0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
0: اهدى وهتعرف كل حاجه.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: ايه ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيف.

0: من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ام بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204 899 052.

0: أم مش عادي مع يوسف بركات كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: 2 و3 من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: ما تبصريش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: دلوقتي بمعادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد بنبتدي معاكم دلوقتي من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمدة ساعتين من دلوقتي والحد الساعة 10 معاكم زي كل يوم يوسف التهامي وفنا إمام. صباح الفل عليك يا جوجو.
2: صباح الفل عليك يا فنا وصباح الخير والهنا والسعادة على كل عيلة عيش صباحك اللي صاحية دلوقتي وبتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 رأسي نجوم اف ام تي في معاكم ولمدة ساعتين فنا ويوسف عشان ان شاء الله نستقبل يومنا بمود مختلف. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الثلاث 14 يوليو 2026 وان شاء الله تكون الحلقة اللي بنستقبل بيها يومنا كالعادة بمود مختلف. ازيك يا فنا اخبارك ايه؟
1: ازيك يا جوز الحمد لله.
2: حاسس ان عندي حماو كده.
1: حماو
2: صحيح
1: حماو. مفهوم ثلاث الحماو.
2: بالظبط
1: هو يوم الثلاث حماو
2: صح.
1: في النص كده تفهموش بقى لا ويكند ولا بداية أسبوع ولا إيه. فمع بعض إن شاء الله.
2: إن شاء الله
1: عايزين نشكر نفسنا الحمد لله إن إحنا جينا النهاردة وكل حد بيسمعنا يشكر نفسه إنه هو صحي من النوم ونزل ورايح شغله. وتفهمين لازم الواحد برضو كده من حين لآخر يشجع نفسه عشان ما حدش هيشجعنا. صح ولا إيه جوجو؟
2: في ناس بتشجعنا بس
1: في ناس طبعا بس ما نستناش حد يشجعنا. شجع نفسنا
2: فيها. هقول لك مين الناس اللي ممكن تكون بتشجعنا. لو انت مثلا الديانة مثلا تلاقي الديانة مثلا
1: الأقساط
2: بالظبط تلاقي المدارس صحينا تلاقي ففي حاجات كتير بتشجعنا طبعاً. فهي دي من الحاجات اللي يعني في الخصم في البصمة في حاجات كتير قوي بتشجعنا. انتوا فاكرين ان نتكلم على الناس بتقف جنبنا؟ لا نتكلم على ناس معينة.
1: نتكلم على الحاجات اللي بتشجعنا
2: الحاجات اللي تستاهل ان احنا نصحى فعلا عشانها عشان خاطر ايه ما ندخلش نفسنا في ايه في حزب الدرم. عموما خلينا نفكركم بارقام التليفونات بتاعتنا عشان نتواصل عليها مع بعض. 015-5952-1006 ده رقمنا على الواتساب و 3-8-35-022 رقم التليفون الارضي 1006 رقم الموبايل وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. خلونا كعادة كل يوم كده يعني احنا بنشغل في روس حد 3-4 انا بحس كده في كيس الخميس
1: الخميس بقى بتبقى عشان حصة الالعاب وكده فبنبقى عايزين فرفشة من بدري
2: ناخد فرفشة نسم علينا
1: يلا
2: بينا.

0: ابتدينا يومنا بنسم علينا لفيروز، ودلوقتي هنقول لكم على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات. القاهرة العظمى تكون 35 درجة والصغرى 24، اسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25، أما أسوان في العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.
1: طيب الجو النهاردة مائل للحرارة رطب خلال الصباح الباكر، حار رطب نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء مع شبورة مائية صباحا، ولسه مستمرين في ارتفاع الرطوبة. نجوم الأهم على كيفك، حد بيقولنا thank you for playing فيروز. الله الله، والله احنا بنحاول على قد ما نقدر يا ماهر، يعني عشان ما تبقاش برضو كل يوم، بس بداية فيروز كده في بداية اليوم بتبقى لذيذة.
0: ماهر مش عايز فيروز كل يوم ولا عايز فيروز؟
1: لا مبسوط، هو مبسوط ان هو أوكي. بنلعب فيروز في الاول كده، بنبدأ بمود معين ونكمل بقى نشوف اليوم هيودينا على فين.
0: يلا بينا.
1: ماهر محضرش معانا، شكله الاثنين الحزين، فايتك كتير يا ماهر، بقى تعال لنا يوم الاثنين.
0: طيب تعالي نعترف اعتراف سريع.
1: يلا بينا، ده انا النهارده جاي في اعترافات.
0: مش احنا عامه في بعض الايام كده اللي هو زي ما بنكون مشغلين اغاني مثلا لحضراتكم، احنا مايلين عامه الاثنين حزين، نحب بزيتو انها بتبقى مختلفه عامه وكده، ففي اوقات كتير زي النهارده ابتدينا بنسم علينا، بس اغنيه جميله جدا وناس كتير بتحبها، واغنيه حلوه انك تبتدي بيها يومك وكده. احنا ما سمعناش في الاستوديو، كنا بنسمع اغنيه برضو
1: حزينه.
0: نشوفها للاثنين اللي جاي،
1: نموت في كرشه النفس
0: يعني، نسمعها للاثنين اللي جاي. فاحنا بيبقى في اوقات يعني في بلاي ليست كده على جنب غير البلاي ليست اللي بتبقى شغاله، مش عشان حاجه والله، احنا بالعكس انه عايشين معاكم صباحكم بنفس المزيكا بنفس المود بكل حاجه، بس اوقات بيبقى عندك كده وقت كده عايز تسمع حته اغنيه جديده، ممكن تقول دي ممكن لموضوع انت ناوي تفتحه مثلا يوم الاربع، مش عارف ايه اليوم الاثنين الجاي، ممكن دي تبقى ملائمه للموضوع، فجاه تلاقينا سمعنا اغنيه شعبي وفي يوم الاثنين الحزين يعني. فاهم قصدي؟ دنيا غير الدنيا. صباح الفل يا جماعه، احنا لسه مكملين معاكم، خلينا نطلع نسمع شامي عامه ونرجع نكمل معاكم.
1: ده معانا
0: لكم على ايه اخبار المونديال النهارده؟
1: في شويه
0: راجع النهارده،
1: في شويه اخبار عن المونديال عامه
0: يلا بينا
1: ليتس جو
0: ليتس.

0: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
1: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026، ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
2: إيه الفرحة اللي على وشك دي؟ عارف أنا بعتت لك ها؟ نفس الكلمتين بتوع كل مرة وأكلت من ده تاني. ما تحاولش، مفيش كلاكس هيغلوش يا باشا. هو أنت عشان بطلت تاكل بلعات فتدور على أي كلام تاكله؟ طالما جاية معك سكة يبقى أنت في الأمان. قافش سكتك، ما أنت كاوتش عربيتك. لينغلون.
3: رقم الضريبي 331-212-633.
4: شوف كل برامج ومذيعي النجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم FM.
5: يا حبيبتي ذاكري.
6: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
7: وبعدين ده هيجي امتى؟
5: بعدين.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: النزوم.
1: ايه النزوم؟ أيوة. قلنا بقى نقول لكم ان في شويه اخبار كده عن المونديال. اول حاجه بقى يا جماعه، امبارح انتشر خبر بيقول ان الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا قرر استبعاد الحكم الفرنسي فرانسوا اللي ما يتسماش اوكي من اداره المباريات المتبقيه في بطوله كاس العالم 2026 عقب تأهل منتخب فرنسا للدور نصف النهائي. الخبر انتشر بشكل كبير جدا، ناس كتيرة افترضت ان الاستبعاد ده بسبب الاخطاء اللي عملها في ماتشنا مع الارجنتين، لكن الحقيقة هي ان القرار ده هو تطبيق للوائح الاتحاد الدولي، هو بس جه على هوانا شوية. التطبيق اللوائح اللي هي بتمنح الحكام المنتمين بتمنع أنا أسفة الحكام المنتمين للدولة المتأهلة للمربع الذهبي من إدارة مباراة نصف النهائي أو النهائي أو مباراة تحديد المركز الثالث، وده طبعا لضمان الحياد الكامل في الأدوار الحاسمة. فالاستبعاد ده ملوش علاقة بينا خالص، لأن في ناس كتيرة اتكلمت وقالت ده هم استبعدوه عشان الأخطاء اللي حصلت وده دليل وده مش عارف ايه. لا يا جماعة، هو بس عشان فرنسا.
0: أنا هنا بعيب ولوم على الصفحات اللي نقلت الخبر، لأن هو بالعقل كده هو تمام، هو تم هو اتقال ان هو خلاص، هو جول الشكر ان هو خلاص الحكام اللي بينتموا للاربع دول اللي تأهلوا لنص النهائي خلاص، هو فاضل اربع ماتشات في كاس العالم هيتلعبوا، فاهم قصدي ايه؟ يعني ماتشين قبل النهائي وماتش اول وتاني وماتش تالت ورابع، فيعني فالموضوع عشان ما يبقاش فيه تلاعب، ما يبقاش فيه حد بيصفي حسابات عن طريق الحكم ان هو يكون بيشجع منتخب بلده الناحيه الثانيه وبتاع، فمش عارفين، فبيوجهوا الشكر لطاقم التحكيم اللي بينتمي للدول اللي تأهلت لدور الاربعه. فانا بلوم بقى على الصفحات اللي امبارح نزلت وضللت جماهير الكرة المصرية ان هم جماعة الحكم اللي حكم ماتش مصر والارجنتين الفيفا تم منعه وان هو اتوقف عشان هو ولا اتوقف ولا هو
1: عادي يعني، معلش خلاص انت رحلتك خلصت معانا.
0: هو الشكر بشكل عادي، بالعكس هم بعد ماتش مصر والارجنتين طلعوا وبرقوا من القرارات اللي عملها. وبالتالي خلينا برضو نتفق او نختلف، احنا في الماتش عشان بس الناس ما ترجمش كلامنا غلط ان احنا عاملين ماسكين في شماعات التحكيم دي كلها، لا احنا كان في ايدينا نعمل احسن من كده بكتير، وده اللي كان مضايقنا على فكرة، بغض النظر ان هو الراجل حجمك كرويا وتحكيميا في الماتش، بس انت في الاول في الاخر كنت كسبان فرق اتنين، ففي ايدك ان انت ما تدلوش فرصة يعمل حاجة عامة، يعني خلاص اللي هو تقفل عليه ضبة ومفتاح تقدم يقولوا عليها الأجلي فوتبول كده الجميلة اللي احنا بنعرف نعملها اللي هي الكلاحة الكروية، ان انت تبوظ الماتش عليهم في الكورة يعني وخلاص نطلع من الماتش بره الأمان. بس الفيفا لا ما تعطفتش أبدا مع ولا حركة كابتن حسين، انت وصلت رسالة للعالم بشكل ما، بس الفيفا في حتة تانية خالص يعني. فأنا بس بلوم على الصفحات اللي ضللت
1: هم، خد بالك في صفحات بتبقى ايه بقى اللي يثير الجدل والناس طبعا تخش وتكتب وبتاع، مفيش اي مصداقية يعني، هم مش اهم حاجة عندهم المصداقية، لا انا عايز خبر لما الناس تشوفه تلاقي الكومنتس كتير عليه وتلاقي الفيوز عليت والشيرز ومش عارفة ايه. ليه؟ لان اي حاجة ليها علاقة بالحكم ده، الحكم الاصفر زي ما اتكلمنا عليه قبل كده، الناس مش طايقاه، فتم استبعاده بس خلاص شكرا يلا بينا. فهو لا يا جماعة، احنا جايين نقول لكم ان تم استبعاد الحكم علشان يكون بس في حيادية لتواجد فرنسا
0: في دور ال
1: يا مهدي بيقول لي سلمي لي على الحيادية. هسلم لك عليها.
0: حاضر،
1: مفهوم جدا.
0: ماشي طيب، خلينا نقول لكم بقى على مكاسب منتخب مصر من كاس العالم بلغت قد ايه. مكاسب مصر من المونديال مش بس العروض القويه المشرفه اللي احنا قدمناها، ومش بس تجمع الجمهور العربي خلف منتخبنا، لكن كمان في مكاسب ماديه كتير للبطوله. اتكلمنا معاكم قبل كده عن مكاسب الانديه زي الاهلي والزمالك وبيراميدز، لكن كمان اتحاد الكوره ليه اكيد مكاسب. تمام، الأستاذ مصطفى أبو زهر عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم واللي كان رئيس البعثة الرسمية للمنتخب في أمريكا قال إن مكاسب اتحاد الكرة من المشاركة في كأس العالم وصلت ل 16 مليون دولار. حلو، هي ما يقرب منا مليار جنيه، لان الفيفا بيمنح المنتخبات المشاركه في البطوله مكافئات بناء على النتائج اللي قدروا يحققوها، ومن المتوقع ان العوائد الكبيره دي تتحول لمنظومه متكامله لاكتشاف بقى المواهب وتطويرها والانفراستراكشر. يا جماعه البنيه التحتيه للكره المصريه عندنا محتاجه تتفور، فباذن الله بالمبلغ اللي جاي لنا ده
1: ما يعني
0: نستخدمه استخدام عادي. تمام،
1: يا ريت يعني ان شاء الله، حسب طبعا اكيد في نتيجه باينه واضحه وكل حاجه،
0: اكيد في لوائح بتقول اللعيبه بتاخد نسبه، الاتحاد اكيد بياخد نسبه، المشاريع اللي المفروض الاتحاد بياخد، فالكلام ده كله يا ريت يتم الاعلان عنه بشكل معلن، يعني عشان خاطر
1: بس
0: نبقى قادرين ان احنا نوفر بيئه رياضيه كويسه لاولادنا للمواهب الحقيقيه، لان احنا في كتير قوي بنشوف فيديوهات بتنزل على سوشيال ميديا سواء تيك توك او فيسبوك او انستجرام او اي حاجه بتقول ازاي الولد ده ما بيلعبش في الدوري الممتاز، ازاي الولد ده مش واخد فرصه، ازاي الشباب اللي بيلعب في المركز ده او في النادي ده او في الشارع ده او في اي حاجه، احنا مصر احنا فيها اكتر

0: لما حققنا
1: كفاية ذكريات احنا كنا عايشين سنين على ذكريات والحمد لله الحمد لله
0: كنا عايشين على جون
1: بس
0: يعني فاهمين قصدي ايه او مش احنا اللي عايشين على جون بس احنا بنتكلم يعني ان احنا
1: بس برضه اهو
0: يعني اللي هو كنا خلاص كنا كان اول ما بتيجي سيره الجون كان كله خلاص بيحط راسه وخلاص يا عم اعمل اللي انت عايزه اعمل اللي انت عايزه
1: حقك طبعا
0: بس فاحنا
1: الحمد لله عملنا حاجات جديده ما كناش متوقعينها ويا رب ما تبقاش ذكرى زي ما احنا
0: بالزبط.
1: لا يبقى في تطور ونعلي على النتيجه دي ونوصل لحتت احنا برضو ما كناش متخيلينها الحاجات اللي احنا كنا بنحلم بيها وكنا ابتدينا في الاخر بجد نصدقها يعني كنا بنقولها واحنا مصدقينها الحمد لله الواقع كان مختلف وشوفنا الظروف اللي حصلت بس وصلنا لمرحله ما كناش متخيلينها
0: ووصولك لدور ال16 وخروجك من بطل كاس العالم النسخه اللي فاتت الارجنتين وان انت اللي خارجه زعلانه ده مؤشر حلو
1: طبعا.
0: ان الجمهور المصري متعطش دايما للاحسن فما مخليناش ان احنا خلاص دخلنا في موجه احتفالات الفتره دي والحدوته دي كلها بس في الاول في الاخر ندي الانجاز حجمه كبير طبعا انجاز حلو كل حاجه بس احنا كنا زي ما كاتفانا بتقول حلم وصدقناه كنا طمعين في
1: الستيب
0: اللي بعدها الخطوه اللي بعد كده ان احنا نبقى يا اخي كنا نبقى خارجين بالثمانيه مش بالستاشر بس يلا
1: اهو الحمد لله
0: ولما كنا هنلعب الثمانيه وهنلعب سويسرا كنت اقول لك كنا خرجنا من الاربعه
1: بس ايوه ما هو احنا الواحد هو ده الانسان عامه بيجي لك حاجه بتطمع في اللي بعدها بس ده طمع مفيد
0: مشروع
1: وصحي
0: طبعا.
1: ومشروع وحقنا 100%
0: الحلم. لان احنا بنتكلم على فكره الحلم يا جماعه ان احنا الحلم كل ما يكبر
1: بوتنشال ايه
0: كنا ممكن نوصل لحتت ابعد بكتير بغض النظر ان احنا قبل الماتش كان في ناس تقول لك خلاص هنطلع من 16 وبطل العالم وكده بقى في مجريات الماتش لا انت بتبص على النتيجه مفيش انا متاكد مفيش بيت فيك يا مصر ولا قهوه فيك ولا كافيه ولا تجمع ولا حد بيتفرج لوحده ولا حاجه ما سالش نفسه او ما سالش اللي حواليه او ما قالش الجمله بتاعت يا جماعه بصوا على النتيجه عشان انا مش مصدق
1: مش مصدق نفسي
0: فان احنا نوصل لهذه المرحله من الطمع بتاع الطمع المشروع اللي احنا بنتكلم عليه يعني في الرياضه عايزين باذن الله الفتره اللي جايه نبقى عندنا طموح وطمع ان احنا نعدي بقى الانجاز ده بكتير كمان يا رب وده هيبقى من خلال ان شاء الله الشغل من هنا للاربع سنين الجايين
1: بالظبط تحضيرات
0: البنية
1: تبدا
0: التحتية
1: من دلوقتي تبدا من دلوقتي
0: نعمل بنيه تحتيه قويه فيها قاعده ناشئين فرق شباب الاولمبي الكلام ده كله عشان
1: نشوف الاخطاء اللي كانت عندنا ايه نبدا نصلحها بقى في المشاريع القادمه ان شاء الله ونشوف حاجه حلوه باذن الله ماشي يا جماعه لسه مكملين معاكم مستنيين كل المسجز بتاعتكم على 015 595 1006

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم FM
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.
1: وانت

0: اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف اهبار مزيكا وفي الوسط هزار غير اسرار نار
1: في السكة
0: اسمع وانت مروح
2: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في نجوم اف ام على كيفك
1: في السكة.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/nogumfm.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: ايه النظام يا ولاد؟ لسه مكملين.
1: ما قلناش النهارده ماتش فرنسا والساعه كام؟
0: الساعه كام؟
1: الساعه 10 غالبا ولا ايه؟
0: لا نتاكد بس.
1: نتاكد لك حالا دلوقتي. هو لا هقوله لك اهو. مش موجود يا عم. موجود الساعه. هقول لك فرنسا واسبانيا النهارده الجزء الاولاني بقى من نصف نهائي كاس العالم فيفا 2026 هيكون النهارده ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الاسباني الساعه 10 بالليل. سهره كرويه رياضيه ان شاء الله تكون سعيده للناس اللي لسه متابعه كاس العالم. لان احنا كمصريين عامه
0: كاس العالم خلص عندنا في حته معينه وخلاص شكرا. بس لا طبعا لسه في ناس متابعه كاس العالم. متابعين الاخبار أكيد. حتى لو ورينا كده ايه اللي حصل ملخص المباراه بتاع. بس في ناس لا بتتفرج لسه متابعة طبعًا كل طبعًا حاجة طبعا يعني حدث يعني.
1: وفي ناس قالت انا هقطع وبتبص كده بعين واحدة. هتبص بعين واحدة عشان
0: انا مش جاي لي قلب اتفرج. بس بنتفرج
1: صح.
0: بس حلو النهاردة يعني وسط الاسبوع والساعة 10 فمعاد 10
1: اللي هو تضرب الماتش في النوم على طول.
0: بالظبط كده. وحاجة ما تخصناش فهتنام على طول بقى يعني. مين كسب مين خسر خلاص.
1: صح.
0: احنا قاعدين جايبين الفشار وبنتسلى.
1: يلا في ايدك تتوقع النهارده من الاربعه اللي وصلوا مين اللي هيكسب كاس العالم؟
0: تتحرق فوف اكتر من تتحرق فوف. ما عندي احساس فرنسا.
1: اوكي.
0: بس
1: وهل مياله لاي فريق فيهم؟
0: مياله؟ ما بقتش مياله خلاص.
1: ماشي يا عم
0: خلاص. الحب الحقيقي
1: خلاص بقى. خلاص يا عم.
0: مقدرش. لا مش مايلة. اتوقع من بعيد لبعيد كده بس يعني
1: فرنسا المرشح الاقوى فعلا.
0: هنشوف. هنشوف برضو المفاجآت. كاس العالم ده كان مليء بالمفاجآت ف يعني يو نيفر نو. ماشي. 10 يوسف. قلنا ميرسي يا خالد جدا جدا. قلنا ان الماتش النهارده الساعه 10 ان شاء الله. عندكم فين؟ بيقول عندنا الماتش الساعه 11. انتوا فين؟
1: طب خلاص ما تقعد يعني. تمام. جود.
0: تمام. جود.
1: جود فور يو.
0: جود فور يو دي جديده اليومين دول. جود فور يو.
1: يعني انا بتكلم بس علشان توقيت مصر وكده. فانت لو في اي حته ثانيه والنبي الله يبارك لك.
0: ما تلخبطناش بقى. احنا متلصمين بالعافيه.
1: فاهم؟
0: والله متلصمين بالعافيه فعلا.
1: بالظبط.
0: صباح الفل عليك يا مها.
1: طيب في تعالي نقرا خبر كده سريع من الاخبار اللي موجوده معانا كده عشان خاطر ايه؟ تحبي الخبر الثالث ولا الثاني ده؟
0: الثاني عاجبني.
1: الثاني لذيذ؟
0: لذيذ قوي وعايزين نتكلم فيه اصلا يعني عايزين نفتح الموضوع ده. عامة مشكلة بتقابل معظمنا بتقابل ناس كتير مننا سواء انت شخص انطوائي ما بتحبش ان انت التجمعات الكبيرة ما بتحبش تخرج كتير او حتى لو كنت شخص اجتماعي وعندك صحاب كتير وبتحب الخروج وكل الكلام ده الاثنين ممكن يقابلوا نفس المشكلة وهي ان انت ازاي تفتح موضوع مع شخص ما تعرفوش. يعني في ناس عندهم الموهبه دي.
1: صح.
0: تقعد معاه يفتح معاك مواضيع اللي هو تقوموا من القعده دي انتوا خلاص انتوا صحاب جدا. في ناس مهما كانوا بيعرفوا يفتحوا مواضيع ومتكلمين وفي لباقه كده عندهم وكل حاجه الطلعه الاولانيه بتبقى محيره بالنسبه لهم شويه. ليه؟ لان الطلعه الاولانيه هو الانطباع الاول اللي هيدوم. فانت لازم تبقى مركز قوي انت فتحت كلام ازاي. معانا شويه نصايح هنقول لكم عليها حاجات سهله وبسيطه تقدروا ان انتوا تقدروا تفتحوا مواضيع مع ناس ما تعرفوهاش. للناس اللي نفسها ان هي تكبر دايره معارفها وتبقاش عارفه تعمل ده ازاي وازاي اقدر اتكلم مع حد ما اعرفوش وانا بتكسف وانا بتوتر وممكن حد تاني يقول لك لا انا مش بتكسف بس بخاف الطلعه تبقى غلط فتدي انطباع وحش عني. وانتوا قولوا لنا برده لو حصل معاكم مواقف غريبه في الموضوع ده بالذات. ابعتوا لنا على 015-5952-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. هنقول لكم على اول نصيحه موجوده معانا النهارده. بيقول لك ايه؟ ابدا بمجامله حقيقيه تمام مش زائفه. تبص كده على الشخص كده تعمل له سكاننج سريع كده من غير ما يحس. طبعا لاحظت انه لابس ساعه حلوه حاطط برفيوم ريحته حلوه في حاجه حلوه حقيقيه قول له على فكره انا معجب جدا بكذا الحاجه اللي انت لابسها او الحاجه اللي انت بيسمع مزيكا معينه. انا بحب جدا المزيكا اللي انت بتسمعها، يعني قول مجامله صادقه تكون طالعه من قلبك عشان بس ما يبقاش باين ان انت بتمثل عشان توصل لحاجه تانية. في برضو بيقول لك تاني حاجه، اسال اسئله مفتوحه. تمام، في سؤال عندنا هنا بس احنا ما تعملوش كده، يعني من ضمن النصايح بيقول لك اول حاجه اقول له ايه اللي جابك هنا؟ لا ما تعملش كده. يعني ايه اللي جابك هنا؟ تخيل احنا واقفين في مكان في معرض مثلا بنتفرج على حاجه وانا اجي اقول لك ايه اللي جابك هنا؟
1: لا ما هو بتبقى انتي مالك؟ هي على فكره سيبك من النصايح والدراسه مع محمد احترامي ليها، هي في حاجات فعلا الواحد بيلجا لها كده، بيبقى عنده كام حاجه معينه لو انت داخل على ناس جديده، لو انت لسه متعرف على حد جديد، لو انت بتعرف ان انت تنكش اللي قدامك بشكل سموث كده، بشكل فيه انسيابيه، ان انت بتتنقل من حوار لحوار، بتبقى عارف هو انهي حوار هو اللي هيجيب معاه.
0: هي دي بقى، هي
1: لازم
0: دي
1: يبقى عندك السنسر بتاع اللي هو مفيش مشكله. حتى يعني انت احيانا ممكن تقول انا ايه اللي خلق، انا ايه اللي انا قلته مش عارف. لا مفيش مشكله ان انت جربت، بس المهم ان انت بقى ما تروحش في الحته دي للاخر، يعني
0: ما تدوسش فيها قوي.
1: رميت حته معينه لقيت ان هو لم الموضوع، يلا خده ونطلع على حته تانية. فهو بيبقى فيه كده زي سنس ان انت تتنقل من موضوع لموضوع، ان انت تتكلم عن الاجواء المعينه. ممكن تكون بتتكلم على حاجه ترندنج اليومين دول فتاخد رايه فيها، بحيث ان انت تدي له اريحيه ان هو كمان يعبر عن نفسه.
0: اكتشفت ان هو ملوش في جو الترندز ومش متابع اي حاجه، خلاص فهمنا
1: مش فكرة
0: ان دي مش
1: هتيجي السوشيال ميديا
0: اي حاجه عامه. يعني ممكن ما خد بالك المشكله ان السؤال الاولاني ده، يعني دايما يقول لك ايه الحاجه الامنه؟ هزر. في ناس كتير مش بتتقبلش الهزار،
1: وممكن الهزار يطلع في حته تانية. الحاجه الامنه ان انت ممكن مثلا
0: الهزار
1: بالنسبه لك، انت شخص بتحب الابراج جدا مثلا، فبالنسبه لك ده المدخل بتاعك لاي حد، ان انت هتقول له انت برج ايه كذا. اه ده انت، انا مثلا بالنسبه لي شخص انا مش حقيقي ما بحبش الابراج، يعني بفقد الشغف اول القعده ان حد يقول لي انت برج ايه، فاقول له يا برج الحمل يا سيدي، يقول لي كنت متاكد، اقول له طب انا مش الحمل. ماشي، عشان بس نبقى في الصوره مثلا. فانت لو لقيت اللي قدامك مش جاي في الحته دي، ده مش معناه ان انت ان انت دخلت في حيطه، عادي خالص جدا تاخد من الموضوع ده تطلع بيه على موضوع تاني. يعني عادي يقول لك انا ماليش في الابراج، تقول له ايه ده بجد والله كذا كذا. طب انت عارف انا ايه الحوارات اللي ماليش فيها؟ انا مثلا ماليش في الكوره مثلا. هتلاقي نفسك انت قمت رابط المواضيع كلها ببعض، فتنقلت من حته لحته، فدخلته في حاجات تانية كتير، ففتحت ما بينكم كده طريق ود وصداقه ممكن يدوم، وممكن يبقى على قد حتى القعده مش مشكله، بس المهم ان انت تبقى عارف تفتح مواضيع صح مع حد في مكان
0: وتسيب انطباع كويس. حتى بالزبط. لو انتوا مش هتتقابلوا تاني انتوا الاثنين، ومش هتكملوا ان انتوا تكونوا صحاب، بس على الاقل الشخص ده خد عنك فكره كويسه. بعد كده لو اتقابلتوا صدفه، يعني هي بتبقى المعارف بتبقى بالشكل ده. ففكره ان انت طريقه تقدمتك لنفسك قدام الناس، فتح المواضيع، بتكون مهمة جدا جدا جدا علشان تحافظ على علاقاتك وتكبر علاقاتك لكل الناس اللي مهتمة ان هي نفسها تعمل صحاب بس مش عارفة الطريقة ازاي، وبتبقى قلقانة جدا، فالموضوع بيقلب غريب، القعدة الاوكورد الغريبة دي.
1: صح. يلا عمرو مصطفى،
0: يلا عمرو مصطفى،
1: يلا بينا.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالزيت. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: نشاطك صناعي، زراعي، خدمي أو تجاري، الأهلي بيزنس بيقدم لك حلول تمويلية تساعدك تبدأ أو تكبر مشروعك، وبرامج دعم وخبرات وخدمات تساندك في كل خطوة. الأهلي بيزنس، تمويل يكبرك ودعم يطورك أكتر وأكتر، بخبرات تساعد مشروعك ينجح وخدمات ما تنتهيش. أسهل وأسرع من كده مفيش. مول مشروعك وكبر حلمك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم تسجيل الضريبي 203-462.
4: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
5: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
6: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على tiktok.com/@نجوم FM.
7: يا صباح الهنا.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله لحد الساعة 10 الصبح. طيب كنا بنتكلم معاكم على طرق فتح المواضيع مع الاخرين او مع الاشخاص الغريبة عنكم. ممكن الشخص الغريب ده مش شرط ان هو يكون شخص انت ما تعرفش عنه حاجة خالص ولا عمرك لمحته قبل كده, بالعكس وممكن يكون حد من طرف حد مثلا وفي بينكم صديق مشترك مثلا, والصديق ده قرر او جاله تليفون فقرر يقوم
2: ففجأة
1: بصيتوا انتوا الاثنين لبعض بالظبط, لقيتوا ان انتوا الاثنين قاعدين ما بتتكلموش, في حاجه اسمها awkward silence او سكوت كده مريب, انتوا الاثنين مش فاهمين مين المفروض يعمل ايه. في احيانا الناس بتشيل الضغط من عليها بتقوم مطلعه تليفونها اللي هو يا باشا انت لا مطالب بحاجه ولا انا كمان مطالب بحاجه, يعني احنا الاثنين مش مطالبين خالص. مثلا فانا دلوقتي جاي مع واحده صاحبتها وانا جاي مع فانا, فقالت لي فلانه ويوسف ايه الاخبار عاملين ايه, فنفترض مثلا ان هي صاحبتها دي اللي هي ساره النجار مثلا زميلتنا انا ما اعرفهاش مثلا, فهي جايه هي وساره وبتاع وفانا راح جاي لها تليفون ورحت واخده بعضها ومشي. ممكن هنا حد من الاثنين يقرر اللي هو يشيل الضغط من على التاني, باش انا تليفوني وهفتح فيديوهات وبتاع, فانت لما تسمع صوت ان انا مسحوله في فيديوهات في حدوته زي كده ده بشيل الضغط من عليك, انت مش مطالب تفتح معايا اي موضوع.
2: اقول لك حاجه,
1: في شخص تاني يرفض الكلام ده يقول لك لا الكلام ده في وش مين, في وش فان, فالناس ما شرفها قدامنا سايبها
2: مثلا.
1: عرفي يا ساره انت عامله ايه بقى, بتعملي انت تعملي ايه بقى انت يا ساره بقى في بتعرفي فضنا يعني.
2: وممكن ساره تاخدها اللي هو ايه ده, هو ما فيش احترام خالص يعني, احنا قاعدين لوحدنا, حصل ان احنا قاعدين لوحدنا ماسك التليفون وعمال يقلب.
1: ما بالظبط, ما انا عشان كده بقول لك هي بتبان من اللي قدامك, انت في اوقات تخجل انك تمسك التليفون, وفي اوقات الشخص اللي قدامك وموضح لك ان انت يا باشا فيل في اعمل اللي انت عايزه,
2: يا رب يمسك التليفون اللي هو يا رب يمسك التليفون عشان يشيل من عليا ضغط ان حد فينا لازم يفتح موضوع مع التاني.
1: انا بقى دايما مش عارف ليه بحس دايما بمسؤوليه في اللحظه.
2: انا كمان
1: بحس ان الموضوع ده في وش فانا او في وش الصديق المشترك, فانا ما ينفعش غير ان انا اكون الشخص اللي هو جاي من طرفه ده, حاسس ان هو كانه قاعد مع الشخص اللي هو جاي معاه ده اللي هو المنطقه الامنه بتاعته عشان خاطر ما يحسش بال, وانا كمان كده كده ما احبش التكليف اللي هو فاهمه ان كل واحد فينا يبقى قاعد مع, لا خالص بالعكس, انت اصلا احيانا في ناس بتتخض ان انا بخش لهم اللي هو السلام عليكم عاملين ايه اللي هو تتاخر كده شويه عشان
2: ودي لعلمك بتبقى داخلة لذيذة جدا.
1: أتمنى يعني
2: ومريحة.
1: أتمنى بس يعني
2: مش طبعا مش مع كل الناس, بس يعني هي بتبقى لذيذة اللي هو مش حد داخل عامل فاهم في اتكلف.
1: في ناس بقى بتستلز بزيادة
2: ممكن تبقى خلي غلط بالك. ممكن
1: خلي بالك انت هنا لأ, ما هو في الأول في الآخر الكلام لازم بيبقى رايح جاي يعني
2: صح.
1: يعني ممكن في اوقات مثلا ايه ما لاقيش حاجه كومن بيني وبين الشخص اللي قاعد قدامي او مش عارف افتح معاه موضوع في ايه, ممكن تبقى فانا بالنسبه لي لو هي الصديق المشترك تبقى هي كبش الفدا
2: بالظبط
1: من الاخر كده,
2: هنقعد بقى نقطع فروه فانا ونتكلم عليها
1: ونهزر شويه وبتاع
2: وتتعرف ايه اللي وقعك في الشخصيه دي
1: بالظبط
2: مثلا,
1: وبعدها بتيجي اللي بس والله البت دي جدعه بس والله مش عارف ايه ده كذا كذا,
2: اول ما فانا تبتدي تقرب علينا نبتدي بقى نشكر فيها شويه
1: ونهزر معاها زرد, احنا لسه كنا بنقطع في فروه الحتتين دول عشان الدنيا
2: بالظبط كده
1: هي الدنيا تمشي.
2: بيبقى في طرق معينه كده والواحد بيحاول يستشف اللي قدامه هيتقبل ايه ومش هيتقبل ايه. في كذا حد بعت لنا مسج نفس المسج بيقول جماعه انا بحب جدا ان انا افضل ساكت اطول وقت ممكن لحد ما احاول افهم الشخصيه اللي قدامي وابدأ بالكلام معاها. او في حد تاني برضو بعت لنا بيقول لما بستنى لما موضوع يتفتح وكذا حد يقول رأيه واقوم انا قايل رأيي حتى لو رأيي زي رأي حد تاني, يعني هو مش هقول حاجة جديدة بس ايه بيشارك.
1: في ناس اذكى بقى
2: مشاركة كده بس في
1: الموضوع, في ناس اذكى بكتير, في ناس تقول لك انا ما اقولش رأيي في الاول عشان ما تحكمش عليها بحاجة, فانا اسأل
2: يستنى يشوف الاراء يشوف لا الموضوع
1: ما
2: في ايه,
1: ما هتيجي منين بقى ان هو يسأل
2: ازاي
1: يعني مثلا قاعدين انا وانتي ما نعرفش بعض والصديق المشترك ده مش قام عادي جدا ان انا اقول لك انا عارف ان احنا بنمر بفتره كاس عالم ومش كاس عالم والحدوته دي كلها, فاخد رايك في اقول لك انا مش قادر اتعافى والله من ساعتها ومش عارف ايه, فانت تبتدي تقولي لي رايك من وجهه نظرك فانا اشوفك رايحه فين فاروح اركب معاك الموجه ونروح.
2: وحلو قوي ان انت دخلت من حاجه مش حاجه اللي هو مصر كلها بتواجه, اللي ليه في الكوره واللي ملوش في الكوره, عشان انت ممكن تسال على ماتش معين على حاجه معينه يكون الشخص ده ملوش في الكوره فبالعكس يحس اكتر ان هو محرج انه انا نفسي اخد ودي معاك بس انت فتح موضوع مش بتاعي خالص.
1: صح.
2: فلا فكره لو احنا مش عارفين نتعافى وبتاع تلاقي اللي هو ومعظم الناس دلوقتي اصلا نفسها تتكلم في الموضوع ده.
1: بالزبط.
2: عايزه تفضفض بحاجات كتير
1: وكلمتين هيجيبوا بعض وكلمتين هتكون سمعتهم من ظنه ومن غيره وبتاع, بس في الاول في الاخر هي في حاجه مهمه جدا ان احنا نهتم بيها, فكره الايس بريك, فكره ان انت تكسر بس الحاجز اللي في. صح. الاول اللي هو حجز التعارف اللي بيبقى فيه تكلف شويه كده, ان انت تكسره بحاجه تلاقي ان الدنيا انت ممكن تهزر مع حد, ممكن مالك يا عم احنا مش قاعدين في سفاره, انت ليه قاعد بشكل رسمي كده, اقعد يا سيدي وراح, فتحسس اللي قدامك كده بود ما بينك وما بينه فيبتدي ياخد عليك ويتقبل منك عامه ال ال الحته دي. فيها يا جماعه انتوا كل شويه تبعتوا لي ده الدكتور بنفسه خرج نطلع فاصل دلوقتي عشان بيشاوروا لنا عشان ال
2: يلا
1: ماشي. كنت عايزة
2: كنت عايزة الأغنية.
1: طب ماشي
2: عايز ايه؟
1: يلا بينا نطلع نسمع تاه في الأماكن, احنا النهاردة برضو فخفخينة كده وبنكتشف حاجات.
2: لا بلاي ليست عظيمة.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-7494 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: لينجلون ملفات ما يعودش كاوتش قافش قافش سكتك لينجلون.
2: رقم الضريبي 331 212 633.

عاوز توصل لبيت العز؟ ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معايا نجوى برهيس.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: سعر الذهب عيار 24 ب 6663 جنيه للبيع و 6629 جنيه للشراء، أما سعر الذهب عيار 21 ب 5830 جنيه للبيع و 5800 جنيه للشراء، سعر الجنيه الذهب ب 47240 جنيه، سعر الفضة عيار 999 101 جنيه للبيع 97 جنيه للشراء.
1: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
2: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
3: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعة تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
4: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
5: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسود. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتي وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
6: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
7: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
8: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
9: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم فام، نجوم فام تي في، نايل فام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم فام على نجوم فام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/nogumfm. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم فام ونجوم فام تي في.
10: بنجدد الترحيب بحضراتكم كده كده عامه، يعني لسه موجودين معاكم فنا ويوسف،
0: وحشتونا شويه،
10: ومكملين معاكم ان شاء الله اخر لينك او لينكين عامه، يعني على حسب هنشوف هنوصل ليه. بس كنا نتكلم معاكم على طرق فتح المواضيع مع الاشخاص اللي انت اول مره تقابلوهم، او الاشخاص الغريبه، او لو انتوا في مكان معين وعايزين تسلوا وقتكم، او لو انت حسيت باوكورد سايلنس او سكوت غريب او مريب بينك وبين اللي قدامك فحبيت تكسره. فايه المواضيع اللي انت دايما بتحب تفتحها معاه، او ايه الطرق اللي انت بتدخل له بيها عشان خاطر يبتدي يكسب ودك، فيبتدي يحصل ما بينكم تفاعل، فلما بيحصل التفاعل ده بيحصل
0: يكون في راحه بقى كده، ونبدا ان احنا نتكلم، ونبدا ان احنا break the ice زي ما بنقول كده، اللي هو نبقى خلاص مرحرحين بقى واخدين على بعض ونتكلم وكده. ودي برضو هتكون نصايح للناس اللي بتتكسف جدا ان هي تتكلم مع حد ما تعرفوش، ما بتحبش، يعني في ناس دايما تستنى حد يفتح معها الموضوع، هي عمرها ما تتكلم في مواضيع. من ضمن بقى النصايح كمان ان

0: انت في طريقة آمنة جدا ان انت تقدر تفتح موضوع عن المكان اللي انتوا قاعدين فيه. لو انت مش عارف الشخص ده بيحب ايه ما بيحبش ايه، هيتقبل الهزار ولا لا، بيحب الابراج ولا لا، المواضيع اللي عندك انت ممكن تفتحها، خايف منها تكلم على المكان. لو انت اول مرة تيجي المكان ده قول انا اول مرة اجي المكان ده، والله لطيف جدا، انا بحس دايما المكان ده نقصه كذا عشان يبقى كويس مثلا، اللي هو ارمي اي موضوع كده ليه علاقة بالمكان، هتلاقي الشخص التاني عنده وجهة نظر برضو سواء زيك او عايز يقول حاجة زيادة، ونبدأ بقى نفتح المواضيع بقى والدنيا تبقى لذيذة وسهلة. ولا ايه يا جوجو؟
1: طبعا
0: انت طبعا ما بتغلبش في الحاجات دي، انت ما بتغلبش في الحاجات دي.
1: طيب في حد بيقول لو قاعد مع حد اول مره والكلام وقف في لحظه بينا بمسك التليفون انا الاول، ولو ظهر لي ريلز فيها مجال للرغي وكلام هيكون في اي حوار هوريه له ونتكلم في حاجه شويه بتاع 5 دقايق وبعدها الكلام هيجر نفسه. انا عارف ده خالد جمال،
0: صباح الفل عليك يا خالد.
1: اللي هو يعني مثلا يعني يفتح النهارده كده الفيديوهات ويلاقي مثلا احتفالات المنتخب امبارح في الاستاد، يقول لي ايه ده دول جابوا احمد سقا ايا كان، هم جابوا مين؟ جابوا تامر حسني. فاهم قصدي ايه؟ فاللي هو ده شفته ما شفتوش، طب شفت مش عارف مين، طب شفت كذا لما نزل مع بنته، الموضوع هيجر بعضه فالموضوع هيجيب موضوع يعني. ده قصد خالد.
0: في برضو حاجه تانية ان انت مثلا لو الشخص اللي قاعد قدامك بيعمل حاجه، مشغول بحاجه بتاع، اللي هو ممكن تعرض المساعده ايا كانت المساعده دي ان شاء الله، حتى لو بيعمل حاجه اللي هو تحب قوم طيب واي حاجه، اللي هو تحسسه بس ان يعني فكره انت ما بتعرض المساعده بتحسس الشخص ان انت مهتم، يعني مش ان انت قاعد مثلا ماسك تليفونك ولا مش مهتم ولا ما تعرفوش فمش هتتعامل معاه، لا انت مهتم وعايز تساعده في الحاجه اللي هو بيعملها، عايز تساعده ان هو مثلا يركز اكتر، فاللي هو عايز مثلا تيجي مكاني لو انت حابب تيجي مكاني. وانا فكره عرض المساعده برضو نوع من انواع ان انت تجر كلام مع الشخص اللي قدامك اللي انت ما تعرفوش، سواء هو مثلا كومن فريند، مثلا صاحب حد من صحابك، او ما تعرفوش خالص، قاعدين في مكان بتحضروا حاجه معينه والشخص ده انت ما تعرفوش بس اللي هو حابب ان انت تتكلم معاه وتاخد وتدي معاه وكده. في اوقات اصلا بتتحط في مواقف اللي هو انا لازم اتكلم دلوقتي، زي ما مثلا احنا نبقى قاعدين وفي شخص في النص هو الكومن ما بيننا، والشخص ده يقوم تحس اللي هو انا في ضغط عليا ان انا لازم دلوقتي اسلي الشخص اللي قدامي ده،
1: صح،
0: او حد يطلع صوت، او في حاجه تحصل في حته فنبص عليها احنا الاثنين فنبطل نركز مع بعض، بيبقى في كده اللي هو ضغط نفسي معين. في بقى حاجات بتلحقك في الاوقات دي.
1: في منا، صباح الفل عليك يا منا، بتقول بيكون في ناس سلسه بنعرف نفتح معاهم كلام، وفي ناس بتبقى معقده مهما اتكلمنا هم قافلين كده.
0: لا ده خلاص بقى انت بتبقى جربت حظك وتمام، شكرا، امسك تليفونك بقى براحتك، يعني امسك تليفونك بقى، اطلب حد وحشك، اطلب اي حد تضيع معاه وقت، يعني بيحصل الموضوع ده، تبعت مسج لحد تقول له كلمني دلوقتي حالا، عملتها في يوسف 6 مرات قبل كده مثلا، كلمني حالا يوسف. بس
1: طيب في حد بيقول في ناس بتخاف تفتح كلام وناس بتتكسف، والله انا اعرف ناس بيقول لك لا انا كاريزما مش انا اللي بتلاقي الكلام. بحب قوي الشخصيات عامه الكاريزما اللي هي
0: انا ضد عامه ان انت تصف نفسك انك كاريزما، ده مبدئيا.
1: لا هو بيقول ان الناس، هو ما بيقولش ان هو بيعمل كده،
0: حد شايف
1: في ناس بيبقى عندها الاحساس اللي هو لا انا كاريزمتي عاليه،
0: لا
1: فانا مش هينفع ان انا اللي بادر بالموضوع ده.
0: دي ما اسمهاش كاريزمتك عاليه، دي اسمها انا بالنسبه لي هاخد انطباع ان انت شخص قامت وصامت.
1: من اكتر الشخصيات يعني اللي بحب اقعد معاها الشخصيات اللي من جواها ثقه، كل الثقه ان هي كاريزما وهي من بره عبيطه، اللي هو مش من بره اللي هي وهي في الاساس مش ما جاتش
0: فعلا،
1: فاهم قصدي ايه؟ دي بالنسبه لي مثلا من الحاجات المسليه.
0: حابب نقول نذكر اسامي؟ حابب نذكر اسامي؟
1: حدث ولا حرج
0: طبعا.
1: انت نص الناس اللي انت بتقابليهم كلهم عاملين نفسهم
0: من بره هلا هلا.
1: يا ابني انت ما حدش عارفه غير ست والدتك والثلاثه اربعه اللي انت جاي معاهم، فانت ما تعملش
0: ست والدتك نفسها عندها مشاكل معايا يعني هي نفسها.
1: بالظبط يا يارا، ده اللي انا عايز اقوله والله، بالظبط ان هو مش وطنط عارفه ان هو مش كاريزما، وطنط عارفه ان هو حاجه تانيه، فاهم قصدي؟ دول الشخصيات اللي بحب انا الشخصيه دي. فحد بيقول صباح الفل ياما قابلنا المعقدين وياما قابلنا الشخص البسيط والسلس.
0: صح
1: ماشي. في وفي فعلا
0: من ضمن المواضيع اللي ممكن تتفتح المواضيع الامنه جدا اللي بتجيب مع اي حد في الدنيا الاكل. افتح موضوع عن الاكل اي حاجه اي حاجه يعني بجد ايا إن كان انت قاعد فين مكان. انتوا مش قاعدين في مطعم، لو قاعدين في مطعم طبعا الكلام عن الاكل هيكون ده الطبيعي. بتحب تاكل ايه هنا؟ طب انت شايف احسن حاجه في المنيو ايه؟ اطلب ايه؟ ممكن تقدم نصيحه بقول لك ايه اوعى تطلب كذا لاني جربته قبل كده وطلع مش احسن صح. حاجه. فده بيبقى لذيذ. حتى بقى لو انتوا مش في مطعم او مش في مكان فيه اكل ممكن تفتح الوقت انا جعان قوي مفيش مكان هنا مثلا قريب اطلب منه أكل. دايما مواضيع الاكل عمرها بتخيب وممكن الموضوع بقى يتفتح من وراه حاجات تانية. فبحس دي من المواضيع اللي هو لا افتحه هتلاقي الشخص اللي قدامك لو متقبل انه قادر يتكلم هيتكلم.
1: ماشي.
0: ايه في ايه؟
1: مش مدرسة دي بس ماشي.
0: يعني انا بقول احنا بندي نصايح كتير وانت شوف بقى اللي انت
1: يليق على شخصيتك. اي موضوع اصلا انا ممكن اقولك مثلا دلوقتي بدور على العربية عايز اجيبها مثلا، فانت ممكن تقفليني من اول الموضوع تقولي لي على فكرة انا ماليش في العربية.
0: ماليش في العربيات خالص.
1: اقولك على فكرة وانا كمان.
0: مين بقى هيقولك انا ماليش في الاكل خالص؟
1: فنبتدي نخش من هنا فنبتدي نخش من هنا في الحاجات اللي هو مواقف لينا حصلت على قد ايه احنا الاثنين مالناش في العربيات. انا احكي موقف فانا افكرك بموقف فده يعمل تريجر لموقف تاني فنهزر على حاجه وبتاع. او ممكن ناخد الموضوع بشكل تاني ان الحاجات اللي احنا ناس كتير مهتمه بيها واحنا مش مهتمين بيها. فتقولي عارف انا كمان
0: صح.
1: الناس كلها ليها في ايه وانا ماليش الكوره مثلا هو اللي مش عارف كذا فنطلع من هنا بموضوع تاني.
0: المواضيع من مواضيع مالهاش علاقه بالمواضيع
1: بالظبط
0: بس كده
1: بتربطي المواضيع هي ليها ظابطة كده بتيجي مع مع الفلو يعني بتاع الكلام. في حد بيقول صباح الفل في ناس بتبقى عاوزة تعرفك وتقرب منك بس بيبقى يا اما مكسوف او بيبقى متكبر او خايف من رد فعلك او من شخصيتك. متفاهم قصدك جدا بس بيبان احيانا هو للأسف بيبقى ظلمة جدا ان انا تقولي لي انت قابلت فلان اقول لك اه قابلته بس طلع دمه تقيل. تقولي لي ازاي يا ابني ده اقول لك لا ده كان متكبر جدا. وتقولي لي لا والله هو مش متكبر ده هو بيبقى بس مكسوف.
0: مكسوف محرج. في ناس من كتر ما هي بتكون محرجه من جواها بتبقى مديه انطباع ان الشخص ده يعني اللي هو بيتعالى علينا او ان هو مش مستواه ان انا اقعد اتكلم معاه وهو اصلا من جواه بيرتجف اللي هو قلقان يتكلم يبين ان هو مكسوف ومحرج وبيحاول يغطي ده بان هو عامل نفسه مش مهتم. لا للاسف في ناس بتاخد انطباع عن اشخاص كده كتير جدا وهم فعلا في الحقيقه يعني جرب افتح معاهم كلام. عشان كده دايما بيبقى اللي هو جرب انت افتح الكلام شوف لقيته متقبل. واوقات انت ممكن تكون شخص لذيذ جدا ومتكلم جدا وبتعمل صحاب وكل حاجه بس انت في مود ما يعلم بيه الا ربنا مش قادر تتكلم يعني جاي على نفسك مش قادر تتعامل مع حد. مش اوقات كده كتير الواحد بيبقى مش انا مش قادر ناس ده بيبقى المود مش قادر ناس ما عنديش طاقه البطاريه مش خلصانه البطاريه مش موجوده ان انا ابدا بقى ابتسم واوزع ابتسامات واتكلم وافتح مواضيع. فطالما انت في الحته دي خليك ساكت احسن ان شاء الله يكون الشخص التاني هو اللي يبدا بالكلام ويكسر الحته دي.
1: في حد بيقول انصحوني لما حد يحب يفتح كلام فيسالني اسئله شخصيه ومش بحب احرجه عشان اكبر مني اعمل ايه واطلع ازاي من الموضوع ده. طب ما تقول لنا كده نبذه عن الاسئله الشخصيه اللي هو بيسالك اللي ممكن تكون
0: ايه السؤال الشخصي فعلا اللي ممكن يتسال من حد انت ما تعرفوش
1: شخص لاي مدى يعني ممكن يقول لك بتشتغل ايه ساكن فين بتعمل دي اسئله شخصيه بس في المتناول يعني احس ان دي ممكن يقول لك ايه ده انا ليا قرايبي ده انا خالتي ساكنه هناك ده من عند كذا ده في مطعم فلاني المطعم ده مش عارف ايه اسكت مش المطعم يعني ممكن المواضيع تنفذ على بعض بس عايزين نعرف المواضيع الشخصيه دي بتوصل لاي
0: اسئله شخصيه مدى. ممكن انت كمان تعممها اكتر مثلا سؤال انت ساكن فين ممكن تقول المنطقه المحافظه وتسيبها هنا انت مش لازم تقول له عماره كام وشارع ايه وكل الكلام ده بتشتغل فين بشتغل في مجال الكذا مش عايز تقول قصدي ان في طرق ان انت تقدر يعني تخلع كده بكل ذوق ان انت ما تقولش تفاصيلك الشخصيه غير بقى البني ادمين التانيين اللي انا واحده منهم اللي هو انا حد لو سالني سؤال واحد انا هحكي قصه حياتي
1: هو بيقولك مثلا زي حياتي الشخصية، الجواز والخلفة والحاجات اللي كده. في حاجات على فكرة انت تقدر ان انت تتريق عليها بحيث ان انت تقفله الموضوع ده، وفي نفس الوقت هو ما يزعلش يعني.
0: تاخدها
1: يعني
0: بهزار
1: يعني، مثلا يقولك ايه مش هنفرح بيك بقى، مش هتقوله انا حاسس ان انا واقف مع خالتي في فرح ابن يعني
0: مثلا،
1: ترميله ان انت مش مرحب، بس في نفس الوقت خدت الموضوع
0: بلزازة
1: يعني، مش ان انت
0: احرقته ولا خدتوش على نفسك، لا بالعكس هزرت وضحكت وبتاع وخلاص. ايه خالتي في ايه؟ تبقى انت وعمتي عليا مثلا يعني، حاجات بالزبط. بتبقى اللي هو تبقى بلزازة كده، وهو اصلا ممكن يبقى مش مهتم ولا عايز يفرح بيك ولا فريق له هو. دي يعني جملة من الجمل اللي هو عايزين نفتح اي مواضيع سليني. فبس من ساعتها من يعني من الحتة دي بقى مخرج للهزار ان احنا نهزر في حاجات تانية. طيب. يعني
1: يارا بتقول بتقول لما بيكون الشخص عامل نفسه كاريزما هو عبيط، الناس كلها بتكون عارفة ان هو عبيط ما عدا هو.
0: ما عدا هو، ما هي دي
1: فكرة طبعا،
0: صفات كتيرة غير العبط كمان طبعا. بتبقى ما هو كل اللي حواليك بيعانوا من الحاجة دي ما عدا انت،
1: صح،
0: لان انت ما تعرفه،
1: صح. في بتقول انا بيسألوني اسئلة شخصية ممكن توصل ان هم يسألوني بقبض كام، اما انت بتقبضي باليورو وبتاع
0: زي ما بيقولوا النيمز،
1: بتقول ما انا بقبض باليورو يعني هصرف بالجنيه، انا كده كده اللي بيخش يورو بيخرج يورو، ده حقيقي.
0: نبتدي نتعالى احنا كمان بقى.
1: سألتي سؤال يعني، بتاخدي كام؟
0: باخد كام؟ اتسألت باخد كام؟
1: ده انا ما استجريش اسألهول.
0: في ناس بتسأل بجد، شوفين
1: شغالين نفس الشغلانة وبقالنا
0: والله يعني. في ناس بتسأل في جرأة معينة كده عند بني أدمين،
1: ومش عشان حاجة على فكرة الله. في حين أقولك على حاجة، أنا ممكن يبقى في بيني وبين شخص معين المساحة إن أنا أسأله سؤال زي ده، بس يكون مسبب بمعنى بمعنى حد فعلا يكون عارف انا، ومش هسأله انت بتقبض كام، هسأله انا جاي لي دلوقتي عرض في شركه منافسه للشركه بتاعتك، المفروض ان هما الاثنين راس براس فالاثنين زي بعض بالظبط، اتكلم في حدود كام، اديني رينج، مش لازم تقول لي انا باخد 10 جنيه نقطه، لا عادي ممكن تقول لي تتكلم من 8 ل 12 جنيه، فانا العب في الحته دي فافهم ان دي الحته اللي اتحرك منها وتمام. طبعا في ناس تانية بتبقى بتسال عشان تبقى عايزه تحسب انت ايه، انت بتاخد في 8 ولا في 12، عامه انا عايز اعرف انت
0: انهي رينج، بس
1: انت عايز تاخد انا 8 وتطلع انت بتاخد 12، ينفع كده بالنسب
0: افهم بس كده ايه رينج.
1: ففي ناس بتبقى كده
0: فدخلت ان انت عايزها كنصيحه اكتر، دي بتكون
1: يعني لو انا جاي لي شغل يارا دلوقتي بتسمعنا من اليونان
0: مثلا،
1: لو انا جاي لي شغل في اليونان مثلا، ممكن مثلا اكلم يارا من خبرتها، طب يارا ايه اللي يعيشني بكذا، طب ازاي، طب والتنقلات، طب والمترو، طب والحركه، طب وازاي، طب اسكن فين، طب والسكن هنا هيبقى بكام وبتاع، فاتكلم في حدود دي، بس انا مش لازم اعرف
0: هي نفسها عايشه بكام وبتصرف كام وبتاكل بقد ايه خالص. هي هتحاول ترد عليك في الرينجات بقى، رينج كذا، ما تقلش عن كذا، مش عارفه ايه، وانت برضو حسب اختياراتك وحسب المكان اللي انت يعني تختار ان انت تسكن فيه، حاجات كتيره جدا. مهم ان انت بلاش السؤال اللي هو انت بتقبض كام.
1: طيب من نطلع محمود
0: متقدم لبنتك تبقى تيجي تسالني السؤال ده،
1: ولا حتى لو متقدم لبنتك
0: بالظبط كده.
1: من نطلع محمود صباح الفل والجمال عليكي، بتقول انا بشوف ان فتح المواضيع ده موهبه بجد، لان ممكن تكون بتتكلم كتير لكن مش بطريقه مشجعه، انك تخلي غيرك يتكلم معاك، انك تبقى محمس. يعني في ناس تعشق رغياها، تتمنى ان هي ما تسكتش وتبقى دايما اللي هو يا ابني لا ده انت القلب النابض اللي خليك قاعد اتكلم واعمل اللي انت عايزه. وفي ناس تانية لو اتكلمت معاك 3 دقايق تحس بملل من اول الموضوع. في ناس في حاجه اسمها you have to read the room، reading the room is very important،
0: تقرا الطاقه بتاعت هي بتبقى الطاقه.
1: لو انت قاعد في اوضه وفيهم 5-6 ما تفتحليش موضوع باتنين بس اللي هيهتموا بيه، انت كده قسمت القعده، فبقيت انت شخص ممل للباقي، فطاقه القعده نفسها اختلفت. لازم تبقى على قد ما تقدر اي الكلام، يبقى الكل اللي في الاوضه
0: مهتمين بالموضوع ومبسوط، حتى لو حد مش هيتدخل في الموضوع مبسوط من الموضوع وهو بيسمعه،
1: صح،
0: مستمتع، عايز يقول رايه هيقول، مش عايز يقول رايه هيبقى على الاقل مرتاح ومبسوط جدا بالحوار ومتسلي في القعده. حس ان انا وانت دورنا وسط اي مجموعه هو ده. تعالوا يا جماعة عملوا لنا جو.
1: شيماء بتقول لنا في واحدة صاحبتي بتسألني جوزك بيقبض كام.
0: لا شوفي بقى دي عينها على جوزك،
1: دي قصة تانية خالص دي.
0: خدي بالك عشان الموضوع كده مش
1: قصة تانية خالص. في حد بيقول لك اه حاجه اللي يفتح مواضيع ويبقى سلبي جدا ويتكلم في كل حاجه مش عاجباه في حياته ويكرهك في القعده.
0: شكوى. في ناس للاسف بتستخدم ان انا هاو تو بريك ذا ايس او افك القعده كده بان انا اشتكي.
1: بس اقول لك على حاجه, في ناس بتعرف تقلب شكوتها, لا لا في ناس بتعرف تقلب شكوتها لمحتوى ساخر يتريقوا عليه,
0: دول لزاز قوي بقى.
1: فبالنسبه لك اللي هو بقول لك ايه تعالى جاي انت عايز النهارده تصيح على ايه اقعد بقى انا مصدقت لقيتك,
0: دي لذيذه.
1: فبتبقى الناس عندها الطرق يا جماعه, اي موضوع في الدنيا ممكن يتفتح واي موضوع في الدنيا ممكن تتكلم فيه حتى لو اللي قدامك مش مهتم قوي بالقصة,
0: ممكن بس تخليه يبقى عايز يهتم.
1: طريقه الطرح نفسها صح. يعني في ناس مثلا
0: بيع الموضوع
1: تزهق لما تيجي تتكلم معاها في انا واحد مثلا لو انه دلوقتي ماليش في الكوره فانا جاي اتكلم معاها في كوره وهي بتحبها ممكن ما تقبلهاش منها, بس من حد تاني يخليني اخد ودي واتكلم في حدود ما تدخلنيش في تفاصيل عميقه قوي وانا اصلا بقول لك انا ماليش فيها. اديني الحاجات
0: اللي تسليني كده انا مهتم بيها.
1: يعني ما تكلمنيش في تكتيك, كلمني في لقطه معينه مين مش عارف ايه وحصل يعني
0: احداث حصلت بعد الماتش مش بالزبط. عارفه ايه الكلام ده كله, حاجات كده نعرف نرغي وناخد وندي فيها
1: بشكل ودي. طيب احنا يا جماعه للاسف وقتنا انتهى النهارده, حلقه يوم التلات عدت سريعا. هنقابلكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد, دقايق وساره النجار هتكون موجوده معاكم في برنامجها ممنوع الجد, واحنا نشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه يوم الاربع من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: صباح الفل.

هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436408.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجرايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: ولسه التاج بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين،
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى عادل.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
4: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: محطة اسمها إيه؟
4: نجوم أف أم تي في.
7: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العاشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى قطر لتقديم العزاء في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
2: الأردن يعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت مجاله الجوي قادمة من إيران.
1: ترامب يعلن توجيه ضربات قوية لإيران ويؤكد العزم على القضاء على جميع قدراتها الهجومية.
2: الإمارات تعلن تعرض ناقلتين إماراتيتين للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية.
1: ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 2% بسبب تصاعد الهجمات في مضيق هرمز.
2: تفجيرات إسرائيلية تستهدف منازل وبنى تحتية في جنوب لبنان.
1: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يؤيدون بأغلبية ساحقة تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
2: قافلة زاد العزة رقم 234 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.
1: بروتوكول تعاون بين الخارجية والرقابة المالية لتوسيع الحماية التأمينية للمصريين بالخارج.
2: وزارة العمل تعلن عن وظائف لمهندسين وفنيين بالقاهرة.
1: انطلاق مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما وسط حضور درامي دولي وتكريمات لرموز المسرح.
2: اليوم إقامة مباراة نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا وإسبانيا.
1: طقس اليوم حار رطب بأغلب الأنحاء ودرجة الحرارة المحسوسة بالقاهرة 37 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: جديد. نجوم اف ام سانت ليفان مع هيفا وهبي، ميتسوبيشي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.
1: دلوقتي جه معاكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ممنوع الجد
3: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجومة في أم 100.6 أو بيشوفونا على نجومة في أم تي في. يوم جديد وحلقة جديدة من ممنوع الجد، معاكم سارة النجار، وبكون موجودة معاكم كل يوم من الحد للتلات من 10 ل 11 الصبح. وحلقة يوم التلات إن شاء الله يبقى يوم خفيف. أي نعم بادئ معايا بداية تلات، ولكن إحنا تمام يا جماعة، وإن شاء الله كده إيه يعدي على خير. طمنوني عليكم كده وانتوا فين، بعتولي على 015-59-55-1006 وكلموني على 388-35-022 وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6. النهاردة يوم إفيهات الأفلام، معنا إفيه لذيذ جدا مناسب ليوم التلات، يعني مناسب جدا للمواقف اللي احنا بنعدي بيها، الصغيرة المتكررة اللي بتعصبنا، ولكن احنا بنقرر نكبر دماغ، يعني اللي هو بقى ايه، خلاص بقى مش لازم اعمل ملحبة قبة واكبر كل المواضيع وخلاص، يعني انا عندي القدرة وعندي المهارة انه ايه تمام اعدي كده، مش كل حاجه لازم ايه اعمل منها مشكله واعمل منها موضوع كبير، فبيبقى زي الافيه ده.
4: يا شباب والله كبرت الموضوع، اولع بروحي يا طيب القلب وينك.
3: مرحبا. طيب طبعا هتقولوا لي الافيه ده من فيلم ايه، وهيبقى الجيم كلها على الفيلم ده، هتبعتوا لي على 015-59-55-1006 وهنتكلم على فكرة الـ لما بتكبر موضوع ما كانش مستاهل وتعمل منه مشكلة كبيرة، وبعد ما بيخلص بتحس انه على فكرة انا كبرت الموضوع، يعني انا ما كانش مستاهل كل اللي انا عملته ده. في ناس شاطرة جدا في تكبير الدماغ، اللي هو عادي تعرف تعدي اي حاجة، مش عارف حد زنق عليها في العربية تمام بتعدي، حد قال لها كلمة سخيفة وانا كأنها سمعت عايزة جدا مش هيعكر صف يومي، انا مكملة ما عنديش اي مشكلة. وفي ناس لا لا لا لا لا لا لا لا على الكلمة وعلى البصة وعلى الاكشن وعلى كل حاجة، اللي هو لا لا تعالي لي بقى انت ازاي عملت كده تعالي يلا نتخانق. وبنشوفها في حاجات كتيرة قوي، ويمكن اللي جاي فعلا في بالي دلوقتي فكرة السواقة، انه في ناس لا هو لو حد اداها كلاكس عالي شوية او يعني مزعج بتبتدي اللي هو لا طب انا كلاكس ده ليه انا، طب تعالى بقى ونبتدي نزنق على بعض في الطريق وتيجي جنبه وتقول له ايه ومش عارف ونكبر الموضوع، هو مفيش حاجة بس ايده يعني تقلت شوية على الكلاكس ممكن ما كانش قصده عادي جدا. في الناحية التانية بيبقى في شخص كده اللي هو ايه ماشي عادي جدع عادي بنعيش في سلام وامان والدنيا بتبقى جميله جدا. فامتى بتحس انه لا انا ممكن اكبر دماغي ومش هعمل من الحبه قبه عادي، وامتى في موقف عدى عليك او حتى موقف معين او حاجه معينه لما بتحصل لا بتعصبك وانت بتكبر الموضوع وبتبقى عارف انك كبرت الموضوع، او لو في موقف بقى زي ما بقول لكم كده معين حاجه حصلت تفتكرتها دلوقتي حسيت انه انا الوقت ده او الموقف ده انا عملت حوار كبير، يا كنت فاهم غلط يا انا كنت متعصب يا بس الموضوع كبر جدا جدا وهو ما كانش مستاهل كل ده خالص، وكان يتحل بكلمتين او كان لو انا عديته كان عدى عادي جدا او كبرت دماغي كان عدى عادي جدا، ولكن انا قلت لا لا لا لا انا هكبر الموضوع انا عامل مشكله دلوقتي. فبعتولي على 015-59-55-1006 وقولولي الافيه اللي معانا النهارده من فيلم ايه عشان نرجع نكمل الجيم.

أوقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM

للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: يا طيب القلب وينك
1: يا شباب. والله كبرتوا الموضوع. امتى بتقولها وامتى بتحس انه إن انا فعلا كبرت الموضوع؟ الموضوع ما كانش مستاهل خالص. الموقف كان ممكن يعدي، الكلمه كانت ممكن تعدي، ولكن انا كبرت الموضوع وما عرفتش ألمه. يعني بيبقى في اوقات كده هو انا عملت رد فعل مش مناسب خالص للي حصل، افورت جدا، ولكن انا في نص الاكشن، انا مش هعرف ارجع. خلاص الموضوع كبر مني وعملت رد فعل كبير جدا، وانا في نص الموضوع انت بتبقى مدرك ان انا كبرت الموضوع، بتبقى مدرك انه الموضوع ما كانش مستاهل كل ده، ولكن خلاص مفيش رجوع بقى، انا هكمل للاخر. دخلت الموضوع هكمل للاخر، وبعد كده لما اهدى بقى اقول لهم بقى خلاص يا جماعه ما انا كبرت الموضوع بقى، فمعلش. فامتى لو في موقف معين حصل لك، ولو انت عامه في حاجات صغيره لو حصلت في اليوم لا انت بتكبرها وبتافور وكل الكلام ده، بس مش عارف تعمل ايه، يعني هي دي طبيعتك. معايا خالد. خالد صباح الفل.
2: صباح النور.
1: عامل ايه يا خالد؟
2: الحمد لله.
1: انت لسه صاحي من النوم؟
2: لا من النهارده اجازه.
1: معلش ماشي. اجازه سعيده. اجازه سعيده ان شاء الله. النهارده بس ولا مكمل لباقي الاسبوع؟
2: لا النهارده بس عشان واحد عنده حاله وفاه بس.
1: اوكي، لا البقاء لله. طيب قول لي يا خالد، امتى بتحس انك لا بكبر دماغي في حاجات معينه، وايه الحاجات اللي لا ما فيش ما بتعديش حتى لو هي بسيطه؟
2: لا انا طول عمري مكبر دماغي في كل حاجه
1: باين،
2: ما عدا بس هو الموقف الوحيد اللي حسيت ان انا افورتها زياده عن اللزوم. كان في شغل كده في شركه ما، عشان الاعلانات طبعا.
1: ماشي.
2: اتسرقت في حاجات كابلات وبتاع وحاجات تافهه يعني ما تذكرش.
1: اوكي.
2: بس فصعبت الموضوع بقى وكبر كبر كبر لحد ما وصلت في استقامه
1: اصلا. اوكي. وكان كنت حاسس ان الموقف ده ممكن لا يخلص في حاجه اقل او كلمتين او خلاص، او ممكن كان يعدي على خير، ولا كان لا هو بالنسبه لك بعد ما هديت كده حسيت انه لا انا كويس ان انا عملت كده؟
2: لا هو انا مش ندمان عليه لسبب بسيط، ان انا اصلا ما كنتش مرتاح في الشغل ده.
1: اوكي.
2: انا من فيصل وشغل كان في التجمع وثلاث سنين. ومديرتي كانت معقده نفسيا.
1: فانت كده كنت عايز تمشي يعني. فخلاص فجأة فالموقف جالك يعني ايه على الطبطب زي ما بيقولوا، واللي هو ايه خلاص جت من عند ربنا فيلا هودي.
2: في جزء مني كده ما قلتوش لحد يعني، انا كنت بتلكك.
1: ما باين. باين اللي هو انا كده. طب ما انا ماشي. انا ماشي بقى ومش مكمل. طيب
2: وما تفهمنيش غلط يعني، بس الست في الشغل صعبه قوي.
1: خلاص يا مش موضوعنا يا خالد دلوقتي، تعالى نروح لحاجه تانية عشان ايه ما نفتحش على نفسنا فتوحه. تعالى نروح لحاجه تانية وقول لي بقى الافيه من فيلم ايه. عديها. الافيه من فيلم ايه؟
2: الافيه من عند ليه بتدق.
1: عند ليه بتدق. برافو عليك. ماشي. مين اللي كان بيقوله؟
2: ده محمد هنيدي.
1: محمد هنيدي. عند ليه بتدق كان اسمه ايه في الفيلم؟
2: محمد هنيدي نفسه. هو
1: او اخوه بقى، هو كان طلع بشخصيتين،
2: انا مش فاكر غير فواز، عشان فواز اللي كان بيقوله في الاول.
1: ايوه هو بقى نفسه يعني. فواز ده كان اللي هو الخليجي. المصري بقى كان نفس الحاجه كده باختلاف الحروف.
2: فوزي.
1: ايوه فوزي. طيب فواز كان عايش فين الخليجي ده؟ كان في اي بلد؟
2: الامارات طبعا.
1: الامارات. برافو. هنيدي اللي هو فوزي كان بيشتغل ايه في الفيلم؟
2: كان عنده سنترال في الدقي.
1: بالظبط. برافو. طيب كمل الافيه ده. خش في لحم اخوك
2: يا فواز.
1: يا فواز. مين اللي هيمتحن هنيدي في نقابه المهن الموسيقيه؟
2: الموسيقار.
1: ايوه
2: حلمي بكر.
1: حلمي بكر. برافو. تعرف تكمل الاغنيه دي؟ انت اللي طلبتي تتطلقي. انت اللي طلبتي تتطلقي.
2: ما بغنيها في سر دي.
1: ايوه.
2: اللي بعديها كان لحن ما كانش كده، عشان كده مش جايبه. وتسيبي جوزك وتفلقي.
1: ايوه وتسيبي بيتك ماشي خلاص. همشيها لك يا خالد، عشان ايه اول مره على الهوا، اول مره في الحياه عامه صح؟ فلا يعني برافو عليك. شفت الموضوع لذيذ ازاي؟ صباح الفل.
2: انا حيوان افلام.
1: شيخ. صباح الفل ويومك حلو ان شاء الله.
2: انتوا
1: شكرا لك. باي باي. طيب يا جماعة، في حاجات احنا بنعرف نكبر دماغنا فيها والدنيا بتبقى لذيذة، وبتبقى في شخصيات كده، شخصيات زي ما قلت لكم هي هادية تمام، ما عندهاش مشكلة في حاجة، مش كل حاجة هتقف عليها وتتكلم، واللي هو استرست لي على السين والجو ده. وفي ناس لا لا لا لا، انا مش عارف اكبر دماغي، واي حاجه بتعدي عليا لا بعمل منها سين وقصه، وما بسكتش لحد، واي حد يقول لي كلمه مش عاجباني ولا يبص لي بس مش عاجباني ولا مش عارف ايه، لا هبتدي اتكلم وصعد الموضوع، وبعد كده لما اهدى بقى اقول لهم معلش بقى، اقول لهم معلش ما فيش. بس انا مشكلتي بتبقى في التعاملات اللي مع الناس في الموضوع ده بالذات، انه وده بنشوفها في كتير في العملاء مثلا، او الناس اللي بتتعامل مع عملاء، انت بتلاقي ممكن عميل في مكان ما باختلاف بقى اي حاجه بقى في محل بقى في بنك في اي حاجه، بتلاقي هو ممكن اتعصب جدا على الموظف وهو ما بجد ما عملوش حاجه، او بجد الموضوع ساري على كل الناس، او هو بس لسه بيفهم منه حاجه معينه، تلاقي بقى صوته بقى عالي ومش عارف ايه، ونادي للمدير وهات لي اللي مشغلك وهو ما عملش حاجه. حضرتك انا لسه بسالك، انا لسه بس بقول حاجه، فبتحس انه لا يعني ليه ليه ليه ليه ليه وصلنا للمرحله دي، ليه كبرنا الموضوع قوي كده. فعامه انت من اي فريق، وايه الحاجه اللي انت حاسس انه لا يعني انا كبرت الموضوع وطلع في الاخر وحش؟ اسلام بيقول لي انا مكبر دماغي من فكره الجواز عامه، مش عارف ليه. اوكي، في حد بيقول لي انا كنت في الاول بتعصب لما بيجي لي ميل ريمايندر، مع الوقت لقيت انه كله طالما في خلال الوقت ده يبقى انا في السليم. اه فهماك، في ناس بتتعصب كده، اللي هو ما انت بعت لي مره ما تبعتليش تاني تفكرني، انا خلاص هعرف انا عايز ايه وهعرف الشغل ايه، فما تعصبنيش. محمد صباح الفل عليك. ماشي. في حاضر والله العظيم، يا نهار ابيض، ده مين؟ سمير من عنايه. يا سمير انت تؤمر. سيف بيقول لي مره حد حبيبي يعني قال لي جمله ما بتخرجش من دماغي، اذا ما كبرت ايه، اذا ما كبرت ما بتصغر. سيف انت لاحظت الموضوع ده، بس اذا ما كبرت ما بتصغر، انا بقولها صح ولا ايه؟ ده كان لبناني ولا انت كان قصدك حاجة تانية؟ وفهمهول يعني، فهمني هتسيبنيش كده. انا مكبر دماغي في كل حاجة عامة. عبادة ماشي صباح الفل عليك، عامة يعني ايه، في ناس كده تحس لو الدنيا جميلة الدنيا لذيذة عادي تعالى نمشي الدنيا لبعض، وفي ناس لا لا يعني لو انا فاهمة اللي سيف بعتهولي، في ناس كده اللي هو لا يلا نكبر الموضوع واخد حقي واقول اللي ينفع يتقال ولا ما ينفعش يتقال، وبعد كده بقى لما نهدى اقول لهم سوري معلش، فمحدش يجي جنبي تاني. مدرسه برضو. فبعتوا لي على 0151555006 ايه اللي بيحصل معاكم. بما ان احنا معانا فيلم عن دليب الدقي النهارده، فتعالوا اسالكم سؤال تاني. خاله اللي هو كان بخيل كان بيضرب ابنه الصغير ليه؟ كان لسبب كده حاجة صعبة جدا، عشان هو كان بخيل فكان بيضرب ابنه الصغير ليه؟ ابعتولي على 0151555006.

عايز اصبح على محمد خليفة وعبد الرحمن نبيل، احمد السعدي صباح الفل، محمود الحسيني صباح الفل عليكم يا جماعه. هدير بتقول لي عند ريب الدقي، طبعا انا بفتكر لوحدي الافيهات بس على الهوا، ما اعرفش ايه اللي بيحصل، والله ما اعرف ايه اللي بيحصل بجد يا جماعه. في اسلام بيقول لي والقولون العصبي مبهدلني من شويه، ما دي حقيقه بقى. الناس اللي هي ايه، لا يعني لازم نعمل من الحبه قبه، لازم يبقى عندي موقف، لازم ارد، ده صعب جدا، مش كل حاجه يعني. في اشرف، يا اشرف طبعا بنشوف كل حاجه، صباح الفل عليك. في دي حاضر اماني، ينفع كده اماني؟ صباح الفل عليكي، حاضر من عناية. في حد برضو بيقول لي اللي بيزيد عن حده بينقلب لضده، فيعني محتاجين ماهر، اللي هو ايه ده الطبيعي، اللي هو الحاجة ايه الطبيعية المناسبة للكلام اللي اتقال، ما نبقاش بنأفور، ده الطبيعي. ولكن في شوية حاجات كده بتحس ان هو لا، انا مش قادر اسكت. انا من الناس اللي بتتضايق وما بتعديش حاجة للأسف، لو حد مثلا بيكسر عليا في الطريق والله ما هسيبه غير لما يعتذر او اكسر علينا كمان. موضوع في حاجات تانية لازم تعدي وما نركزش فيها، زي بقى خناقات البيوت والحاجات بتاعت الستات دي، ولو ركزنا فيها مش هنخلص فيها. يا جماعة مالكم النهاردة؟ مالكم بس النهاردة في ايه؟ حاسة انه في كلام انا محتاجة ارد عليه، في دفاع محتاجة اقوله، ولكن هنركز في موضوع الحل، هنمشيها. في بقى العكس، ان الموضوع ممكن يكون كبير ومضايقني جدا، بس الشخص البارد اللي قدامك بيقولك انت مكبر الموضوع ليه، وانا هتشل وهو في منتهى البرود. يا عم انا بالنسبة لي وبالنسبة لأي شخص عنده دم وطبيعي الموضوع كبير، انت الغريب. فاهمة جدا، ده جانب تاني من القصة، انه بتبقى في حاجات فعلا مضايقك، سواء انت بتشتكي لحد منها او اوريدي الحد ده الطرف التاني من الموضوع، وتقول له اللي هو انت ضايقتني في كذا وكذا وكذا، يقول لك ما على فكرة مش مستاهلة.

طيب مش فاهم دي معاك جدا يا احمد بصراحه بتعصب. طيب ابعتوا لي على 0 15 59 55 1006. هل انت بتكبر دماغك في معظم الوقت وتمام الا بقى المواقف الكبيره، ولا لا انت في مواقف معينه او حاجات معينه او موقف انت بعينه حسيت انك كبرت الموضوع، حسيت انك زودتها قوي والموضوع ما كانش مستاهل، واكتشفت بعد ما خلص يعني دايما بعد ما كل حاجه تخلص اللي هو انا بوظت الدنيا، رد فعلي بوظ الدنيا. فهل ده عدى عليك ولا لا؟ ابعتولي على 0 15 59 55 1006. والفيلم اللي معانا النهارده فيلم عندليب الدقي، فخاله كان بيضرب ابنه الصغير ليه؟ ابعتولي الاجابه عشان نرجع نكمل الجيم.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في QNB او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بQNB مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا معرفش.
3: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
5: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
3: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
2: ديجافي مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج

0: إذاعي النجوم اف ام، النجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: احنا لسه مكملين معاكم في ممنوع الجد ويوم الثلاث الجميل اللذيذ, ومعانا في فيلم عندليب الدقي. فالجيم معانا النهارده كلها على الفيلم ده, وبنتكلم على فكره تكبير الدماغ في مواضيع معينه. في ناس شاطره, يعني شاطره في الموضوع ده, وفي ناس لا, في حاجات معينه كده بتعصبها وبتحس ان هي انا كبرت الموضوع جدا, وحتى لو مش مفيد صحيا. يعني في اوقات كده احنا اللي بنتعب, الناس ما بتعرفش تكبر دماغها, ولكن خلاص اللي حصل حصل وهكمل بقى للاخر. فبتتعاملوا مع الموضوع ده ازاي؟ لو ليكوا كده ايه اي حاجه تقولوها لنا نعرف ان احنا نبقى اهدى شويه, الناس اللي بتعرف تكبر دماغها نبقى اهدى شويه, حاجات دي كلها. محمد بيقول لي ممكن نخلي اللعب مشترك تشتركي معانا, فاحنا مثلا نسالك عن الفيلم. نفسي والله, انا نفسي الجيم تبقى مشتركه ما بيننا احنا الاثنين, اكلم حد يقول لي حاجه وانا ارد عليه. والله ببقى نفسي بدل ما انا قاعده كده ايه وحيده شريده. بس سالتني سؤال صعب فانا هقوله للناس وهشوف برضو هيجاوب ولا لا. سالني في فيلم عندليب الدقي, فرقه عندليب الدقي كانت واخده كام في الفرح الاول خالص, اول فرح خالص كانت واخده كام؟ بس يعني هو بعت لي الإجابة, فأنتوا ممكن تبعتوا لي الإجابة برضو نشترك كلنا. طيب معايا أماني. أماني
2: عاملة إيه؟
1: الحمد لله. أماني إيه أخبارك؟
2: الأخبار الحمد لله.
1: أنت في البيت ولا في الشغل يا أماني؟
2: لا أنا في الشغل.
1: في الشغل, تحفة, برافو أماني, برافو. طيب قولي لي أنت عامة بتكبري دماغك ولا لا بتكبري المواضيع؟
2: أنا بصراحة بحب أكبر المواضيع
1: قوي. بتقوليها بكل حماس كده ليه؟ طب ايه ايه يعني ايه اللي بيحصل معاكي على كل حاجه بتكبري المواضيع؟
2: لا بصراحه مش على كل حاجه, حتى لما بكبر المواضيع بس هو لحظه الموضوع وبعد كده خلاص قلت اللي في نفسي والموضوع خلاص خلص.
1: اوكي, بس انت ما بتعديش حاجه, يعني ما بتعديش حاجه كده اللي هو
2: يعني بعدي الحاجات الصغيره
1: صغيره قوي.
2: صغيره قوي
1: اللي هو انا بس ما سمعتهاش. انت عارف لو كنت سمعتها طب ايه اكتر حاجه فاكراها دلوقتي حسيتي انه لا هو فعلا الموضوع كان بسيط بس انا كبرت الدنيا قوي وباظت مني خالص, فاكره حاجه؟
2: لا مش حاجات معينه, انا فاكره الناس اصلا حاجات عاديه ممكن تعدي, بس انا بقى يعني لا عايزه اقول اللي جوايا فبقول بقى, وبعدين الدنيا بتبوظ شويه وبعدين بصلح بقى وبعتذر
1: بتعتذري. طب في الاخر بتعتذري يعني لو حسيتي انه انا فعلا كبرت الموضوع بتعتذري, مش بتكبري؟
2: لما مضايق حالي يعني يعني بعترف
1: مش بتكبري,
2: لما مضايق حالي يعني يعني بعترف وبهدي الدنيا خالص وبتحمل نتيجه اللي انا قلته.
1: اوكي, طب معظمها بتبقى في شغل ولا ما بين صحاب مثلا او كده او اهل بتحسي
2: يعني
1: اكتر ايه؟
2: كده وبين كده.
1: أوكي.
2: يعني هو طبيعي الشغل كمان عشان الواحد بيتعصب بسرعه, فبتكبري المواضيع بس تقولي الموضوع مش مستاهل.

0: يعني
1: ما
0: ممكن يعدي.
1: بس بتقوليها بعد ما بتهدي، مش بتقوليها وانت في نص الموضوع،
0: لا بعد ما بهدى بصراحة.
1: بعد ما اللي هو بوظت الدنيا خالص واللي علاقتي
0: لا
1: باظت مع
0: نص
1: كل
0: نص
1: الناس.
0: يعني، نص نص، بس الحمد لله بتبقى علاقتي كويسة. الناس
1: ما انا كنت عايز اسالك بقى السؤال
0: وقتها
1: ده، هل
0: بس
1: خسرتي حد بسبب الموضوع ده؟
0: لا خالص، بالعكس الناس بتبقى شايفة ان انا بطلع اللي جوايا، ما بزعلش حد يعني، بس بخرج وخلاص، وبعدين بحس ان اسيبها بسيبها شوية وهي هتبقى كويسة.
1: اوكي شكلك مجنون دلوقتي، اجي لك وقت تاني.
0: لك وقت يكون احسن شوية.
1: اوكي ماشي، بس صحتك يا اماني، والله صحتك يا حبيبتي.
0: بحاول بقى، ما عشان كده يعني ما بخليش الموضوع ياخد وقت طويل،
1: يعني اللي هو
0: كتير
1: بقى
0: بهدي نفسي بقى، خلاص مش عملت اللي انت عايزاه، خلاص
1: خلاص.
0: بقى.
1: طب معلش، انت هل بتحسي انك لما بتكبري المواضيع كده بتاخدي حقك فعلا، ولا ممكن يجي على دماغك في الاخر؟
0: لا هو مش بيجي على دماغي، بس انا اوقات ما ببقاش عارفه اخد حقي، فبحس ان انا ضميري مرتاح ان انا قلت لنفسي، يعني بما ان انا كده مش عارفه اخد حق ولا باطل، فقلت كلمتين كده
1: وخلاص بقى، ما هي
0: اي
1: كده كده
0: حاجه.
1: بايظه بقى. اوكي
0: بالظبط.
1: ماشي، طيب تعالي نلعب الجيم بقى. وخاله فيلم عندليب الدقي كان بيضرب ابنه الصغير ليه؟
0: بيقول لي انت خرجت 100 اسبوع، الولد خرج 100 اسبوع يا خالتي.
1: برافو عليك. ماشي طيب تعالي بقى، لما هنيدي بيقول لخاله رعاية ان هو عايز يستلف فلوس عشان يسافر دبي، بيعمل فيه ايه؟
0: بيشيله ويقول له عايز تروح دبي، انا هوديك
1: انا بديك
0: دبي.
1: دبي. مين صاحب افيه ماما حلوة في الفيلم؟
0: الدكتور
1: كان
0: اللي
1: اسمه
0: كان
1: ايه؟
0: راح يعالجها، بس
1: ايوه اسمه ايه؟
0: حاجة مرسي
1: علاء مرسي.
0: على
1: ماشي كملي كملي الافيه ده. اخوك عايش في دبي او
0: لا مش فاكرة.
1: ماشي هعديها لك، هي او في الامارات انا مش متاكد. طب كملي الافيه ده، انا فصيله دمي كانت
0: لا
1: حاجه
0: دي
1: ليها
0: برضه
1: علاقه
0: صعبة.
1: بالمزيكا، هو كان مطرب فقال له انا فصيله دمي.
0: لا مش جاي.
1: السلم الموسيقي كده قال له حاجه، بعد كده السلم الموسيقي قال له فصيله دمي.
0: لا
1: بي ايه ايه ايه ايه
0: في مثلا دور مي فاصل،
1: ايوه ايوه قال له
0: صح؟
1: فصيلة دم بي دوري مي. ماشي. كان ايه على السفرة وهنيدي كان هيموت عليها؟
0: انا كنت هموت
1: هموت عليها.
0: عليها.
1: وايه الحيوان الاليف اللي كان خان كابور مخبيه في الفيلا؟
0: كان في كلب،
1: برافو عليك.
0: كلب كبير جدا.
1: خان كابور. ماشي يعني يا اماني شطورة جدا، وصباح الفل عليكي، واهدي بقى اماني
0: انا
1: بقى،
0: مبسوطه قوي
1: كبري
0: انك
1: دماغك بقى.
0: هحاول والله، هحاول.
1: يومك حلو، نورتيني. باي باي
0: حبيبي،
1: باي.
0: مع السلامه.
1: ماشي ماشي، احنا لسه مكملين وبنشوف فكرة تكبير الدماغ. في ناس ما بتعرفش تعمل ده، اللي هو لا لا لا انا هقول اللي في نفسي واللي يحصل يحصل، اللي هو بس ما اكتمش جوايا كلام عايز اقول. وده برضو احيانا بيكون صح، لانه احنا في اوقات كتير لو انت فعلا مش قاصد تكبر دماغك وفعلا الموضوع مضايقك، بس انت سكت او قلت خلاص هعديه او كده، بتقعد جوه نفسك بقى يا ريتني كنت قلت، يا ريتني كنت مش عارف عملت ايه، وتقعد تحاسب نفسك وتقعد تقول لو رجع بيا الزمن والموقف لا كنت هقول له كذا، كنت هعمل تصرف تاني. فده غل جواك غلط. ففي ناس بيبقى المدرسه بتاعتها اللي هو لا انا هقول والكلام اللي في بالي واللي في نفسيتي دلوقتي يطلع وخلاص بقى، الموقف هيودينا لفين مش موضوعي. وبرده مش عايزه ادخل في حته اللي هو ايه الوحشه قوي اللي هي ممكن الناس تبقى بتستغل ده، بتكلم بقى لو ناس بيشوفوك بشكل يعني دائم وبيعملوا نفس الموضوع وانت بتكبر دماغك، ان في ناس بتاخد بقى الموضوع ده كده فور جرانتد بقى، اللي هو كده كده ما بيتكلمش وكده كده بيكبر دماغه وكده كده ما بيزعلش اوكي كده مش بيقول حاجه، فيلا بقى ندوس اكتر بقى، يلا نضايقه اكتر، يلا مش عارف ايه. وبعد كده لما يتعصب يقول ايه ده ايه ده، يخرجوا اسوأ ما فيك، وبعد كده يقولوا لك ده انت هذا انت. فدي برضو من الحاجات الغلط اللي احنا ما ينفعش نعملها. لو شخص قدامنا لذيذ وبيعدي وبيفوت يعني خلينا مؤدبين. نراعي ده، نقدر ده. فابعتولي على 015-55-55-1006 امتى كبرت موضوع ما كانش يستاهل خالص وعملت من الحبة قبة.

ماشي. حد بيقول لي عايزه اقول لك بسبب 10 جنيه فرح اتقلب مجزره حرفيا. للاسف كان واحد زميلي بس ربنا ما يكتبها على حد ان هو يتعامل معاه. هو كان معاه حق جدا بس كان عادي يعني نستحمل عشان اليوم يعدي. لكن ده لا، مش موضوع 10 جنيه خالص ولا حتى 1000 جنيه. الفكره كانت فكره اسلوب وطريقه، وحرفيا مش ببالغ الخسائر اليوم ده دخلت في 100000 جنيه. ايوه زي ما انت شفتي 100000 جنيه غير خسائر الاصابات. كارثه كارثه كارثه كارثه. يعني احنا بنتكلم في المواقف اليوميه العاديه، في حاجات بجد عارف افراح بتقف على باكو، هو بجد هو ده ينطبق عليك. بيبقى جماعه احنا الموضوع كبير جدا، كبير مننا جدا، وروحنا في حته مش لذيذه خالص. خسرنا بعض بقى خسائر من نوع تاني، خناقات صعبه جدا. ف ربنا يحمينا ونحكم بس العقل كده. في ناس بتتجنن اللي هو خلاص بقى يلا. انا مكبره دماغي جدا عشان لو ما كبرتش دماغي انا اللي بتعب. ماشي. في محمد، انا دراما كينج جدا. صياح بقى، صياح وبكبر المواضيع. عارفه برضو الناس اللي بتصيح دي برضو، لانه دايما بحس في كل حدوته في اطراف كتير وكل حد شايف القصه ازاي من وجهه نظره. ففي ناس اللي هو ممكن تبقى حصل لهم حاجه صغيره، يعني برضه انا مش عايزه ابقى من الناس اللي هو بتقول كبرت المواضيع، ولكن هي بجد بتبقى الحاجه صغيره. ولكن هو بقى صياح بقى، وشوفوا مش هتصدقوا ايه اللي حصل لي وايه بس في الاوقات دي لو حد قريب مننا هنسنده، ولما يهدى خالص وينسى الموضوع نقعد نقول له بقى انت كبرتها. بصراحه كبرت الموضوع جدا. ميزه من مميزات البنات عموما ان هي مش بتعرف تكبر دماغها، وبتقول على نفسها ان هي بتكبر وبتعدي عادي. انا عن نفسي مواضيع ومواضيع. يومكم حلو سادات احمد، صباح الفل عليك. عامه انا ماشيه بمبدا طنش تعيش، تريح نفسك وتريح اللي حواليك. مبدا تحفه. مهامي وصباح الفل عليكي. في سمير، لما اعمل حاجه ابويا يكلمني بقول له انت مكبر الموضوع، يا لهوي على اللي بيحصل. بقول لكم هي كلمه بتعصب. كلمه بتعصب. لو لقيته مكبر الموضوع روح معاه، يعني روح معاه عشان هي كلمه بتبقى بتعصب جدا. احمد من الكويت، صباح الفل عليك. عبد الرحمن، صباح الجمال والكريستال. الكلاكس ده ليا. طب تعالى بقى، بفضل وراه لحد لما يزهق، والنور العالي وبرده بفضل وراه. فكره النور العالي دي، النور العالي والكلاكس، انا دي حاجات بتعصب ناس كتير جدا، خصوصا يعني لو انت سايق دلوقتي هتحس بالموضوع ده. الموضوع ده مش بيعصبني خالص يعني عادي، ولكن انا بستغرب من الناس بجد بتتعصب اللي هو بتلاقي كلاكس مثلا او نور عالي انت ممكن تبقى ناسيه، او عامه عشتله بس النور كده اللي هو انت عايز تعدي. ازاي وازاي النور العالي ده ليا انا، الكلاكس ده ليا انا، نفضل بقى طول الطريق مرازين بعض وفي الواقع الامر ما حصلش حاجه. لو حد شاف الموضوع من بعيد ما حصلش حاجه، يعني عادي مشيها. مشيها في ايه؟ انا دايما بكبر دماغي، ولو اي مصلحه مهمه او مشوار بنك او مصلحه حكوميه دايما بروح في شهر رمضان او بعد الاجازات الرسميه عشان الدنيا تكون رايقه والموظفين لسه راجعين من اجازه. ده استراتيجيه، ده استراتيجيه كبيره. ماشي. في حد، ندى، صباح الفل عليك يا ندى. يا نهار ابيض. ماشي. في برضو فيلو، يا لهوي فيلو ايه كل ده. كنت بطلب من ويتر في كافيه عايز اشحن موبايلي، فقال لي لا مش هينفع. بساله ليه، قال لي الكهرباء هتخلص، وبيتكلم بجد مش بيهزر، وما رضيش خالص اشحن الموبايل. فانا لما بقى حد من صحابي بيتاخر وقت بسيط بحس انه بقاله ساعه، وساعات ببقى رخم، وهما برضو بيعملوا نفس الموضوع. في ناس فعلا بتكبر المواضيع في فكره المواعيد، بس انا من الناس دي. انا بكبر المواضيع جدا في فكره المواعيد، بحب المواعيد جدا. علشان انا جيت في ميعادي، فارجوك تعالى في ميعادك سهله. في محمد، انت شاطر جدا بجد، يعني كمل الاسئله. الحمد لله انه ما لحقتش اكلمك النهارده. كمل الاسئله اللي من الفيلم اللي بعتها، بجد انا ما اعرفهاش. يعني انت مذاكر، انت اللي كاتب الفيلم. ففكرة يا جماعة تكبير الدماغ، بس عشان احنا ايه خلاص بنخلص الحلقة. في مواقف ممكن نعديها عامة لصحتنا النفسية عادي، يعني ما ماشي الدنيا ما تاخدهاش بعند كده اللي هو لا لا لا ده كلمني مش عارف ايه، ده بصلي من فوق لتحت. ده طالما ما فيهاش اهانة، طالما حس ان الشخص اللي قدامك ممكن يبقى مش قاصد، هو كده، هو شخصيته كده، في حاجات ممكن عديها، يعني عديها كده، ما تبقاش تعمل من الحبة قبة عشان
تستريح وتريح اللي حواليك والدنيا تبقى لذيذة وتبقى شخص سلس. وفي مواقف تانية لا يعني عرف كل اللي عندك ان انا هعمل مشكلة كبيرة وهكبر الموضوع لانه هو فعلا يفرق لك وعشان هو فعلا مشكلة. فأهم حاجة بس ايه نبقى بنحكم العقل ولو عقلك خانك في مرة عايز نرجع نعتذر يا جماعة خلاص اللي حصل نلم الدنيا الدنيا تمام ما نتمداش في الغلط وفي العصبية وفي الخناق عشان الدنيا مش مستاهلة احنا اصلا فينا اللي مكفينا. يوم ثلاثة ان شاء الله يبقى ايه يبقى جميل وحلو واشوفكم الاسبوع اللي جاي في حلقة جديدة من ممنوع الجد. كان معاكم سارة النجار. سلام.

هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: يا صباح الهنا

0: من فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
2: الحادية عشر صباحا على نجوم اف ام.
3: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
2: الرئيس السيسي يصل الى قطر لتقديم العزاء في وفاة الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
3: الاردن يعلن اعتراض واسقاط 4 صواريخ دخلت مجاله الجوي قادمة من ايران.
2: ترامب يعلن توجيه ضربات قوية لإيران ويؤكد العزم على القضاء على جميع قدراتها الهجومية.
3: الإمارات تعلن تعرض ناقلتين إماراتيتين للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية.
2: ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 2% بسبب تصاعد الهجمات في مضيق هرمز.
3: تفجيرات إسرائيلية تستهدف منازل وبنى تحتية في جنوب لبنان.
2: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يؤيدون بأغلبية ساحقة تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
3: قافلة زاد العزة 234 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: بروتوكول تعاون بين الخارجية والرقابة المالية لتوسيع الحماية التأمينية للمصريين بالخارج.
3: وزارة العمل تعلن عن وظائف لمهندسين وفنيين بالقاهرة.
2: انطلاق مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما وسط حضور دولي وتكريمات لرموز المسرح.
3: اليوم إقامة مباراة نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا وإسبانيا.
2: طقس اليوم حار رطب بأغلب الأنحاء ودرجة الحرارة المحسوسة بالقاهرة 37 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
4: يا حبيبتي. ذاكري

دلوقتي جماعتكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

صباح الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع نجومة في أم أو كل الناس اللي بتتفرج على نجومة في أم تيفي. حلقة جديدة وساعة الحظ, ساعة حظ جديدة, يا رب تكون ساعة حظ لذيذة علينا كلنا, وبنبتدي يومنا فيها مع بعض. الناس اللي بدأ يومها يعني من الساعة 11 الصبح, دايما يوم الحد والثلاث بكون معاكم فيها من الساعة 11 الصبح للساعة 12. أنا ندى فليفل و نشوف حظنا بقى مع بعض يا ترى بيكون جايب لنا ايه. طبعا طبعا هفكركم بارقامنا 015-595-1006 رقم الواتساب اللي تقدروا تبعتولي عليه النهاردة بحرف تكونوا بتتفقلوا بيه, وانا بكون سعيدة الحظ الاولى. انا هختار حرف الميم, معرفش ليه, ولكن يلا بينا نجرب حرف الميم هيقول ايه يا ترى, وشوف بقى حظي هيطلع فيه ايه. يلا بينا. اوكي, طلع في حظي حاجة, اوكي طلع في حظي حاجة غريبة جدا, اغنية مش حاجة غريبة يعني بس ماشي. اغنية ام كلثوم وقابلتك انت لقيتك بتغير كل حياتي, يعني بره الكونتكست خالص, مفيش اي حاجة. تمام, نشوف الحظ ده بيقول ايه. طيب ابعتوا لنا على 015-595-1006 يمكن حظكم يطلع في حاجه لذيذه زي كده. حاجه لذيذه ومش ريليتبل مثلا, او حاجه لذيذه وريليتبل بقى انتوا تعرفوا, يعني تقدروا كده تحسوا ان هي ليها علاقه بيكم, او حاجه ما لهاش علاقه بيكم زي ما طلع في حظي كده. لا ما عنديش. ماشي يلا بينا, هستنى الرسائل بتاعتكم. صباحوا عليا الاول وقولوا لي كمان نفسكم تسمعوا ايه. انا هبتدي كده باغنيه لذيذه قوي قوي قوي على الصبح, صباحكم جميل وبيضحك.

خطر.

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: يلا نبتدي بقى الحلقة بتاعتنا مع بعضينا ويلا نقرأ المسجز بتاعتكو. يا ترى بعتين بقى تصبحوا عليا ولا بعتين تعملوا ايه؟ تعالوا نشوف. صباحك فل يا ندى. ده احمد سكر. صباح الفل والجمال عليك يا احمد، وعلى طول كده متابعنا في كل حلقة وبيصبح عليا في كل حلقة، والله شكرا جدا. ماشي، مين تاني؟ والله يا جماعة مش عارف أقول لكم إيه. الواتساب مستقصدني، رقم آخره 159. بحب أغنيته أم كلثوم دي قوي، وأنا حرفي ميم. طب ما أنا اخترت حرف الميم، يبقى أنت كمان أو أنت كمان عندك نفس الحظ. يا رب واتساب يشتغل يا جماعة. بسم الله، نفحة كده لذيذة. إن شاء الله نديله طاقة حلوة، هيشتغل معانا إن شاء الله. ماشي. عارفين النظريات المؤامرة دي اللي هي بتبقى الواحد دايما، في ناس كده بيبقى بيفكروا دايما اللي هو ما طالما على حظي انا يبقى لازم يعطل. انا كنت حالا هقع في هذا الفخ اللعين، وكنت هقعد اقول بقى الواتساب دايما ليه بيجي يعلق على حظي انا، بس انا مش هعمل كده، انا مش هكون هذا الانسان. ان شاء الله الواتساب هيشتغل. ممكن اقرا بقيه المسجز من بره، وبعدين بقى الناس اللي بعتها كذا واحده مش عارفه افتحها عشان هو مش بيدوس، ولكن اقدر اشوف من بره. فافضلوا بعتوا لنا على 015-5955-1006، بس من واضح انه ايه، في اقبال او حاجه. فالحمد لله. صباح الفل يا ندوشه. حرف النون ده رقم اخره 942، مش عارفه مين الرقم ده بس اخره 942. تعالوا نشوف حرف النون ل 942 ونرجع نكمل. ماشي. طلع في حظك او حظك في حرف النون القناعه كنز لا يفنى. مش محتاجه شرح، ودي يعني كل الناس اعتقد يعني هتبقى بتحتاج حد كده يفكرها بالموضوع ده، علشان بيفرق قوي ان الواحد كده يفتكر ان الواحد لما يبقى قنوع وراضي بالحاجه اللي عنده، ملوش اي علاقه بان انت ما تبقاش طموح. عادي تبقى طموح جدا بس تبقى راضي باللي عندك برضو، على اساس ايه؟ انه ان شاء الله لما يجي حاجات ازيد عشان تعرف تشوف الحلو اللي عندك اصلا. يعني هو يعني هيجي او مش هيجي، بس هو الواحد ساعات لما بيبقى كده مش طايق اللي عنده، مهما كان عندك عربيات وفلوس ومش عارفه ايه وكل حاجه اي حد تاني ممكن يبص عليها يتمنيها، انت هيبقى لسه في حته كده اللي هو جواك اللي هو لسه في اكتر، لا في حاجه ناقصه. ده كده ما فيش قناعه. مش حلو يا جماعه، مش حلو. اوكي، مسجز جت. فهمت ليه هو كان معلق. جماعه انتوا بتبعتوا مسجز كتير، حاسه ان عايزه ابقى فخوره بيكم. ممكن اسقف لكم عشان كده هو كان معلق. اوكي، حبيت. يلا نقرا بقى. صباحك فل على ورد على ياسمين. ده محمد كنفاني. طبعا كنفاني، صباح الفل والجمال عليك. ماهر باعت. ماهر ده رقم من امريكا اعتقد، بلس 1415. صباح الفل يا ندى، ده من ماهر. بس كان مش عايز يعرف حظ، صبح علينا بس. صباح الفل عليك. صباح الورد والياسمين على عيونك الحلوين، صباح اللي بتغني. ده من احمد سعيد. مش يعني كل الحب الفنانة صباح. طبعا صباح الفل يا ندوش. ممكن حرف الره من رقم اخره 891 دي هدير. تعالي نشوف يا هدير حرف الره بيقول ايه. استني عشان نجيب محفوظ بيحتاج كده الواحد ايه يشرب له قهوة وبعدين يقول المقولات بتاعته. يقول ايه بقى؟ اقصى درجات السعادة هو ان نجد من يحبنا فعلا، يحبنا على ما نحن عليه، او بمعنى ادق يحبنا برغم ما نحن عليه. صح قوي جماعه، صح جدا. مفيش حد مش عايز يبقى بيتحب، اسمحوا لي اقولها كده، بعبله. مفيش حد مش عايز يبقى بيتحب كده بعبله، يعني كل حاجه حلوه وكل حاجه وحشه فيه، عشان مفيش حد كامل. هو مفيش حد كامل، ولو حد فكر ان هو ممكن يبقى كامل ففي هنا اصلا مشكله انا اقف عندها. فهو ما فيش حد مش عايز يتاخد شروة كده على بعضها. ف دي بتبقى من أقصى درجات السعادة، إنك تحس إن أنت مقبول. الأكسبتنس ده يا جماعة مهم جدا، يعني أعتقد أكبر أكتر حتى من الحب، لأن أنت لو مقبول فأنت كده كده أنت عارف إن أنت محبوب، بأن الشخص قبلك زي ما أنت، قبلك بعبلك بحلوك بوحشك بكل حاجة. ففي حتة كده لما تلاقي نفسك مقبول زي ما أنت، مش بيتحكم عليك، مش طول الوقت محطوط تحت المنظار ان احنا بنقيم او بنشوف، ان هو انت قاعد في القعده انت عارف ان انت المره دي حتى النهارده لو هبلت وقلت كلام. الانسان ساعات بيبقى جوفي كده وغريب ومش مطلع الحته الحلوه اللي فيه، عادي يعني ساعات، يعني عادي بيبقى في ايام كده بتبقى رخمه كده، او انت طالع منك الفيرجن اللي غتت النهارده، عادي يعني. لما بتبقى قاعد بقى في قاعده زي كده وبتبقى ستيل عارف ان انت هتمشي من القاعده دي، الناس مش هتتكلم عليك تقول هو النهارده كان ماله، ده كان غريب قوي، ده كان مدينا سايد غريب قوي، ده كان رخم، ده كان كذا، لا هتبقى عارف انه الناس دي شافتك في كل المراحل بتاعتك ستيل مقابلينك وحابينك، ومش دي المره اللي هتخليهم يحكموا عليك اصلا، ولا اي مره هيحكموا، يعني هم عارفين جوهرك عارفين معدنك. دي بقى بتبقى من اقصى درجات السعاده، لانك بتحس ان انت فعلا فعلا مقبول زي ما انت بعبلك. اقولها من مره المليون، كلنا عندنا اعبال الحقيقه. صباح الفل عليكي، انا كنت عايز اعرف حظي عامل ايه. طب يعني اختار قصدي حرف، اختار حرف واحنا نقول لك على طول حظك عامل ايه. بليز فرحيهم. مين دول؟ صباح الجمال عليك يا ندوش، عيد ميلاد حبايبي محمد وندى 14 سنة، محتاجة اغنية واهداء ليهم، بليز فرحيهم. يا سلام افرحهم طبعا طبعا طبعا طبعا. ماشي، انا مش عارفة الاغنية دي، انا مسمعتهاش قبل كده، ولكن حب الحب لعسيلي اهداء لمحمد وندوش، كل سنة وانتم طيبين.

اسمع بقى الكلام اللذيذ اللي يفوق كده بلذاذة على الصبح. صباح التفاؤل حرف الألف. المود ما كانش أحسن حاجة بس ساعة الحظ شقلبته. مبسوط بوجودكم معايا في الغربة. صباح الفل ده من أمير. يا صباح الفل والجمال، وإحنا اللي مبسوطين والله إن إحنا بنديك شوية طاقة إيجابية كده على الصبح. تعالى نشوف لك حرف الألف هيكون بيقول إيه. إن شاء الله حاجة جميلة. استنى طلع في حظك أينشتاين ده بقى، ما يعني بيسكت يسكت ويقول، فاهم؟ الأشخاص الضعفاء ينتقمون، والأشخاص الأقوياء يسامحون، والأشخاص الأذكياء يتجاهلون. ماشي هقولها تاني. الأشخاص الضعفاء ينتقمون، عندهم كده ريفنج ريج، كل حاجة فيها ايج في الآخر كده، ما محروقة كده جواهم، ده فاهم؟ أنا عايز انتقم، أنا عايز طلع طاقة. الأشخاص الأقوياء يسامحون، سامح عادي. الأشخاص الأذكياء يتجاهلون. ما تبقى ذكي تعرف تتجاهل. أنا بشوف إنه لا عادي، ممكن تبقى ذكي وبدل، يعني بشوف إنه على حسب الموقف، يعني بشوف إنه على حسب الموقف جدا. لو أنت شخص عارف إن الموقف ده ما يستاهلش هتتجاهل، لو عارف إن الشخص ده الناس دول ما يستاهلوش، مش حد انت بتطمح ان هم يبقوا موجودين في حياتك بعد كده، او ان هم غلاوتهم غالية جدا جدا ووجودهم غالي جدا في حياتك لدرجة ان انت عايز تعاتب وتقول وكده، ساعتها هتتجاهل وهتعدي الموقف ومش مهم، يعني هتقول مش مهم خلاص. وفي اوقات تانية من غلاوة البني ادمين وكده بتحاول ان انت تعاتب علشان انا مش عايز اخسرك، عشان انا عايز انه بعد كده ده ما يحصلش، علشان نعرف نضمن ان العلاقه دي تفضل تستمر. في اوقات تانية انت لو عارف ان البني ادمين دول مش مهمين بالنسبه لك، وانت عملت خلاص حسبتك وقررت كده انه خلاص تمام، بتقرر ان انت تفكس بقى وتتجاهل. انا بشوف ان هي على حسب الشخص في حياتك وعلى حسب الموقف وعلى حسب حاجات كتيره قوي قوي قوي. ولكن اينشتاين قال ان الضعيف بينتقم، والقوي بيسامح، والذكي بيتجاهل. ما اعرفش بقى انتوا شوفوا انتوا موافقين على الموضوع ده ولا لا. صباح الجمال على الليدي ندى هانم، طبعا سندريلا الاذاعه مشهوره يا جماعه جدا. اول ما بيقول لي سندريلا الاذاعه ببقى اللي هو بعمل حركه بالي جوه كده في دماغي. انا اختار حرف الذال عشان مظلوم زي رقم 13. ماشي انت بتيجي بالرقم والحرف دول ماشي، بس انت مره اخترت بين حرف الثاء او حاجه، كان برضو حرف مظلوم قوي. وسمعينا سمعك ايه اغنيه على ذوقك مينا رفعت. ماشي تعال نشوف لك حرف الذال ده بيقول ايه برضو. يلا بينا. السلام. طلع في حظك، وانت بيطلع في حظك دايما محمد منير ولا انا بتهيألي؟ انت اللي هتبقى فاكر. اغنيه من اغنيه لمحمد منير، اغنيه الفرحه. الضحكه تهون اي جراح، اي جراح بقى عندك او كده، شوف يعني الضحكه هتهونها، احنا متاكدين من ده. 0155955006 رقم الواتساب اللي تقدروا تبعتوا لي عليه وتقولوا لي حرف ايه اللي عايزين تعرفوا بيه حظكم النهارده على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. اغنيه قديمه بس لذيذه قوي لعبد الفتاح الجريني، يخسرتك في الليالي.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

ماشي. قلت لها في حظك حابب تضحك فانا مش عارفه اقولها لك ازاي. عارف فيلم الناظر الرجوله؟ فيلم الناظر لما كانوا بيقولوا الرجوله ادب مش حظ كتاب، هو ده اللي طلع في حظك. انا مش عارفه اقولها لك ازاي بس هي اضطريت ان انا لازم اقولها لك كده على بعضها. ف هي هزار بس هي بجد، فاهم قصدي؟ يعني هي تنفع الاثنين قوي، هي الرجوله ادب، سيبك من الثانيه، سيبك من النص الثاني، هو الرجوله ادب في حتة كده اللي هو الواحد بس يفتكر كده بس عشان الناس بتفتكر. والله العظيم بجد حاجة حرقتني يعني لازم أقولها دلوقتي. الناس بتفتكر إنه عادي إن حد يبقى رجولة، حد إنه يبقى مش مهتم أو يبقى بيقولوها كده جنزي، بيقولوها قوي نونشالانت. نونشالانت اللي هو أنت قلت له هاي ازيك بحرارة وكده وبتاع، من الآخر يعني مفيش مشاعر، مشاعر نزلها لحد 1%، بدل ما انت انسان عندك مشاعر مثلا حاجه 20% بتطلعها، اللي هو في كده حراره في السلام، في انت انسان دافي كده بتطلع مشاعر، اللي هو مبسوط انك شفت حد بتقول له في وشه ايه ده انا مبسوط قوي ان انا شفتك. لا هو النونشالانت ده بيبقى عامل ازاي؟ هاي ازيك عامل ايه انا مبسوط جدا انا شفتك الحمد لله تمام تلاقي كده بيبقى في كده حته اللي هو ايه، احنا انا تقيل قوي على ان انا احس حاجه تايمز 3، انا احس 0.5% هو ده اخرك معايا. في ناس كتير رجاله وستات والله الحقيقه بجد يعني بيحسوا ان ده احنا كده كول جدا لما بنعمل كده بنبقى كول قوي. ده مش كول ولا زفت يا جماعه بقى، خلونا نغلط على الصبح، ده مش كول خالص. الانسان انه يبقى عنده مشاعر ويبينها ويبقى لطيف، مش بقول يعني تمشي تبقى يعني بتحب على نفسك يعني مش خالص يعني، بس ان انت اتبسطت انك شفت حد لو قلت له دي حاجه المفروض سعيده. انما الانسان لا عادي، انت مش مينفعش اصلا تبقى مبسوط انك شفت حد او تبقى مبسوط زياده. ليه؟ لان انت كده مش كول، انت كده مدلوق قوي او like too out there، فالناس تبقى كده اللي هو يا جماعه يا جماعه عادي يعني عادي اللي حاسس حاجه يقولها يعني فعادي يعني المفروض يعني. ده كده دلوقتي الترندنج جدا اللي هو اللذيذ ان انت تبقى نونشالانت، مش فارق معاك حاجه، حد روش موت جدا جدا كده. مش عارفه ايه اللي جابنا لهذه المنطقه. طيب تعالوا نشوف حرف تاني، ده اللي طلع في حظك فالرجوله ادب، يعني شوف بقى الادب هيطلع ازاي. صباح الخير ويوم جميل، عايزه اشوف حرف غين النهارده. حرف الغين ماشي، مين بقى الرقم ده؟ انا عارفه الرقم ده، واتساب قفلتين يا دين يا جماعه بقى يا جماعه بقى ماشي. هو رقم اخره 615، انا اقدر اشوف كده من بره، فتعال نشوف 615 ده بيقول ايه بحرف الغين. ماشي، طلع في حظك قول مأثور. انا عارفاها بس مش عارفه تتنطق ازاي، استنى. كل اناء ينضح بما فيه، مش عارفه اتمنى اكون قلت ينضح صح. ابعتوا كده قولوا لي في المسجز، ماما انت تتفرجي ابعتي قولي لي لو سمعتي في المسجز. فانا اعتقد يعني ان البتاعه دي معناها ان اللي عندك جواك هينضح، هو اللي هيطلع، هو اللي هيطلع. طيب اعتقد ذلك، واعتقد انه هي برضو صح. عمت ينطح، ينطح بجد ينطح، مش حاسه ان ينطح دي صح. ايه مهموها؟ صباح الفل يا مهموها عليكي، طمنيني الرسائل بتوصل ولا لا؟ الرسائل بتوصل طبعا، الرسائل بتوصل جدا، وانتي على طول محسساني بالحب والدلع جدا يعني. خلينا نشوف بس موضوع القول المقصور ده، مش هقوله تاني لحد ما حد يأكدهولي كده، خاصة أمي يعني. يا لهوي يا ندى، الأغنية دي كانت نازلة في 2008 وأنا في تانية ثانوي، أنا مش ناسي. عجزنا وإحنا لسه شباب والله. أيوة أنا عارفة عارفة إحساسك، قصدي على الأغنية بتاعت عبد الفتاح الجريني. طيب أيوة يا صباح الفل عليكي، أنت بقالك حبة مش هنا. صباح الفل يا ندودة، أغنية عسيري كانت سمعاكي وانت بتتكلمي عن القبول والحب. اوكي ممكن نشوف حظي النهارده بحرف الالف. احنا قلنا حرف الالف، حرف الالف قلناه. بما اني تعبانه ومتبهدله اليومين دول، ليه بما اني في موقف ينطبق عليه الكلام ده، فانا كنت بتعامل بتجاهل فعلا، اذا انا ذكيه. اوكي
انت ذكيه جدا احنا متاكدين. طب اختاري حرف تاني اقول لك حظك بيه، بما انه حرف الالف قلناه اوريدي. طيب مين تاني حد بعت لنا مسج طويله؟ طويله بس هي فيها وساعة الحظ من احلى البرامج اللي بتخلينا مصحصحين وفايقين، وده زيد من تونس، فانا دي اللي عيني وقعت عليها في المسج، فاهم؟ المساله طويله جدا بس انا هحاول اقراها ولخصها. ولكن بيسلم كمان على احمد الهواري ويومنا، وعلى كمان يوسف بركات. طب عايز تعرف حظك بحرف ايه؟ طيب وكاتب حاجات لذيذه قوي، ايه ده الله. ماشي طب تعالوا نروح نسمع اغنيه وبعدين ارجع اقول لكم اخر حاجه في اللينك بتاعنا، وهي فقره بالصدفه، اغنيه جديده لعزيز عبده لون خمري. نرجع نكمل.

جينا الوقت فقرة بالصدفة. عايز اقول لكم بقى ايه اللي حصل بالصدفة. عارفين يا جماعة فيلم إشاعة حب للناس، يعني ناس كثيرة جدا من الناس اللي بتحب افلام زمان او اللي هتبقى اتفرجت على افلام ابيض واسود هتبقى عارفة الفيلم ده، وهتبقى عارفة انه فيلم خطير اخراج فطين عبد الوهاب وبطولة عمر الشريف، سعاد حسني، الخطير يوسف بيك وهبي. فيلم من احلى الافلام اللي بجد ينفع عبد المنعم ابراهيم الواحد ينفع يتفرج عليها ويضحك جدا جدا من قلبه. في بقى جمله شهيره جدا لما بيكونوا قاعدين على السفره وبتكون مرات عمه عامله الكريب سوزات، اللي ما حدش بيبقى فاهم ايه البتاع ده ويعني ايه اصلا، واحنا المفروض يعني ده حاجه حلوه بس هي اتعملت وحش في الفيلم، ولا هي حاجه اصلا اخترعوها وحشه عشان هي في الفيلم، ولا ايه بقى اللي حاصل. طلع بقى حضرتك ان الكريب سوزات ده أيقونة من المطبخ الفرنسي وأنه أصلاً اتعمل بالصدفة. أحكي لكم القصة. لما حد بيقول كريب سوزات بنرجع بقى إيه لأواخر القرن التسعتاشر، تحديداً سنة 1895، وبيقول أن الشيف كان شاب اسمه هنري شاربنتيا. طبعاً الناس اللي بتفهم فرنش هتفهم طيارني من دلوقتي بتاع، بس المهم انه هنري ده كان بيجهز كريب لامير ويلز، واللي بعد كده بقى الملك ادوارد السابع. ووقت ما هو كان بيحضر الصوص بتاع الكريب ده كان في بيعمل الصوص ده ببرتقال وزبده وسكر، فاللي حصل انه بالصدفه وبالغلط النار مسكت في الصوص اللي فيه البرتقال ده، فهو الاول اتوتر انه يكون البتاع باظ، فضايقه قال يشوف يعني الموضوع طلع إلى أنه شكله بدأ يبقى أتقل لما النار مسكت فيه، تقل وده تكستر كده عجبته، فقرر أنه يدوقه لأنه هو مدي قوام وطعم ألذ بكتير جدا من الصوص العادي اللي هو كان هيبقى عنده. فقرر أنه هو يغامر ويقدمه للأمير ده. ساعتها الأمير دائل بتاع الكريب ده، ساعتها ما كانش سوزات بقى لسه، كريب عادي بس في الصوص معمول طريقة غنية مختلفة أكتر شوية. فلما الأمير دقه قال لك إيه ده حلو جدا، وقرر إن هو يسميه باسم مختلف. يقال إن هو كان الست اللي قاعدة معاه على المائدة اسمها سوزات، فقرر إن هو يسميه على اسم الست دي. أنت بقى تكتشف من ده إيه أو تطلع من القصة دي كلها بإيه. تفضل تشتغل لحد ما تبقى عندك كده حد يقدم لك حاجة أنت جديدة تطلق عليها اسم، لأن من كتر ما أنت يعني عندك الأثوريتي دي عندك الفهم. يلا ورغم أن بعض المؤرخين للطبيخ عامة بيقولوا أن الرواية دي مش كل التفاصيل بتاعتها حقيقية، بس دي أكتر رواية شهرت عن الكريب ده وعن أصل الكريب ده وعن أصل القصة دي أنها حصلت. والنهاردة كريب سوزات ده بيعتبر من أشهر الحلويات الفرنسية، ويتقدم مع صوص البرتقال والزبدة، وفي مطاعم كتير جدا بيتعمل حتى شو إنه على الترابيزات. عارفين ما تروحوا مطعم ويعمل لك الشو نفسه إنه إن هم يحطوا النار على الصوص بتاع الزبدة والبرتقال علشان يبقى بيتعمل كشو، وفي نفس الوقت هو بيتقدم منه هو معمول من النار، النار تمسك في الصوص، فهو كده المفروض إنه ده يبقى الكريب سوزات. فيا جماعة عبرة القصة السنة دي أو المرة دي الحلقة دي، إنه زي كل حلقة إن أنت تبقى عارف إنه عادي ممكن حاجة تحصل بالصدفة تطلع حاجة أحلى بكتير من اللي أنت كنت مرتب لها، والحاجة التانية إن حضرتك تفضل تشتغل لحد ما يبقى عندك طبخ يعمل لك اختراع جديد، لدرجة إن أنت عادي تطلق عليه اسم جديد كده ويبقى عندك اختراعات وبراءات اختراعات وحركات لذيذة جدا. عايزة أصبح على بقية الناس اللي أنا ملحقتش أصبح عليهم، بس هو برضو الواتساب حزين. ماشي، ده حظي النهاردة، ده حظي، أنا راضية أن ده حظي. في مسجز كثيرة حلوة ولذيذة وقلوب حمراء وحاجات لذيذة وكلام حلو كده في حقي، فشكراً ببعت لكم كلكم قلوب وحاجات حلوة. أنا برد على فكرة على الناس اللي بتبعت على الواتساب، فهرد عليكم لحد بس ما الواتساب يزبط. ولكن شكرا قوي لكل الناس اللي بعتت مسجز وخدت من وقتها وسمعت البرنامج وقرروا ان هم يبعتوا مسجز. يا رب بقيت يومكم يبقى لذيذ وبقيت الويكند يبقى حلو كمان، لسه فيه في الاسبوع بس
كمان تعرفوا تاخدوا ويكند حلو كده. وانا هشوفكم الحد اللي جاي الساعه 11 الصبح، ما تنسوش وتعالوا هنا بقى عشان نقعد نلعب مع بعض شويه. الاسبوع اللي جاي بقى هيبقى عندنا تليفونات تاني ونقعد نلعب مع بعض في التليفون ونطلع المواهب المستخبيه بتاعتنا. كان معاكم ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. هسيبكم مع الشامي، يومكم جميل، باي باي.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 12 ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يعزي أمير قطر في وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة.
2: الأردن يعلن اعتراضه وإسقاط 4 صواريخ دخلت مجاله الجوي قادمة من إيران.
1: ترامب يعلن توجيه ضربات قوية لإيران ويؤكد العزم على القضاء على جميع قدراتها الهجومية.
2: ارتفاع العقود الأجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 2% بسبب تصاعد الهجمات في مضيق هرمز.
1: تفجيرات إسرائيلية تستهدف منازل وبنى تحتية في جنوب لبنان.
2: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يؤيدون بأغلبية ساحقة تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
1: قافلة زاد العزة 234 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: بروتوكول تعاون بين الخارجية والرقابة المالية لتوسيع الحماية التأمينية للمصريين بالخارج.
1: وزير العمل يعلن عن 3000 فرصة عمل جديدة بمشروع الضبعة برواتب تبدأ من 15,000 جنيه.
2: انطلاق مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما وسط حضور دولي وتكريمات لرموز المسرح.
1: اليوم إقامة مباراة نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا وإسبانيا.
2: طقس اليوم حر رطب بأغلب الأنحاء ودرجة الحرارة بالقاهرة 37 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الفنانة جايدة منصور.
1: مساء الخير، لو حد ضايقك قولي لي.
0: فعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي.
1: طب أنا بقى خليكم تعرفوا بعض
0: أوي. يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: يمكن الناس تكون بتشوفني متحكمة، بس أنا بالنسبة لي الفرق ما بين الغلط والصح واضح، وده اللي كنت بحاول أوصله لهم، بس للأسف رد فعلهم كان بالنسبة لي غريب جدا. كان نفسي حد واحد بس منهم يسمعني.
0: الفنانة جايدة منصور فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
4: يا حبيبتي ذاكري.

0: هو نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام.
1: ولو نحزن هنحزن ليه؟ ولو نفرح بنخسر ايه؟ مدام القلب بيغني

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 راس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: من فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهراً على نجوم اف ام، اهلا بكم الى موجز الاخبار. الرئيس السيسي يعزي امير قطر في وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة. الرئيس السيسي يؤكد أن الشيخ حمد بن خليفة قدم عطاء ممتدا لتحقيق النهضة بدولة قطر. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يؤيدون بأغلبية ساحقة تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. شهيد وثلاثة مصابون إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مواصي خان يونس جنوب غزة. الهلال الأحمر المصري يعلن أن قافلة زاد العزة 234 تحمل أطنانا من المساعدات الإنسانية الشاملة. وزير العمل يعلن عن 3000 فرصة عمل جديدة بمشروع الضبعة برواتب تبدأ من 15000 جنيه. مجلس النواب يواصل جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر. وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات تطوير الطرق والمرافق والتنسيق الحضري بعدد من المدن الجديدة. وزارة الإنتاج الحربي تقيم. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تؤكد التزام مصر بحشد التمويل الأخضر لمواجهة التحديات المناخية. انطلاق مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما وسط حضور دولي وتكريمات لرموز المسرح. انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
1: لسه مكملين معاكم بأخبار كأس العالم 2026، ويلا بينا على أبرز العناوين. البداية من منتخب مصر. هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة أكد أن الاتحاد مش هيقدم شكوى ضد حكم مباراة الأرجنتين، لكنه شدد على أن تقنية الفار كانت السبب الأكبر في الظلم التحكيمي اللي تعرض ليه منتخب

0: ويسدد الركله الاولى، واضاف انه كان قلق فقط من حسام عبد المجيد بسبب الضغوط الاخيره عليه، لكن اللاعب نجح في التسجيل. الأنظار كلها بتتجه الليلة إلى قمة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم في مباراة وصفتها الصحافة الأوروبية بالنهائي قبل النهائي، مع ترقب لصراع كبير بين لامين يامال وكيليان إمبابي. لامين يامال أكد قبل اللقاء أنه مش قلقان من تسجيل الأهداف، لكنه يعرف قيمة التسجيل في المباريات الكبيرة، وقال أن إسبانيا لا تخشى فرنسا وأن المباراة في النهاية مجرد مباراة كرة قدم. ومن الجانب الفرنسي، أدريان رابيو أكد أن منتخب بلاده مش هيحط خطة خاصة لإيقاف لامين يامال لأن إسبانيا تمتلك أكتر من مصدر خطورة، وأضاف أن المنتخب الفرنسي بيدخل المباراة بثقة لكن من غير غرور، والهدف هو الوصول للنهائي. المنتخب الإنجليزي تلقى دفعة معنوية كبيرة بعد تأكد جاهزية ريس جيمس للمشاركة أمام الأرجنتين في نصف النهائي ليعزز خيرات المدرب قبل المواجهة المرتقبة مع ليونيل ميسي ورفاقه. جياني إنفانتينو عاد يثير الجدل من جديد بعدما لمح لإمكانية زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 64 منتخب في المستقبل، وهو المقترح اللي انقسمت حوله آراء مسؤولي الكرة والمحللين. فيفا أعلن طاقم تحكيم مباراة إنجلترا والأرجنتين، وأسند إدارة اللقاء للحكم الأمريكي إسماعيل الفاتح ويعاونه طاقم أمريكي، بينما يتولى الإيطالي موريسيو مارياني مهمة الحكم الرابع. وفي خبر حزين، كرة القدم في جنوب إفريقيا تعيش حالة من الصدمة بعد وفاة لاعب المنتخب جايدين آدمز، أحد المشاركين في كأس العالم، بينما أعلنت الشرطة فتح تحقيق لمعرفة أسباب الوفاة المفاجئة. وأخيرا من السنغال، أزمة كبيرة بتضرب الكرة السنغالية بعد الخروج من كأس العالم، حيث كشف عبد الله فال أن الطبيب الذي أشرف على المنتخب لمدة 10 سنوات كان متخصص في أمراض النساء والتوليد وليس في الطب الرياضي، مؤكدا أن عددا من اللاعبين لم يكن لديهم ثقة كاملة في الإشراف الطبي داخل المنتخب.
1: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أفقان. نجوم أفقان على كيفك. على كيف. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم FM. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم FM.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهراً على نجوم اف ام، اهلا بكم الى موجز الاخبار. رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لدورة الالعاب الافريقية 2027. رئيس الوزراء يناقش الحلول المقترحة لأرض نادي الزمالك التابعة للأوقاف. وزير المالية يعلن دعم الصادرات الذي بلغ 28 مليار جنيه في العام المالي 2025-2026 بمعدل نمو 55%. الهلال الأحمر المصري يعلن أن قافلة زاد العزة 234 تحمل أطناناً من المساعدات الإنسانية الشاملة. شهيد وثلاثة مصابين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مواصي خان يونس جنوب غزة. وزير الري يؤكد أن مصر طرحت مبادرة رائدة لتدريب نحو 2000 متخصص إفريقي في مجال المياه. وزير العمل يعلن عن 3000 فرصة عمل جديدة بمشروع الضبع برواتب تبدأ من 15000 جنيه. مجلس النواب يواصل جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر. وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات تطوير الطرق والمرافق والتنسيق الحضري بعدد من المدن الجديدة. وزارة الإنتاج الحربي تقيم معرضاً لمنتجات قطاع الأسرة بنادي المصانع الحربية. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تؤكد التزام مصر بحشد التمويل الأخضر لمواجهة التحديات المناخية. انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
0: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسام الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادة.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتوني صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس
4: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لدورات الألعاب الإفريقية 2027.
2: رئيس الوزراء يناقش الحلول المقترحة لأرض نادي الزمالك التابع للأوقاف.
1: وزير المالية يؤن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه في العام المالي 25-26 بمعدل نمو 55%.
2: الهلال الأحمر المصري يعلن أن قافلة زاد العز رقم 234 تحمل أطماما من المساعدات الإنسانية الشاملة.
1: 6 شهداء بينهم سيدة في قصف الإطار الاحتلال لمخيم جبلية شمال قطاع غزة.
2: وزير الري يؤكد أن مصر طرحت مبادرة رائدة لتدريب نحو 2000 متخصص إفريقي في مجال المياه.
1: مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
2: وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات تطوير الطرق والمرافق والتنسيق الحضري بعدد من المدن الجديدة.
1: الرقابة المالية تقرر مدى مهلة زيادة رؤوس أموال الشركات المهنية في مجال التأمين إلى 31 من أكتوبر.
2: وزارة الإنتاج الحربي تقيم معرضا لمنتجات قطاع الأسرة بنادي المصانع الحربية.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تؤكد التزام مصر بحجز التمويل الأخضر لمواجهة التحديات المناخية.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شي وان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهو ده الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: يا حبيبتي ذاكري.
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.
2: بيني

0: كده كده كده كده كده كده
1: نجوم اف ام.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
3: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
2: احنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: اه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي ايه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: قولي انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة ان محدش يفهم حاجة.
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى علي.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
2: عشان نفهم بعض
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
4: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

الفنانة لولا جفان في أجمل 7 ساعة 7 مع جيهان عبد الله يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابع عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يزور البحرين لتأكيد تضامن مصر الكامل مع مكافحة الأوضاع الإقليمية الراهنة.
2: رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن تطوير المنظومة الإعلامية المصرية.
1: رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الكارية لاستضافة مصر لدورات الألعاب الإفريقية 2027.
2: رئيس الوزراء يناقش الحلول المقترحة لأراضي نادي الزمالك التابعة للأوقاف.
1: وزير المالية يعلن دعم الصادرات بمبلغ 28 مليار جنيه في العام المالي 25-26 بمعدل نمو 55%.
2: الهلال الأحمر المصري يعلن أن قافلة زاد العز 234 تحمل أطنانا من المساعدات الإنسانية الشاملة.
1: 6 شهداء بينهم سيدة بقصة طيران الاحتلال مخيم جبلية شمال قطاع غزة.
2: وزير الري يؤكد أن مصر طرحت مبادرة رائدة لتدريب نحو 2000 متخصص إفريقي في مجال المياه.
1: مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
2: الرقابة المالية تقرر مدى مهلة زيادة رؤوس أموال الشركات المهنية في مجال التأمين إلى 31 من أكتوبر.
1: وزارة الإنتاج الحربي تقيم معرضة لمنتجات قطاع الأسرة بنادي المصانع الحربية.
2: اتحاد الكرة يعلن رحيل لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ام بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204 899 052.

0: صباحك عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nogoomfm.
1: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي،

גידי, נוגום הפעם. סנט לבנט, מה הייפה והבי. מצובישי.

0: إذا أنت سامع لنا سامع هذا كمان؟
1: أنا سامع صوت.
2: لا أنا سامع حاجة.
0: أنا أعتبر إن أنا بس سامع أي حاجة منك.
3: اسمعها في كل حتة.
4: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ساعة مع نجم، كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين
4: بعدين

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يزور البحرين لتأكيد تضامن مصر الكامل مع المملكة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.
2: مصر تدين استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين في مضيق هرمز.
1: رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن تطوير المنظومة الإعلامية المصرية.
2: رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027.
1: مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
2: مجلس النواب يوافق على 3 اتفاقيات دولية ويرفع جلسته العامة ويعود للانعقاد في 22 من يوليو.
1: الرقابة المالية تقرر مدى مهلة زيادة رؤوس أموال الشركات المهنية في مجال التأمين إلى 31 من أكتوبر.
2: نائب وزير الصحة تبحث مع المدير الإقليمي للبنك الدولي تسريع تنفيذ مشروعات التغطية الصحية الشاملة.
1: مجلس الوزراء يقرر الخميس 23 من يوليو إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة يوليو.
2: اتحاد الكرة يعلن رحيل لجنة الحكام برئاسة أوسكار رايز وتعيين لجنة مؤقتة لتسيير الأعمال.
1: المصرية منار شريف تتأهل للدور الثاني في بطولة ياش المفتوحة للتنس برومانيا.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.

0: مروان أدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل. اهلا اهلا. مساء الفل على كل مستمعي نجوم اف ام. كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يارا جندي ومروان أدري على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. النهارده يارا عامله فيها حنفي لقبها. ازيك؟ انا لابسه طقم الجينز.
2: جينز على جينز. الوان مختلفه بقى قلت وستراس.
1: استراسات
2: مع اللي هو خليتها
1: 1996
2: 26 ترندز.
1: اخبارك ايه؟ كله حلو
2: الحمد لله. ازيك انت يا مروان؟
1: تمام.
2: مساء الفل على كل مستمعينا. حلقه جديده ليوم الثلاث النهارده 14 يوليو. يا رب تكونوا كويسين ان شاء الله. معاكم كده لمده ساعتين نسليكم في الطريق. نبتدي بدرجات الحراره. درجه الحراره دلوقتي 36. بالليل هتكون 20. في شويه هواء والهواء ده مكمل لغايه الساعه 9 بالليل. سرعه الهواء 21 كيلو في الساعه. رطوبه 32%. الاثنين والتلات الحد والاثنين والتلات اللي جايين برضه هيكونوا حر شوية أعلى النهار من النهاردة يعني يكونوا 37. ودي كده في السريع مروان درجات الحرارة. احكي لي بقى واحكي لنا مجهز لنا ايه
1: النهاردة؟ عاملين شوية طواجن خفيفة
2: سوفلي.
1: ان شاء الله تعجب.
2: عاملين شوكليت سوفلي.
1: تارت كيك.
2: تارت كيك.
1: تارت كيك. زي عريس عصير اورنجوس.
2: عريس اورنجوس.
1: عريس اورنجوس. تارت كيك.
2: طيب احنا معنا اخبار ممكن نرجع بيها بعد شوية. طبعا كالعادة عايزين نسلم عليكم فبعتوا لنا 015-5955-1006. لو عندكم اي ابديت مولورية برضو كده قولوا لنا الطرق اخبارها ايه. What you think ان احنا نبتدي النهاردة برامي جمال؟
1: ما اقدرش اقول لك حاجة.
2: تعالي نشوف.
1: تفضلي نشوف مع بعض.
2: نسمع رامي جمال ونرجع لكم على طول بعد الفاصل بقى نشوف المسجز. خليكم معانا.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
0: الساحل بيحب الحلو وبارتيتو كيكس معاكوا في أي مناسبة في الساحل زي كل صيف. للطلبات والتواصل زوروا صفحتنا على الإنستجرام بارتيتو كيك باي أسمى، وما تنسوش الساحل بيحب الحلو والحلو يعني بارتيتو.
2: لما الراب يبقى في أعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فاستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026، والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت، ياسر الحريري، نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.

0: اللحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورينا بقى شطارتك في المسج.
2: حنا في الأبهة مروان أدري وحنا في الأبهة في كلام في الزحمة. طيب احنا بس نتأكد من هذه المعلومة. لا حد بيقول في حريق تحت كوبري الملك الصالح عشان في عربيات مطافي. طب محتاجين نتأكد لو حد هناك ربنا يحفظ كله وان شاء الله ما يبقاش فيه حاجة. عبد الهادي من الرياض مساء الفل. عبد الغني مساء الورد عليك. عاملين ايه؟ مساء الخير. والله لما طلبت منكم أغنية احنا ده الرقم لاخره 090 هنحاول والله نلعبها نشوفها موجودة ولا لا. أنا بيل حماد مساء الجمال. نجوان مساء الفل بتقول يومكم حلو زيكم. مش المسج مش عايزها تفتح يعني
1: بتاعت نجوان.
2: كذا حد يعني في هزبط دلوقتي. في حد بعد بيقول رقم لاخره ابتدت اهي 90 واقف تماما في التجمع ده الرقم لاخره 897. مساء الفل عليكم معكم في الزحمة. ده مين ده؟ محمد ده مجدي شومان ابو مليكه من المنصوره بيسلم علينا وبيقول بالقاس شارع الجمهوريه السكه الزراعيه يومنا ما بيحلاش الا بيكم. ربنا يخليك يا محمد ده من ذوقك. حمد المصري مساء الجمال. نقرا بقى ايه تكمله مسج النجوان بتقول ماتش بالليل مين اللي هيكسب يا مروان من وجهه نظرك؟ والله يعني
1: النهارده فرنسا
2: واسبانيا. انا ماليش في الاثنين الحقيقه بس يعني لو بتساليني عن رايي لا يبقى اسبانيا.
1: وبكره انجلترا
2: انجلترا وارجنتين.
1: وارجنتين
2: ان شاء الله الارجنتين تكسب ان شاء الله. سوري الانجلترا تكسب.
1: انا مش هقول لك
2: انا بشجع انجلترا اصلا بس يعني ان شاء الله انجلترا تعملها.
1: كان حد عامل رسمه كده على الانستجرام بيقول لك الارجنتين ما حدش بيشجعها غير الارجنتين بس العالم كله بيشجع انجلترا.
2: لا يعني في حاله زهق منهم. لا والسيناريو كمان محتاج يتغير لانه كاس العالم 2022 كان النهائي الارجنتين وفرنسا. فما ينفعش يتعاد تاني يعني. فعشان كده انا بقول يعني اسبانيا على سبيل التغيير تبقى اسبانيا وانجلترا ان شاء الله يعني. بنمسي على حنفي الأبهة. حلوه حلوه
1: تمام.
2: ده محمد مساء الفل عليك يا محمد. والله انتوا لو شايفين اللي انا بشوفه تشوفوش يا جماعه انا بشوف ايه.
1: والله ما بشوفش غير كل خير.
2: يارا
1: لذاذة
2: كلتي من حماده
1: خفت ظل. كل حاجه
2: مساء الخير. لما بطلب منكم اغنيه اسمها كذا لحوده بندق انتوا سالتوني اذا كانت عندكم. جيهان عبد الله جابتها من فتره في برنامجها ممكن تبقى يعني هسال عليها اتاكد. دي ميرو وبتقول يارا عمرك كلتي من حماده اللي في حسنين دسوق؟ ايه رايك بالمناسبه ده مطعمك يا حماده المصري؟
1: لا
2: حماده المصري عنده مطعم اصلا
1: طول الفتره دي ما قلتلناش. هتسكت؟
2: حماده رد على هذا السؤال. لو انت عندك مطعم وما بعتش حاجه ايه؟ يبان. شوف كل الحاجات بتبان
1: مع الوقت.
2: المسج بقى بتاعت ده الرقم ده خالد منجا بيقول كورنيش زحمه جدا انت جاي من وسط البلد ورايح المعادي في حريق تحت كوبري الملك الصالح عشان في عربيات مطافي. يا رب يكون كله خير وما يبقاش حريق كبير وما يكونش فيه خسائر في الارواح.
1: هي دي نفس المسج؟
2: دي بس ما كانتش بتفتح. ما كانتش بتفتح فدلوقتي فتحت. احلى مسا عليك يا أبهة.
1: على فكره الجاوت فيت بتاعي عاجبني بس عشان ابقى واضحه. جاوفش جرقوي مي
2: مساء الجمال وحشني. عايز اغنيه جاي تشتكي للفنانه شفيقه وهبه. ماشي مش عارف
1: هو احنا ليه انا وانت مش عارفين الاغاني؟
2: مش عارفين انا مش عارف
1: هل احنا
2: في حد بيغني اسمه شفيقه؟ انا ما اعرفش
1: ولا
2: مش عارف. رندا ازيك يا مروان يومكم حلو ان شاء الله. ازيك انت ويارا ويومكم حلو ان شاء الله. دي رندا مساء الفل عليك.
1: رندا ويومك انت كمان جميل ان شاء الله.
2: بس كده.
1: طيب هل نسمع اغنيه ونرجع نقول خبر ولا نقول خبر ونسمع اغنيه؟
2: لا نقول خبر ونسمع اغنيه.
1: ماشي عشان خاطرك والله.
2: الله يخليك
1: صاحب مكان برضه.
2: الله يكرمك.
1: تحويل جراج الاوبرا ها؟
2: ده وهبه. ده محمد وهبه اللي عايز الفنانه شفيقه. ده محمد وهبه اللي بعت. انا فاكر المسج الفنانه اسمها شفيقه وهبه.
1: محمد
2: لا هو الفنانه اسمها شفيقه بس
1: معلش
2: اللي بعت المسج وهبه. وهبه نكتب محمد وهبه عشان
1: معلش يا وهبه
2: انا ممكن لو المسج وقعت في ايدي يارا هتقراها شفيقه وهبه اصلا. عشان تبقى فاهم يعني. انا كويس قوي ان انا فاكر انها وهبه. طيب
1: اخبار بقى عشان انت قطعتني وانا بقول التايتل.
2: المهم يا جماعه عايز احكي لكم. قولي
1: انا غلطتك. تحويل جراج الاوبرا في العتبه لفندق سياحي متكامل. دكتور ابراهيم صابر محافظ القاهره اعلن الاتفاق مع احدى شركات القطاع الخاص على اداره جراج الاوبرا منطقه العتبه وتحويله لفندق سياحي متكامل بعد تصديق رئيس الجمهوريه على القرار. وقال المحافظ ان المشروع هدفه ان هم يستفيدوا من الاصول غير المستغله يعني وتحقيق اعلى عائد اقتصادي منها علشان يزودوا موارد المحافظه وهيحافظوا طبعا على الطابع الحضاري للمنطقه. واضاف كمان التنفيذ هيبدا خلال الفتره الجايه وده على حسب وفقا يعني للاجراءات القانونيه. ده اللي هو يعني جراج انا بحاول افتكر
2: جراج العتبه
1: اللي هو عندي
2: عارفه ما تنزلي نفق الازهر من صلاح سالم. انت في صلاح سالم نزلتي نفق الازهر مكان ما بتطلعي في الحته دي
1: لما بطلع في وسط البلد. اوكي مش فاكره خالص فيها... بقالي كتير قوي ما عدتش هناك.
2: عارفه تمثال ابراهيم باشا اللي هو راكب الحصان هو هناك بقى في هي على شماله ده جراج العتبه
1: ده جراج بره بقى مش تحت.
2: لا بره فين
1: يعني ارض الجراج
2: جراج متعدد الطوابق
1: يعني مش حاجه
2: مع اعتقد في دور تحت يعني. الارض اعتقد لو انا فاكر صح
1: هو عامه كان ده كلوكيشن يعني لوكاسيون دي لوتال سي لا تري جونتي
2: باتي دو فوا
1: شوكولا شو.
2: يلا نمشي يلا يلا بجد يلا نمشي يلا حنف
1: يعني انا قلت اعمل بس
2: والاحناف.
1: على فكره لا ده يعني مش حنفي قبها قوي يعني
2: امال ده ايه حنفي بس.
1: معرفش انت ليه دايما عندك مشكله لما بلبس جينز اون جينز اون جينز يعني فاهم.
2: I was like
1: فاهم
2: ده
1: انا عايز امشي انا همشي واسيبك. هتعرف تشيل باقي الحلقه ولا هتوه زي كل مره؟
2: طول ما انت معتقد ان البرنامج بيتشيل مش هنقدر نحقق لك امنيتك.
1: طيب اخبارنا على نجوم اف ام دوت نت تقدروا تشوفوها تقدروا تبعتوا لنا طبعا براحتكم 015-5955-1006 لو عندكم ابديت زياده مرضيه وخصوصا لو في حاجه معينه زي ما كنتوا بتقولوا كده في مشكله ما حد ياكد برضو. وهطلع مروان فاصل وهرجع لكم بقى انا بعديها على طول. ايه رايك نسمع نانسي عجرم؟
2: يلا ست الكل
1: ونرجع على طول بعديها خليكم معانا.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا مني. يا عم انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الفنانة لولا جافان في أجمد 7 ساعة 7 يوم الأربعاء مع جيهان عبدالله.

0: الفنانة لولا جفان في أجمد 7 ساعة 7 مع جيهان عبد الله يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا سريان. مش عارفه والله يا عم معاك ايه.
2: بصي يا يارا انا فاهمك،
1: اصل انا ممكن امشيك.
2: انت ايامك في الدنيا معدوده.
1: وانت كمان
2: في الدنيا. مش يعني في مش في البرنامج. في كوكب.
1: طيب قبل ما نروح للمسجز، ايه رايك نكمل كده اخبار؟
2: يلا فرجينا كده. يلا احنا اتعلمنا القرايه اهو، اقرا نقرا خبر لزوز.
1: زمان. اوكي.
2: وانا في عمر الزهور.
1: جلسة منتظرة. لا استنى، خد الخبر. صحفي انجليزي قرر ان هو يهاجم الفيفا وبيقول ان ميسي بقى فوق العدالة الرياضية. اوكي. في صحفي انجليزي اسمه جوناثان ويلسون، الصحفي ده اثار حالة من الجدل بعد ما علق على تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، واللي اكد فيها ان استمرار لاينو ميسي في الملاعب مهم جدا، وان وجوده بيمثل قيمة كبيرة لكرة القدم العالمية يعني. جت تصريحات ويلسون بقى بعد المباراة اللي جمعت بين مصر والأرجنتين، وفي وسط طبعا اعتراضات كتيرة جدا على بعض القرارات التحكيمية. الراجل ده بقى أو ويلسون ده قال إن تصريحات حسام حسن ممكن ما كانتش هتاخد كل الاهتمام ده لولا الجدل اللي سبقها بسبب قرارات الفيفا الخاصة بمشاركة ميسي في كأس العالم للأندية، واللي فتحت باب التساؤلات على مدى تأثير الجوانب التسويقية والجماهيرية على القرارات الرياضية. أضاف كمان أن كرة القدم طول عمرها قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص، وأي إحساس بوجود معاملة خاصة لأي لاعب أو لأي منتخب عامة مهما كان اسمه ممكن يؤثر على مصداقية اللعبة. خلاص. وأكد كمان أن الجماهير بتتقبل أي نتيجة طالما جاية من منافسة عادلة، لكن الثقة بتبدأ تتهز لما الناس تحس أن في عوامل غير رياضية بقت بتتحكم في القرارات دي. فويلسون ده كان بيتساءل لو كانت كرة القدم ابتدت تدي أولوية للجوانب التجارية والترفيهية أكتر من المعايير الرياضية، وحذر من أن الاتجاه ده ممكن يضر بثقة الجماهير في المؤسسات اللي بتدبر اللعبة، خصوصا يعني في مع بعض النجوم اللي ليهم معاملة استثنائية زي ما الناس كلها شايفة أو حاسة إن ده اللي حصل مع ميسي، بيسموه The Golden Boy ومش عارفة
2: جوت The Goat.
1: لا The Golden Boy إيه؟ جوت في حاجة تانية.
2: ماشي.
1: ده أنت عارف جوت.
2: طبعا ماذا. أكيد greatest of all times. جدي زرايب.
1: هم عمالين يقولوا الكلام اللي كان بيطلع من الناس اللي بتنتقد، يعني ان هو محدش عايز يجي على ذا جولدن بوي اوف فوتبول يعني، فاهم؟ بس يعني
2: هي مش الفكره في كده، الفكره انه بيخلص
1: مش يعني. ده المفروض انت كنا بنتكلم في اول كاس العالم وقلت ان هو وكريستيانو
2: ده اخر كاس
1: دول
2: عالم ليهم.
1: اخر كاس عالم ليهم.
2: كريستيانو 41، فبتكلمي على كاس العالم الجاي يعني اكيد ما اعتقدش ان كريستيانو مهما وصل باللياقه وحفاظه على جسمه ولياقته وتمريناته وكل الكلام ده ما اعتقدش انه حي يعني. وخصوصا ان
1: ميسي 39
2: فكاس العالم اللي جاي هيبقى كام يعني. ولكن يعني كلها توقع يعني. احنا اللي بنقوله ده اللي هو بالورقه والقلم. وارد ان كاس العالم الجاي تلاقي كريستيانو لسه بيلعب وميسي لسه بيلعب،
1: بس عاده اكبر لعيبه سنا يعني
2: اوروبا عاده اللعيبه ما بتطولش للسن الكبير ده
1: 40 واحد
2: ولا 40 ده
1: كان في حد
2: في الأربعة وال 35 بيبطل.
1: لا بس انا بتكلم انه في المطلق. مش عارفه كنا بنقول خبر من كام يوم ولا حاجه وكان في لاعب منهم 40 سنه
2: 41 هو
1: كان
2: كريستيانو. كان
1: هو حد كمان حد غيره
2: ما اعرفش بس سي ار 7 41 ميسي 39 فرق مش كبير يعني سنتين او ثلاثه يعني
1: بس كده كده انا يعني على
2: بعيد يعني
1: كاس
2: خلاص
1: العالم الجاي هيكون في فرق.
2: الفكره ان انا احابي اللعيب وان انا اقف في صف اللعيب عشان هو اللقطه وهو اللي هيرفع الكاس او هو احد هو موهبه لا جدال فيها. مش هنناقش بقى هو حريف قوي ولا

0: حريف بس لا هو حريف جدا يعني مش هنناقشها، بس اللي بيتعمل يعني خلاص يعني اعمل ده مثلا مع لاحد صغير ده لو ده اصلا مقبول، ولا ان ده مش مقبول لان هي شعار الفيفا فير بلاي فير بلاي،
1: وده ما شفناهوش في
0: ما تحققش في حاجات كتير يعني في مواقف ماتشات معينه ومواقف معينه داخل مباريات ما كانش ده متحقق. فخلينا نشوف، خلينا نشوف. عندي امل انجلترا تعملها، تطلع الارجنتين، مش هتطلعها طبعا، هي هتلعب بقى ثلاث ورابع.
1: ايوه ايوه بس انك تكسب
0: واسبانيا
1: يعني.
0: بس
1: ماشي
0: يعني لو لا قدر الله الارجنتين كسبت انجلترا، يعني عندي امل اسبانيا تكسب فرنسا، بس ما يبقاش نفس السيناريو بتاع 2022 اللي هو فرنسا والارجنتين في النهائي. لا يعني
1: هنشوف. انت هتتفرج على ماتش النهارده؟
0: طبعا. خلاص
1: عندك فكره هو الساعه كام؟
0: هقول لك اللينك الجاي.
1: قول لنا ده وبتاع يوم الاربعاء برضو الساعه كام؟
0: هقول لك. حاضر.
1: تهيألي هو كان 8 او 9 مش شور يعني،
0: اعتقد
1: حاجه كده يعني في وقت كويس بالنسبه لنا.
0: بالنسبه لنا لا مفيش خلاص، ما اعتقدش ان هيبقى في حاجه 6 الصبح و4 الصبح. ما اعتقدش الماتشات يعني، لانه كمان مرتبطه بقى ان ده لازم يبقى ميعاد ملائم للكره الارضيه عموما.
1: ايوه
0: نهائي كاس العالم،
1: يقدروا يتفرجوا على الماتش في ميعاد،
0: فبيحاولوا يظبطوا الميعاد انه يبقى معقول لاكبر قدر من الناس والبلدان والقارات والبني ادمين يعني، فاهمه؟ بس
1: ماشي. طيب تقرا لنا كم مسج كده؟
0: بص يا ستي، مشوا يارا مشوا يارا مشوا. حماده المصري ماشي. حماده بيتكلم على امبارح. حماده انت ما ردتش، هل انت عندك مطعم وما بتبعتلناش عشان الناس شاكين ان في مطعم باسمك وبتاعك وانت ما عملت مش من هنا. الماتش الساعه 10. شكرا يا وهبه. وهبه بتقول الماتش 10. شكرا يا وهبه. حنفي مش مركز النهارده ليه يا استاذ مروان؟ الاسترسات. نادر بيقول عاوز اصبح على اجمل مذيعين. انتوا تعرفوا ان لحد دلوقتي كل الناس بجميع الجنسيات اللي يعرفني اني مصري بيسالوني عن الاغنيه اللي كلنا كنا بنغنيها في الاستاد بتاعتي حبيبتي يا مصر الفنانه شاديه، وبيستغربوا اننا كنا بنغنيها من قلبنا مش مجرد اغنيه. وسلام عبقري اللي اختارها. ده نادر قاعد في ساوث كارولاين.
1: لا
0: الاغاني الوطنيه بتاعتنا في الاستاد.
1: لا وبتاعتنا كمان الاغاني الوطنيه بتاعتنا حلوه، مش اغاني اللي هو انت هي اغنيه وطنيه لذيذه
0: مؤثره يعني. كل شاديه قولي لي يا مصر بتعمليها ازاي وبلادي طبعا نشيد الوطني يعني الاغاني الوطنيه اللي بتتلعب في الاستاد. انت بتروحي الاستاد صح؟ احساس تاني.
1: ايوه
0: يعني الاغنيه انت ممكن تسمعيها مثلا ظريفه حلوه. حلوه اغنيه بهاء سلطان يا مصر بتاع، لكن بتتغنى في الاستاد كله بيغني
1: المود بتاعها
0: واللعيبه مثلا بتسخن او اللعيبه يعني لا قصه مختلفه تماما.
1: اكيد هنبعتك المره الجايه بقى تروح هناك وتفضل بقى.
0: انا موافق.
1: روح واقعد.
0: يعني كيبك. عايز اروح كيبك.
1: طيب قبل ما نطلع فاصل، على سيرة الحكم انت عارف ان استبعدوه خلاص
0: من الادوار
1: الحاسمة. فاكر كنت قلت لك كان في تصريح اتعمل من مدير الفيفا، بس
0: مدير الفيفا الناس لجنة الاوبريشنز
1: هم قرروا ان هم يستبعدوه من الادوار الحاسمة في كاس العالم. قررت الفيفا استبعاد الحكم الفرنسي من إدارة المباريات المتبقية في البطولة بعد تأهل منتخب فرنسا للدور النصف النهائي. القرار ده بيجي طبعا تطبيقا للوائح الاتحاد الدولي اللي بتمنع الحكام اللي بينتموا للدول المتأهلة بتتأهل يعني للمربع الذهبي من انا ما كنتش عارفة كده يعني مثلا ارجنتين بتلعب فرنسا انجلترا
0: ماشي كل الحكام اللي من الارجنتين مفيش حاجة من انجليزي مفيش حاجة من اسباني
1: يعني مش عشان اللي عمله يعني.
0: لا بصي الحاجات دي بقى الفيفا بتسيبها رمادي وما استبعدوه ليه؟ عشان بلده لسه مكمله ولا استبعدوه عشان اللي حصل؟ ما تلاقيش بقى، تلاقي دايما ايه عارفه الردود الدبلوماسيه ردود مش عارف ايه هنصرح بعدين.
1: بس انا افتكرت ان هم استبعدوه عشان هو
0: احنا عملنا الكفته يا جماعه. احنا جبنا اكونت الحكم
1: احنا الراجل
0: ونمر تليفون موبايل الحكم او جابوها ازاي يعني؟ الاكونت دي سهله ماشي، ممكن نطلع اي اسم في العالم ونجيبه من
1: قفلوا يوم الماتش بالليل كانت قفل.
0: جبتوا رقم تليفون، احنا جامدين، احنا جابوا رقم تليفون الحكم موبايله.
1: فعلا نفسي اعرف
0: يعني ازاي يعني حتى لو انت ليكي واحده صاحبتك او صاحبك عايشين في فرنسا جابوا لك الرقم ازاي؟ رقم تليفونه مش عنوان بيته مش الاكونت بتاعه.
1: هو فعلا يا عيني الراجل هتلاقيه اللي هو
0: لا خلاص بقى يحكم موطه فولو
1: يحكم ماتش ولاده في الجنينه وهما قاعدين يوم الباربيكيو
0: ده حقيقي.
1: طيب هطلعنا فاصل
0: يلا
1: في نشرة أخبار بعد شوية صغيرة هنرجع بقى ونبتدي معاكم الساعة الثانية والأخيرة. ابعتولنا على 015-5955-1006 خليكم معانا.
2: أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب: أولاً تابع تحديد سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: ايه الدوشة دي؟ ايوه بتكلم عليك انتم، ما تهدوا شوية بقى مش كده؟ هس هس وإلا شايفين الرادار اللي هناك ده؟ هخليه صور وهبعتها لكم في الستريك اللي انتوا فرحانين بيه قوي ده.
4: ايوه كده،
3: ما هو كده كده الكابتن مستني ومفيش خلعان من التمرين، انما بابا ثابت على موقفه ما بيعومش قافش سكته، ما هو كاوتش عربيه لينج لونج.
5: الرقم الضريبي 331-212-633.
6: احجز دورك في الفرع وانجز وقتك من خلال الاهلي موبايل، احجز معادك، سجل بياناتك، اختار الخدمه، اختار الفرع. تقدر تختار من اقرب 10 فروع او اكتب اسم الفرع مباشره، اختار اليوم والتوقيت، تم الحجز بنجاح، واول ما توصل الفرع ما تنساش تعمل تسجيل وصول.
7: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم اف ام، النجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
8: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
9: ايه ده؟
10: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط.
8: على تردد 11900 رأس.
11: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: مصر تدين استهداف نقلتي نفط إماراتيين في مضيق هرمز.
2: الرئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكلفة الرئيس السيسي بشأن تطوير المنظومة الإعلامية المصرية.
1: رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر دورة الألعاب الإفريقية 2027.
2: مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
1: مجلس النواب يوافق على 3 اتفاقيات دولية ويرفع جلسات العامة ويعود للنقاط في 22 من يوليو.
2: الرقابة المالية تقرر مدى مهلة زيادة رؤوس أموال الشركات المهنية في مجال التأمين إلى 31 من أكتوبر.
1: نائب وزير الصحة يبحث مع المدير الإقليمي للبنك الدولي تسريع تنفيذ مشروعات التغطية الصحية الشاملة.
2: اجتماع بين منتجي الحاصلات البستانية والتحالف العربي والمصري للتنمية لبحث تسويق تقاوي البطاطس المحلية.
1: مجلس الوزراء يقرر الخميس 23 من يوليو إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة يوليو.
2: اتحاد الكرة يعلن رحيل لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز وتعيين لجنة مؤقتة لتسيير الأعمال.
1: المصرية مايا شريف تتأهل للدور الثاني في بطولة ياش المفتوحة للتنس برومانيا.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم بثات.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.
5: بيني

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا كده ابتدينا يا مروان الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة. انا عارف ان انت بتستنيني اقول لك الكلام ده.
2: النهاردة الماتش الساعة 10 وبكرة ان شاء الله الماتش الساعة 10
1: الاثنين. حلو قوي
2: في نفس الوقت.
1: حلو قوي زي الفل.
2: شيري اللي كانت بعتها على موضوع حمادة المصري عنده مطعم والكلام ده بتقول سندوتش الشاورما الفراخ بيتباع عنده ب 28 جنيه.
1: انا عايز اعرف احنا بنتكلم على مطعم ايه بس.
2: حمادة المصري هي بتقول ان حمادة المصري عنده مطعم.
1: هو يعني ما هو ما اظنش ان حمادة المصري اللي بيبعت لنا كل يوم كان قاد. بس انا مش عايز الساندوتش كده انا تمام.
2: تمام.
1: بعتهم لمروان.
2: استاذ مروان واستاذ يارا ازيكم عاملين ايه؟ الاغنيه اللي هم يقصدوها اغنيه الغزاله.
1: ايه الغزاله
2: رايقه دي؟ مش عارف هو بعد كده بس. لو دي قول لنا ارد علينا. محمد رجب اهو ظهر. انا في الطريق والدائري زحمه قوي وبتشوي في الشمس. وثانيا انا واصحابي الاجانب قالوا لي فعلا ان اغنيتنا في الاستاد اغنيه حلوه قوي وسالوني عليها. قلت لهم دي اغنيه يا يارا بتعمليها ازاي؟
1: خلي بالك
2: اجانب ايه اللي انت كنت قاعد معاهم في الاستاد؟
1: خلي بالك الحاجات دي بتضايق مروان. ها
2: اجانب ايه اللي انت
1: بتضايقه نفسيا؟ يعني
2: لا, لا لا لا سيبك يعني خلاص انا هعتبر ان انا ما قريتش الجزء الثاني من المسج. اجانب ايه اللي انت قاعد معاهم في الاستاد؟ انت كنت هناك يا محمد؟
1: ده هو قال ان هو كان هناك
2: ويا رب تدافع عنك عمياني كمان. قال لك
1: ابسولوتلي.
2: حمد المصري قرر طبعا ازاي ما يعديش بقى الزيطة. ما عنديش مطعم بفكر اعمل مطعم مع مديرتنا واسميه مطعم الحبايب.
1: انا موافق.
2: بس هي كده هتبقى رايحة جاية ما بين المخبز والمطعم هيبقى الموضوع صعب.
1: ما عنديش مشكلة.
2: من امريكا حد بعت لنا جود مورنينج جايز وانت صباحك جميل. ده باسم. صباح الفل عليك يا باسم. اهلين يارا ومروان هكون في القاهرة ان شاء الله يوم الحد وهنغيرها. ده فهد من الخبر. هتبقى فهد من القاهرة. اي خدمة يارا ومروان اجيب لكم شوية بلح حلوين يا باشا. ده تسلم ربنا يخليك.
1: تيجي بالسلامة ان شاء الله وتوصل
2: بالسلامة بإذن الله. ما استبعدوش عشان ده حد بيرد على موضوع الحكم القصة ده. مصطفى بيقول ما استبعدوهوش عشان عمل حاجة رئيس لجنة الحكام في الفيفا كولينا ايد كل قراراته. هو مش هيحكم عشان فرنسا في المربع الذهبي بس. ده مصطفى.
1: اوكي
2: يعني ماشي يا مصطفى. انا نورهان عبد الجواد عاوز اقول لجوزي اسامه انا بحبه جدا وما اقدرش اعيش من غيره ابدا. ممكن اموت احسن من ان هو يبعد عني. بس عاوزك تخليه ما يخبيش عليا حاجه عشان انا بزعل قوي من كده. وكمان بلاش يعمل حاجه هو عارف انها بتزعلني. بموت فيك يا جوزي يا سندي بعد ربنا. وان شاء الله ربنا يكبر بخاطرنا ونخلف اجمل عيال ونربيهم احسن تربيه عمر.
1: يعني
2: طبعا يارا مش هتسال هو عمل ايه. ما تقلقيش.
1: لا هو انا كنت لسه اقول يعني واضح ان انت يا نورهان في حاجات حصلت ضايقتك. لو عايزه تبعتي لنا لسته على الواتساب مش هنقراها على الهوا بس قولي لي انا عشان ابقى عارفه. يعني
2: مرعب. فضول في غير محله.
1: يعني هي واضح ان هي بتحب وباقي عليه.
2: يا
1: بس
2: سلام.
1: واضح ان هو بيعمل شويه حاجات بتضايقها بجد.
2: خلاص بس هنا اقف. الجمله تقف هنا
1: عشان اقول لك ايه الحاجات اللي المفروض تعدي وحاجات ما نعديش.
2: اسمعي من حنف اللي بحبها واشتري منه. انتوا بجد قمر جدا مع بعض. انا عاليا
1: يعني
2: ماشي بغض النظر عن قمر بس ماشي.
1: مروان كيوتا.
2: انا ميرو من شيري. دي ميرو اللي كانت بعت موضوع حمادة المصري انه فتح مطعم. اخدتوا بالكم؟ ماشي. الرقم الاخر 4 4 3.
1: كنت هتقراه بعد كده قررت تقراهوش على
2: ده جون حربي. خدنا بالنا يا جون. مش هينفع نقرا المسج. مساء الفل عليكم احنا معاكم في الزحمه من المنصوره. ده اسمه ايه؟ محمد ده.
1: ايوه
2: استنى هو لسه بنقول اهي. لسه بعت من شويه. من شويه
1: انت رحت المنصوره؟
2: لا خالص. ما رحتش.
1: حلوه.
2: ما اصعبنيش الحظ الحقيقه.
1: عندهم اكل حلو قوي.
2: مساء الخير عليكم. واحنا ممكن نعمل استفتاء عشان يارا تمشي من البرنامج ولا ده مش متاح؟ لا هو مش متاح.
1: لا هو
2: بس ممكن تبعتوا رسائل
1: احنا...
2: طول الوقت مشوا يارا. هاشتاج مشوا يارا. هاشتاج كفايه كده.
1: صدقوني يا جماعه الموضوع يعني لو مروان طلع لوحده البرنامج هيفشل. هيفشل ليه؟ لاني انا اقول ايه على نفسي ولا اقول ايه؟ الامبيونس
2: اللي الديكولتي بتاع البرنامج البليسي بتاع البرنامج.
1: طيب احنا لسه في اخبار بس في فاصل اعلاني برضو لازم نطلعه, وفي اغنيه جديده هنسمعها العزيز عبده, نسمعها ونرجع 015 595 5000

0: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
1: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026، ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
2: لينجلون مطبات ما بيلبسش كاوتش قافش، قافش سكتها. لينجلون.
3: رقم الضريبي 331-212-633.
4: لما الراب يبقى في أعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فاستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026، والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو
5: وليجاسي. الخميس 23 يوليو احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت. ياسر الحريري، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
6: الفنانة جايدة منصور.
7: مساء الخير، لو حد ضايق قولي لي.
6: فعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي.
7: طب أنا بقى خليكم تعرفوا بعض أوي.
6: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
8: ممكن الناس تكون بتشوفني متحكمة، بس أنا بالنسبة لي الفرق ما بين الغلط والصح واضح، وده اللي كنت بحاول أوصله لهم. بس للأسف رد فعلهم كان بالنسبة لي غريب جدا، كان نفسي حد واحد بس منهم يسمعني.
6: الفنانة جايدة منصور. فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
9: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
10: أهلا بيكم، جولة جديدة مع أبرز أخبار وكواليس كأس العالم 2026. ونبدأ من منتخب مصر. رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة قال إن تقنية الفار ظلمت منتخب مصر في مباراة الأرجنتين، وأضاف إن كان عنده أمل كبير إن الحكم يحتسب ركلة جزاء بعد هدف التعادل، وكانت ممكن تغير شكل المباراة، مؤكدا إن التقنية المفروض تحقق العدالة، لكن ده ما حصلش في اللقاء. أبو ريدة كشف كمان إن حسام حسن هيضم أكتر من اسم جديد لمعسكر المنتخب في شهر سبتمبر اللي جاي، وطمن الجماهير إن محمد صلاح مستمر مع منتخب مصر وما فيش أي نية للاعتزال الدولي في الفترة الحالية. وبالمناسبة حسام حسن علق لأول مرة على فيديو الذكاء الاصطناعي اللي انتشر وهو بيضرب اللاعبين في أوضة اللبس، وقال الفيديو ظريف لكنه بعيد تماما عن شخصيتي، أنا دايما بدعم اللاعبين وبشجعهم زي ما حضنت إمام عاشور بعد مباراة إيران في كأس العالم. ونروح لنصف نهائي كأس العالم. الصحافة البريطانية فتحت النار على الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد اختيار الحكم إسماعيل الفاتح لإدارة مباراة إنجلترا والأرجنتين. صحيفة ديلي ميل قالت إن في قلق كبير داخل إنجلترا من التحكيم، واعتبرت إن اختيار الحكم ممكن يصب في مصلحة الأرجنتين، ووصفته بإنه من الحكام اللي أداروا أكتر من مباراة ناجحة لليونيل ميسي. وقبل القمة المرتقبة المنتخب الإنجليزي داخل بأرقام مرعبة. إنجلترا سجلت 13 هدف في البطولة، 12 هدف منهم جابهم هاري كين وجوب بلينجهام بواقع 6 أهداف لكل لاعب، ودي أعلى نسبة مساهمة لثنائي في تاريخ كأس العالم لمنتخب سجل أكثر من 10 أهداف في نسخة واحدة. وفي المعسكر الإسباني لامين يامال أكد أنه مش بيفكر في التسجيل قد ما بيفكر في الفوز، وقال أن مواجهة فرنسا مجرد ماتش كورة، وأن منتخب إسبانيا مش خايف من أي منافس. أما فرنسا، أدريان رابيو أكد أن منتخب الديوك مش هيحط خطة مخصوص لإيقاف لامين يامال، لأن قوة إسبانيا مش في لاعب واحد لكن في المجموعة كلها. ومن جانبه المدير الفني ديدييه ديشامب اعترف أن إسبانيا هي المرشح الأول للوصول للنهائي بعد المستوى الكبير اللي قدمته في البطولة. ديشامب قال كمان أن منتخبه مش هيكتفي بالوصول لنصف النهائي، وأن فرنسا لازم تقدم أفضل مباراة ليها لو عايزة تكمل المشوار، مشيرا لأن التفاصيل الصغيرة واللمسات الفردية هي اللي هتحسم المواجهة. وفي ختام المؤتمر وجه ديشامب إشادة خاصة لكيليان مبابي، ووصفه بأنه لاعب عبقري وأحد أساطير كرة القدم العالمية.
9: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك. على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في، تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم أف أم على tiktok.com/@nujumafm.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب عمر العسيلي بيقول مروان انت ويارا انا عمال اضحك عليكم ضحك هستيري، انا بسمعكم انتوا اتنين فكره مش هتتكرر، بحبكم جدا. ربنا يخليك يا عمر والله ده شيء يسعدنا.
2: ده تعب سنين ان انا قدرت اوصل مروان لده.
1: انا
2: اشتغلت عليه، اشتغلت معاه يعني كلنا الصراحه ما كان جهد تيم ورك ميكس ذا دريم ورك وقدرنا نتوصل لده.
1: سيرابيست ها
2: سيرابيست
1: مساء الفل، احنا معاكم. ماشي. انا هو ده الرقم لاخره 779. طب ما انا عمر الفيوم، اشمعنى حماده المصري؟ بحبكم، ايه رسالتي؟ مساء الفل عليك يا عمر. لا احنا حماده اصله تحس ان هو ايه المفروض علينا، يعني يرى فرضاه علينا وهو فرض نفسه علينا. حماده انا بتضحكني جدا مسجز حماده المصري اللي بتبدا بيبني جدا يارا دي البركه، اوعى تمشي الدائري، الدائري واقف.
2: الدائري فين بقى؟ فين علشان ابقى عارفه وانا راجع.
1: مساء الورد، ازيك يويو؟ ازيك يا ميرو؟ انا متجوزه من 15 سنه ما شفتش فيهم يوم حلو، غضبت ورجعت وعديت وفوتت كتير. دي مستني، دي هي دي اللي كتبتها المسج؟ لا دي حد تاني. فوتت كتير، بخل ماديات وبخل مشاعر، تحكم اهله، وخيانات متكرره بحجه طالما نت ومكالمات ما تعتبرش خيانه، مع التقليل مني واهانات كتير، و انا في مكانه مرموقه انا واهلي الحمد لله، لحد ما فقدت ثقتي بنفسي. معايا 3 اولاد، ليه بقى لما قلت لا وخلاص ستوب هو زعل مني ورمى اولاده من غير مصاريف وكل بيلوم عليا انا؟ هو كان المفروض ارضى بالذل واقبل الحياه مش شبهي؟ لا طبعا،
2: لا ولا ترضي ولا اي حاجه. وعلى فكره
1: لو هي قصه كده زي ما انت بتحكي
2: بتحصل لناس كتيره، بتحصل للاسف بتحصل كتير يعني. لا بس انت استحملتي وعملتي اللي عليكي، بس مش تقدري تفضلي دايسه على نفسك كده برضو يعني خالص. انت عملتي الخطوه الصح
1: سيدي على النصايح. ايه ده؟ ايه ده؟ سيرابيست فعلا.
2: طيب في مسج
1: دايما تاخدوا كلام يارا يا جماعه تسمعوه كويس قوي، اعملوا عكسه. يعني عموما في الحياه. ما شاء الله عليكم بجد من ايام عيش صباحك ما اتغيرتوش. ده محمد من جد، مساء الفل عليك يا محمد. ربنا يخليك.
2: مروان بس كبر في السن يعني مش اكتر. طيب جبت لك حل لمشكله الشوي اللي عندك.
1: مشكلة ايه؟
2: الشوي. انا عارفه انت كل شويه بسمعك انا عايز حد يجي يشوي معايا، انا نفسي اشوي، عايز اكل هوت دوج همبرجر. جبت لك حل ليها. اوكي؟
1: انا ما عنديش مشكله.
2: لا شوي. انت عندك دلوقتي تقدر دلوقتي تقدر تاجر شخص
1: يشوي
2: معاك لو انت حاسس بالوحده. اوكي؟ فبص بقى وركز.
1: جيب سجق.
2: لو نفسك تعمل حفله، لو نفسك تعمل
1: لا لا لا لا لا، لو نفسك تعمل حفله
2: ومش لاقي حد يقعد معاك فبقى في حل غريب ظهر في روسيا. غريب. تقدر دلوقتي تأجر شخص يقضي معاك اليوم ويشاركك الشوي مقابل مبلغ بيتراوح ما بين 15 ل 65 دولار في اليوم. الخدمه الغريبه دي ابتدت تنتشر على مواقع الاعلانات، وبقى في عشرات الاشخاص بيعرضوا نفسهم كرفقاء للشواء. اوكي؟ باربيكيو باديز يعني. ومنهم شخص اسمه أرتيم، ده من موسكو، كتب في إعلانه هساعدك تنظم حفلة شوي أو كامبينج تخييم، وهكون صاحبك وأشوي اللحمة وكمان نقول نكت وحكايات. فعلى حسب نوع الخدمة اللي أنت عايزها.
1: حسيته فجأة لايف على تيك توك.
2: يعني على حسب بقى الخدمة اللي أنت عايزها، الباربيكيو بادي ده ممكن يجهز لك المكان، يشوي اللحمة معاك، يجهز الخيمة، بيسليك طول الوقت وطول اليوم. وفي كمان ناس بتعرض انها تختار مكان اللي هتشوي فيه وتشتري كل المستلزمات بس على حسابك. يعني فاهم ماشي. اسعار الخدمه بتبدا من اسعار الخدمه بتبدا من حوالي
1: بطانيه
2: النمر 1000 روبل يعني حوالي 13 دولار وبتوصل
1: 13 دولار دي حاجه بسيطه يعني
2: وبتوصل ل 65 دولار
1: بتبقى جايبه بقى اللحمه البتلو بقى خلاص
2: او الا لو هو يعني الا لو قلت له بقى هات معاك بقى فاهم ربع ريش ربع سجق بلدي
1: عايز طن طرب وتسع ريش
2: هو حسب ل 65 دولار وحسب الوقت والخدمات المطلوبه. الخدمه دي معموله للرجاله بس واصحاب الاعلانات موضحين انها خدمه مدفوعه ومش معناها انه هتطلع منها بصداقه دائمه. لو حبيت تقضي وقت اكتر مع الشخص لازم تدفع من اول وجديد. وعلى حسب دراسه عملتها بقى منصات مختصه متخصصه قالت الخدمه دي بقت منتشره بشكل كبير في اكتر من مدينه والطلب عمال يزيد عليها فواضح ان الرجاله مش لاقيه ناس تروح تشوي معاها. بس يعني ممكن انت بقى تديها هنا في مصر
1: دي احنا بنسميها مشاكل عالم اول. بجد زهقان قوي طول عمري بشوي لوحدي عمري ما لقيت حد يشوي معايا
2: تلاقي حد تلاقي جبت لك الحل اتصل دلوقتي.
1: احنا بتوع الريش.
2: قلت اقول لك بس عن الخدمه دي
1: مصيدة الفيران الجميله.
2: اخبارنا على نجوم FM.net. اهم حاجه يا جماعه ان احنا من خلال برنامجنا ده
1: بنقدم حاجات هادفه بنقدم حاجات مهمه
2: بالظبط كده
1: نصايح
2: دايما ومزيكا
1: كيف تشوي الريش في ثلاث خطوات
2: نسمع حسين الجسمي ونرجع

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ام بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعة الرسمي.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرف.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
5: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/nogumfm.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب خلينا نقول يعني بمين لا صوت يعلو فوق صوت كاس العالم. ترتيب هدافين كاس العالم 26 قبل نصف النهائي، بيبي بالصدارة، وخلينا نقول بقى
2: اوكي
1: كيليان مبابي على صدارة هدافي بطولة كاس العالم بعد إزدال الستارة على منافسات الدور ربع النهائي في ظل استمرار المنافسة القوية على لقب الهداف مع قائد منتخب الأرجنتين ميسي. بيبي بيتصدر قائمة برصيد 8 أهداف متساويين في عدد الأهداف مع ميسي، لكن المهاجم الفرنسي بيحتفظ بالمركز الأول بفضل تفوقه في عدد التمريرات الحاسمة الأسيست يعني. بعد ما نجح في صناعة 3 أهداف خلال مشوار منتخب فرنسا في البطولة مقابل تمريرتين حاسمتين لميسي، عزز ليونيل ميسي رصيده من التمريرات الحاسمة بعدما صنع هدفا لزميله ماكاليستر خلال مواجهة الأرجنتين أمام سويسرا في الدور ربع النهائي عشان يوصل الضغط على مبابي في سباق صدارة هدافي المونديال. وفقا للائحة البطولة فإنه في حال تساوي لاعبين أو أكثر في عدد الأهداف المسجلة يتم الاحتكام إلى عدد التمريرات الحاسمة لتحديد ترتيب الهدافين، وده اللي بيدي مبابي أفضل.

0: الإيطالية على ميسي. في المركز الثالث بيجي النرويجي هالاند برصيد 7 أهداف بعد ما توقف رصيده عقب خروج منتخب النرويج من البطولة.
1: طبعا هو مروان قصده مبابي عشان بس انت بتقول اسمه غلط. على سيرة هالاند عمالين كل شوية بقى بيصوروه بشنطه الشنط بتاعته وهو نزل من الطيارة وهو رايح الطيارة والكلام ده هم بيسافروا معاه شوية شنط
0: فعلا
1: يا نهار ابيض
0: شنط سفر
1: لا شنط هي بيسافر بيه بتبقى شنط كبيره بس شنط براندز هو في براند انا متهيالي اقدر اقوله لانه ملهوش محل هنا اصلا ارماز مثلا
0: اوكي
1: تعال لي بقى شنط الارماز كل واحده في حاجات جايبها لسه شايفه فيديو او قبل ما نطلع هوا على طول ماشي بشنطتين هما شنط اللي هي زي شنط الايد بس كبار
0: عارفهم
1: حلو ماشي باتنين لسه ما بيتباعوش لسه كانوا ما شايفينه في الران ويز لسه ما حدش عارف سعرهم فالناس قاعده بتقول لك الشنطه اللي شبه دي اللي نزلت السنه اللي فاتت دلوقتي سعرها كذا فدي ممكن هتلاقي سعرها يوصل في حدود كذا
0: أوكي.
1: انت بتتكلم يا مروان في افريج شنط كل شنطه ما بينهم ما بين 25000 ل 70000 دولار شنطه ايد ها اللي هي اصلا مش صفر
0: اوكي
1: واحده كان شايل واحده ارمس حاطط جواها ارمس تانية صغيره يعني ممسكهم بالإيدتين كده واحدة جوه واحدة كل واحدة من دول معدية 30000
0: أوكي
1: فابتدوا بقى يعملوا فيديوز عن شنط لعيبة الكورة عامة في المنتخبات المختلفة اللي كانوا موجودين في
0: 90% منهم كلها براندز وهاي اندز وسيميهات
1: شوية شنط شوية شنط انت لو شفتها
0: يعني لا وفي بقى اللي هو الصغيرة اللي
1: البوكة دي اللي هي السوستة دي
0: بيبقى فيها الموبايل والشاحن والمش عارف ايه دي برضو بتبقى حاجات
1: كلهم بلا استثناء شايلين شوية شنط
0: راح كاس العالم يا رفع عيتهم عين
1: بس هالاند تحديدا هو النمبر 1 لانه جايب حاجات ما حدش عارف سعرها
0: لسه شايف ريل برضو على الساعات ساعات اللعيبه
1: فان دايك شفتها برضو وصلاح عنده
0: وصلاح
1: صلاح من الناس اللي عندها كولكشن ساعات حلوه قوي بس هي بيقول لك انه في شنط منهم مش هيكونوا اشتروها ممكن تكون هدايا من البراندات دي
0: موارد.
1: علشان فاهم
0: تفتكري بيعمل انبوكس وبيعمل كده
1: بايديه النهارده جايب
0: جايب
1: لك علبه ايوه بس يعني تعال معانا ان بوكس معايا الشنطه
0: حاجه
1: الله ليها ايد
0: يا وكمان ينفع اشيل فيها الموبايل دي حلوه قوي
1: بس فقلت بس بما انك جبت سيره هالاند عشان لسه شايف الفيديو قبل ما نطلع هوا على طول يعني
0: طيب قبل ما نختم مينا بقى بيسلم علينا ايه ده ايه مينا ده
1: ايه
0: مساء الخير على مديرتنا ايقونه مصر الاذاعيه
1: حبيبي يمين ربنا يخليك
0: هتفرجوا على الماتش فين النهارده ومع مين انا في البيت غالبا يمين
1: مش يعني مش من ساعه ما خرجنا الصراحه وانا مش يعني ممكن اخري اشوف الفاينل يعني لو الظروف تسمح
0: انا هتفرج على انجلترا والارجنتين عشان بشجع انجلترا
1: ده اللي بكره مش النهارده صح
0: ده اللي بكره النهارده فرنسا واسبانيا
1: اوكي طيب انا عايز اشكرك يا مروان على وجودك
0: شكرا يا يارا
1: يعني سلتنا شويه دول بس انا شايفه كفايه كده تقدر تمشي بس يا ريت ترجع يوم الاحد عشان مضطرين عشان اسمك بس على التتر البرنامج
0: تتر وانتم مع الوحده السادسه
1: سلموا لنا يا جماعه بكره بقى
0: على دينا وموني
1: هيكونوا معاكم باقي الاسبوع
0: ان شاء الله
1: بقى انا هجيب مروان ونرجع لكم يوم الاحد نبتدي معاكم الاسبوع مره ثانيه بتبص على ايه ضوافري
0: لا لا لا شوف اجيب مروان منين يعني منين
1: من اي حته انا هلاقيك اكيد يعني قاعد جنب اي عربيه
0: سوق خضار
1: اي محل كشري يعني بس ان شاء الله يكون يوم جميل عليكم خلي بالكم وانتم سايقين ودقايق وهتكون معاكم جيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمد سبعه واحنا بقى نشوفكم يوم الاحد ان شاء الله
0: باي باي.
2: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسود. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
4: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
3: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
5: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي. لما الراب يبقى في أعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فاستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026، والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكت مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت. ياسر الحريري، نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عاوز توصل لبيت العز؟ ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معايا. نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: 7 مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارته لقطر والبحرين.
2: مصر تدين استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين في مضيق هرمز.
1: وزير خارجية عمان يؤكد أن هناك مناقشات معقدة تجرى حاليا لترتيب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
2: إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء بندر عباس.
1: رئيس الوزراء يلتقي عضو المنتدى وكبير مسؤولي الغرفة والمعرفة بمجموعة البنك الدولي.
2: رئيس الوزراء يبحث مبادرات تحفيز العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة.
1: التأمينات تعلن إدراج فئات جديدة للاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية.
2: الرقابة المالية تقرر مدى مهلة زيادة رؤوس أموال الشركات المهنية في مجال التأمين إلى 31 من أكتوبر.
1: نائب وزير الصحة يبحث مع المدير الإقليمي للبنك الدولي تسريع تنفيذ مشروعات التغطية الصحية الشاملة.
2: مجلس الوزراء يقرر الخميس 23 من يوليو إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة يوليو.
1: اتحاد الكرة يعلن رحيل لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز وتعيين لجنة مؤقتة لتسهيل الأعمال.
2: المصرية ميار شريف تتأهل إلى الدور الثاني ببطولة يعش المفتوحة للتنس برومانيا.
1: غدا أجواء حارة ورطبة وشبورة ورياح والمحسوسة بالقاهرة 37 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تأتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان. ايه الاخبار بقى النهاردة؟ ده السؤال اللي مسألكم عليه كل يوم. اخبار المزيكا معاكم ايه النهاردة؟ ولا انتوا يعني مشغولين شويتين حبتين بالمصايف وبالاجازات، ولا الدنيا فيها شوية مزيكا؟ مستنيين ألبومز معينة لنجوم معينين؟ احنا بنسألكم السؤال ده كل يوم و بنحب نعرف الإجابة. ألبوم مين اللي مستني؟ يا ترى مين الألبوم اللي احنا كلنا مستنينه؟ يعني على عامة بيكون في ألبوم عظيم خطير كبير هو اللي مستناه كل صيف. مين بقى؟ حد هيعرف يحل معايا الفزورة دي؟ حلو معايا الفزورة دي. ألبوم مين اللي مستنينه كلنا كمان أيام قليلة جدا؟ في حد تاني مهتمين بألبومات ومهتمين بالمزيكا؟ ده اللي بنسألكوا عليه. إيه الأخبار؟ عندنا موسم موسيقي غني رائع كتير كبير، مليان دوتوهات ومليان نجوم جداد ومليان نجوم سوبر ستارز ومليان جميع الستايلات من المزيكا. فالحقيقة في غناء غناء، مش غنى يعني غنى اللي هو كده، في يعني ايه ريتش يعني في مستوى غني يعني من الاغنيات ومن المزيكا بيتم طرحها اليومين دول. كل السوبر ستارز بيستنوا الصيف والاجازات علشان المزيكا بتاعتهم والبوماتهم. كل النيو تالنتس بيستنوا برضو الصيف علشان الموسيقى بتاعتهم. فاحنا في انتظار البومات، في البومات بتطرح تباعا تباعا تباعا تباعا، اول ما تباعا نزلت وفي وراها تباعا تباعا وتباعا تباعا تباعا تباعا تانيين، فكل ورا بعضه يوم كل يوم يوم يوم لا بنلاقي اغنيه جديدة بيتم طرحها في الأسواق. فقولولنا إيه الجديد اللي سمعتوه امبارح، لأن امبارح كان في أغنيات جديدة تم طرحها. النهاردة بينضم لينا للبرنامج لأجمد سبعة الساعة سبعة أغنية جديدة برضو حقق نجاحات وحبينها وإفي معمول بطريقة مختلفة لسنت ليفانت وهيفا وهبي وماتسوبيشي، ولا يعني هي فيها طبعا فكرة في الكلمة وفيها فكرة في الموضوع وفيها فكرة في حاجات كتير. يلا بينا نسمعها لأول مرة تنضم لأجمد سبعة الساعة سبعة النهاردة في المركز السادس.
2: خربت في الكلام

0: جدي نجوم فام سانت ليفانت مع هيفا وهبي ميتسوبيشي.
1: دي ميتسوبيشي بتنضم لينا النهارده لاول مره في اجمد 777 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وهنستأنف ونكمل، بس احنا عايزين ان انتوا تشاركوا معانا من خلال الواتساب على 015 595 1006. يا ميار ازيك عامله ايه؟ هو ايه علاقه فرنسا بقى ودخلنا في كاس العالم وحاجات كده؟ طيب ابتهال تحياتي ليكي. في انا انس، اهلا وسهلا يا انس، ايه الاخبار؟ الدنيا عامله ايه؟ مش عارفة، واضح ان في مسجات متفرقة كده ومتنوعة. بحب البرنامج، شكرا، وكلام حلو ولطيف. اغنية اليسا شاغلني وشاغل بالي دي من زمان. احنا معانا الجديد يا جماعة، احنا في موسم الصيف، موسم المزيكا، كل الجديد طبعا. مستنيين الهضبة طبعا، سمعينا حاجة على مزاجك للهضبة. معاكي ماركو، اهلا يا ماركو، تحياتي ليك وكل الناس اللي في تكساس. عمرو دياب، وطبعا مستنيين البومه. انا بقالي كتير قوي ببعتلك ومش بتشوفي الرسالة، بحبك جدا، شكرا على الكلام الجميل. 3/1/20 أجمد 7/7 حميد الشاعري، فقرة 3/1، وبنكمل وبنوصل لأغنية يا جماعة لسه في الترند، يعني أغنية بقى لها فترة كبيرة جدا، بس الحقيقة مضمونها الكلام واللحن والصوتين المقدمين الأغنية، النجوم ونوردو ورحمة، بجيلهم تحية كبيرة جدا على هذا العمل. وواضح ان احنا السنة دي في السيزن الدويتوهات، يعني رحمة محسن ونوردو سر وجعنا مكسرة الدنيا، وأخيرا عسيلي كان مكسر الدنيا، سعد المجرد ورامي جمال دويتو برضو مكسر الدنيا، سانت ليفانت وهيفا وهبي كله بقى كده دويتوهات مع بعض، يعني حتى البرنامج بقى معظمه دويتوهات، ودي حاجة لطيفة. يعني ايه رأيكم في موضوع الدويتوهات؟ عايز اقول ان كان مشروع الدويتو اختفى، يعني كان مختفي بقاله فترة. عمك تالي كان برضه احمد سعد ودوات وكسر الدنيا كله، هنلاقي دوات. معرفش بقى، ممكن هضبة يكون منزل اول حاجة دوات برضه ولا ايه، انا مش عارفين. ولما طبعا تامر وشامي ابتدوا الموضوع دوات ده، ملكة جمال الكون كانت مكسرة الدنيا، ف شكلها كده ان الاغنيه الدويت في الزمن اللي احنا فيه، في الوقت اللي احنا فيه ده، هي اللي عليها العين، او هي اللي عليها الطلب، او هي الكارت الرابح اللي بيقدم المطرب بشكل مختلف. نسيت نانو، ازاي انسى تو ليت وسانت ليفانت، لا تنسى ابدا ابدا ابدا. زياد زازا وعمرو مصطفى بعتيني ليه برضو، يعني مش في ما في يعني ما فيش وقت بيعدي من غير ما بيكون في دويتو عامل شغل جامد ومكسر الدنيا. يلا نسمع سر وجعنا اللي لسه محتفظه بمركز قوي جدا في الترند، ولسه محتفظه بمكانها في اجمد 7/7. فين؟ على نجومه فام، اسمعها وراجعين.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل.

طيب نكمل أجمد سبعة. ساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، و في اختيارات لمجموعة من المسجز الأغنيات جات لنا دلوقتي. أنا مجدي، أنا مجدي شومان، وتحياتي ليك. أغنية لبنتي بقالي سنة معرفش عنها حاجة، يا ربنا نجمعكم مع بعض على خير يا رب وتطمن عليها. إيه الأغنية؟ طيب مش عارفين ايه الاغنيه المطلوب، ما فيش اختيار لاغنيه معينه. عمرو دياب الفقره 3-1، روبي 3-1، تحياتي البرنامج. انا ايمون حابب ابعت سلامي لمنى حبيبتي. في كمان بهاء سلطان حاجه للشامي. اجمد سبعه فارس سكر الصيف يعني الهضبه، كلنا او يعني ناس كتير معظمنا. بلاش تعميم علشان التعميم دائما بيبقى غير مكتمل الصحة. في عاملة ايه؟ منتظرين الهضبة وبنسمع كل جديد معاكي. اوعدكم تلاقوا كل جديد ان شاء الله في اجمد سبعة زي ما انتم متعودين بقالكم سنين وسنين. طيب لو في لسه مسجز عايزين تسمعوها عايزين تبعتوها شاركوا، بعتوا على 015-5955-1006. فكروا مين نجم فقرة 3-1 وبعتوا الأسماء المقترحة. روبي وسلطان لحد دلوقتي مطلوبين من خلتني خاف. بص لا هتفضل كل يوم تطلب مني، خلتني خاف. كانت مبارح موجودة بعد الحلقة فخلاص خفنا وعملنا كل حاجة مبارح، مش كل يوم بقى. النهاردة هنسمع لو تعرف دلوقتي رقم 5 قبل ما نخاف ولا بعد ما نخاف، مش عارف، تقريبا قبل اي حاجة واحدة.

لو تعرف اللي رامي صبري معانا في المركز الخامس وبنكمل سريعا نوصل لإحساسي رقم أربعة معانا النهاردة لآدم. اختياراتكم الأخيرة لفقرة تلاتة الواحد وفوت الليلة ورا ليلة لسعد المجرد ورامي جمال. زي ما قلنا كمية دواتوهات يا جماعة غير طبيعية، كمية دواتوهات كتيرة جدا جدا. احنا في سيزن سنة الدواتوهات، والحقيقة هما كلهم احلى من بعض. يعني الحقيقة مشروع الدويتو بقى نجاح جميل وكبير جدا، ومحقق الحقيقة برضو محقق علماني. خطفوني، ما هو دويتو جنى دياب وعمرو دياب اكيد برضو ابتدينا، برضو كان ماشي مع موضوع الدويتوهات في انت الحظ مطلوب لعمرو دياب، اوكي كذا حاجة. طيب هنكمله بنسمع احساسي زي ما قلنا رقم اربعة، وراجعين بعد كده فقرة تلاتة الواحد على طول.

وبما اننا كنا بنتكلم على الاغنيات الدويتوز برضو كانت روبي مقدمه دويتو رائع مع احمد سعد بعنوان تاني. طيب خلينا بقى نشوف خلاصه الخلاصه في الموضوع دوت. اني احلى دويتو في الدويتوهات دي كلها اللي سمعتوها واللي اتعملت السنه اللي فاتت دي كلها لحد النهارده، اني احلى دويتو من وجهه نظركم؟ فلان الاختيار صعب جدا، عشان كده انا مهتمه اعرف هتعرفوا تختاروا دويتو معين بعينه وتبعتوا لنا اسمه، يا ترى انهي دويتو اللي هتختاروه؟ نجمه فقره 3 الواحد معانا النهارده هي روبي. بمناسبه ان روبي مقدمه اصدارات جديده، هنسمع احدث اصداراتها واغنيه جديده على نجوم اف ام، وهي الحب ايه لروبي. ولو عجبكوا اي اغنيه ريت تشجعوها تبعتوا فوتس على 0155951006. اختاروا اغنيه، هيكون باقي معانا اغنيه تانية وثالثه لروبي لسه يشاركوا معانا في الفقره. وما تنسوش بنسالكم انهي احلى دويتو سمعتوه من كل موسم وهوجه وموده الدويتوهات اللي حصل حوالينا اليومين دول.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه بنسألكو أكتر دويتو حبيتو، دويتوات كتيرة وكلها ناجحة وكلها مكسرة الدنيا، أكتر واحد في كل المجموعة دي كلها حبيتو أنهي دويتو؟ شاركوا وبعتولنا على 0155951006. نانو ملكة جمال الكون، اختيار ليلة حلوة من ياسمين، حاضر هنسمعها حالا. نانو من جديد، ليلة ورا ليلة لرامي جمال وسعد المجرد. لسه فيه برضو فرصة تشاركوا معانا وتبعتوا لنا أسماء دواتوهات بتحبوها مؤخرا، بقت كلمة خلاص دواتو هي بقت تميمة الحظ. نكمل بنسمع الليلة حلوة. بقي معانا أغنية ثالثة وأخيرة لروبي، فكروا أني أكتر أغنية حابين أنها تشارك معانا، بعتوا لنا اسمها على 0155951006.

بعد فقرة 3 الواحد لروبي، بيتمنى الفقرة تكون عجبتكم. نرجع تاني للسباق، وبقي معانا 3 أغنيات على قمة السباق. تراجعت معانا نانو النهاردة، تراجعت لرقم 3. شاركوا معانا وابعتوا فوتس على الواتساب على 015 59 551 006.

0: لما الراب يبقى في أعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فاستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026 والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت. ياسر الحرير. نجوم اف ام. الراعي الإذاعي الرسمي.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تيفي.

0: تابعونا على x.com/nujumfm. أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة سانت ليفانت وهيفا وهبي ميتسوبيشي.
2: يسعدني عين الكتكوت اللي بيعلني سعري بالسوق معي أحلى وحدة ببيروت معي أحلى وحدة.
1: ستة رحمة محسن وناردو سر وجعنا. رامي صبري لو تعرف.
3: أنا تعبان مش مرتاح زي زمان قلقان كل ما انت بعيد ولا أي تدير.
1: أربعة آدم إحساسي.

0: تلاتة توليت وسنت لفانت نانو
1: هادي يمو لزوء العالي غطيتي عالباي فوق في العلالي حبيبي لي ما كانو
0: اتنين سعد المجرد ورامي جمال ليلة ورا ليلة

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نوصل لهاية حلقتنا النهارده من اجمد 7 الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. عايز اوجه تحيه لعمر سعيد بمناسبه عيد ميلاده، زميل والصديق هنا في نجوم اف ام. كل سنه وانت طيب يا عمر، وعقبال 100 مليون سنه. هابي بيرثدي، اهو عيد ميلاده بره وبيطفي الكيك وحاجات كده، فبقول لك هابي بيرثدي وعقبال 100 مليون سنه، وسنه سعيده عليك يا رب. ويعني مش عارفه من غيرك هنا هنقدر نعمل ايه، وانت انت بتعمل لنا كل حاجه حلوه يا عمر. كل سنه وانت طيب، عيد ميلاد سعيد عليك يا رب، وكل سنة كل يوم في السنة اللي جاي يبقى يوم حلو وسنة سعيدة عليك وتحقق كل أمنياتك يا رب. بشكركم جدا على متابعتكم لحلقتنا النهاردة، أشوفكم إن شاء الله بكرة على خير في حلقة جديدة من أجمل 7. كنت معاكم جيهان عبدالله، واسيبكم مع رقم 1 بيقولوا لك إيه.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثامنة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارته إلى قطر والبحرين.
2: رئيس الوزراء يستعرض خطوات إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع.
1: رئيس الوزراء يلتقي العضو المنتدى وكبير مسؤول المعرفة بمجموعة البنك الدولي.
2: رئيس الوزراء يبحث مبادرات تحفيز العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة.
1: التأمينات تعلن إدراك فئة جديدة للاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية.
2: مجلس النواب يوافق على 3 اتفاقيات دولية ويرفع جلسته العامة ويعود للانعقاد في 22 من يوليو.
1: الرقابة المالية تقرر مدى مهلة زيادة رؤوس أموال الشركات المهنية في مجال التأمين إلى 31 من أكتوبر.
2: نائب وزير الصحة تبحث مع المدير الإقليمي للبنك الدولي تسريع تنفيذ مشروعات التغطية الصحية الشاملة.
1: مجلس الوزراء يقرر الخميس 23 من يوليو إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة يوليو.
2: الأهلي يعلن إنهاء التعاقد مع لاعبه محمود تريزيجي وانتقاله إلى نادي الرياض السعودي.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر إيه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من أول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: التي جمعتكم مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل، ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا. دايما بتكلم في الفترة اللي فاتت عن منطقة السوشيال ميديا ومنطقة ازاي بتأثر في حياتنا وبنبص دايما لجوه بلدنا عن طريق الكتب، بنحاول نحل معضلات في الشخصية المصرية اللي هي شخصية عظيمة فعلا، ولكن هي محتاجة شوية فيتامينات من الثقافة والفهم عشان نقدر نفهم بالظبط احنا بنلعب ازاي. وبعدين لما بقعد ادور كده في الاصل بتاع الكائنات كلها اللي في الارض، بكتشف ان التربة نفسها ليها معنى. وقبل كده اتكلمنا على حلقة عن انتقام الجغرافيا في كتاب مهم بيتكلم عن ازاي ان الجغرافيا بتاع بعض الدول بتضيف لها يا حصانة وقوة اما ضعف، يمكن ده اثر على ضعف الشخصية بتاعت الشعوب نفسها او قوتها او ارتخائها او ان هي عندها نشاط او هكذا. يعني مثلا في كتاب لطيف جدا هنتكلم عنه في حلقة ان شاء الله جاية، بيتكلم على فكرة انه امريكا الكل اللي راحوا امريكا كانوا ناس اوبورتيونيست عايزين يروحوا علشان يجدوا فرصة جديدة، ناس بتجازف، ناس نطت في المية وبعدين فكرت، ركبوا مراكب يلا نروح أرض جديدة نواجه ناس بالهنود حمر، سموهم كده مش عشان هم هنود خالص ولا من الهند، لأن هم كانوا متخيلين إن هم يوصلوا الهند عن طريق لف الكرة الأرضية فيوصلوا الهند ناحية تانية، ولكن طبعا كولومبوس اكتشف أرض جديدة في النص ومن هنا بدأت اللعبة تختلف. فالناس دي راحت بفكرة إن هم عندهم نوع من أنواع المغامرة، وبعدين دراسة غريبة جدا اكتشفت ان الناس دي بتحمل صفة من الـ يعني سندروم نفسي معين موجود جواهم او تركيبة عقلية موجودة جواهم، والتركيبة دي اسمها هايبومانيا. الهايبومانيا ده بني ادم ما عندوش استعداد يخسر، بني ادم بينام قليل جدا، دماغه بتشتغل بسرعة شديدة، عنده مجازفة وعنده ثقة بالنفس بشكل رهيب. اكتشفوا ان اباء امريكا تقريبا كلهم اللي راحوا هناك او الناس المؤسسين او الاقتصاديين او رجال الاعمال اللي قدروا ينشئوا الدولة دي في اللحظة دي كانوا اغلبهم عندهم نفس الصفة دي. ليه عندهم نفس الصفة دي؟ لان هم دول اللي قرروا يتجرؤوا ويسيبوا الارض الامنة في اوروبا اللي هم خلاص بنوها وقرروا يروحوا الى ارض قاحلة جديدة ويبنوا فيها حياة جديدة. فمن هنا المجازفة اكدت ان الناس دي كانت تحمل هذه الصفة. اذن كل ارض بتحمل صفات معينة، وكل أرض النهاردة ممكن تكون فيها مقاومات مش موجودة عند الأرض اللي جنبها، وفي أراضي ضعيفة أراضي قوية، دي بتطلع نبتة عنيفة وشجرة غليظة، ودي بتطلع نبات بيموت أو نبات تعبان أو. الغريب إن احنا نكتشف إن في دولة في النص كده عاملة خط سير مختلف تماما. والنهاردة قلت بلاش نتكلم عن التجربة المصرية اللي أنا دايما بحاول إن أنا أشوف جوانبها ماشية إزاي وحاول إن أنا أدور لها على نوع من أنواع الفهم والاستيعاب والدعم طبعا، بس لقيت ان احنا لازم نبص على دول تانية ولازم نفهم الدول دي لما بنيجي نتكلم عنها شايفينها ازاي، ويمكن هي ازاي، ويمكن الحقيقة اللي احنا ما نعرفهاش عنها ممكن تدينا احنا دفع ان احنا ندور على الكنز اللي عندنا مش واخدين بالنا منه. ده اللي انا اقصده يعني. فطبعا وجدت كتاب عن سويسرا. شوف لما نقول كلمة سويسرا دي بيظهر قدامنا على طول الساعات، الالبان، الشوكولاتة، التلج، البلد اللي هي فيها ناس من كتر الرفاهيه بتنتحر، وده فهم خاطئ على فكره بالمناسبه، يعني هنفهمه كمان شويه، وان البلد دي في لالا لاند، ويا عم دول الملحدين يا عم، دول ناس ما لهمش ديانه، ده دي ناس فوق قوي، دول بيبصوا للاوروبيين على ان هم ناس يعني اي كلام وبتاع، وفيها عنصريه ناحيه الاوروبيين العاديين. وبصراحه انا رحت سويسرا 3 مرات، وفي مره كنت في مؤتمر ديفيز الاقتصادي، وبعدين هناك قابلت واحد مصري عايش هناك وبقاله مثلا 30 سنة ولا حاجة. فالمهم فالدنيا كانت زحمة قوي في وقت المؤتمر، يعني كنا في جنيف وبعدين رحنا على ديفوس. ديفوس دي على قمة جبل، نطلع بالعربية 2.5 ساعة كده طلوع صعود -28 تحت صفر. هناك وقعت ركبتي، حصل فيها كسر هناك مع التلج، كنت لابس حذاء غير مناسب كأي فلاح مصري عبيط ممكن يروح التلج وهو لابس جزمة بتاعت بدلة عادية. المهم فأتذكر جدا الراجل قال لي جملة مش هنساها والله، قال لي معلش الدنيا زحمة جدا يا باشا الأيام دي، ما انت عارف. طبعا بيكلمني طبعا ما بيقولش يا باشا وبتاع، هو بيتكلم راجل مصري عايش في سويسرا. فبيقول لي، فبقول له ايه الزحمه دي يعني، ايه مشكله الايام دي في موسم ولا ايه؟ قال لي الدنيا الالمان مبهدلنا خالص، عندنا كتير قوي بص كل دول المان على فكره، احنا ما بنبقاش كده، احنا رايقين خالص. بس بيقول الالمان بيزروطوا الدنيا خالص وبتاع. فقلت له الالمان بيزروطوا الدنيا، امال احنا لو جينا هنعمل ايه؟ ومن هنا بدات اهتم ان انا افهم البلد دي. وبصراحه مبسوط ان انا بعمل الحلقه دي وانا عن كتاب عن سويسرا، وانا زرت سويسرا كتير، ف عندي شويه انسايتس لطيفه وهتنفعنا قوي ان احنا نفهم ازاي نقدر نخلق مقاومات من لا شيء. اللي الناس ما تعرفوش ان سويسرا بلد صعبه جدا في مقاومتها، ما عندهاش مقادير، بس عملت احلى اكله الشعوب كلها تتمنى تشوفها. يلا بينا ناخد اغنيه ونرجع تاني نمزمز مع سويسرا ونشوف الدنيا دي رايحه على فين.
2: مارو احمد سعد عفروتو 2025 صيفي احمد طارق يحيى

0: انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة، تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
0: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة، كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم 3 الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم 3 من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا يا ولد.

0: مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا تاني وبنتكلم على الكتاب اللي بيتكلم عن سويسرا، وقلت لكم انه في الانجليفات انه انا زياره سويسرا كانت مهمه قوي عشان البني ادم لما بيشوف البلد، وانا بحب السفر بعيوني، يعني بتمنى كده اي حد يعمل لي باباي من بعيد بسافر، لان معرفه الشعوب وان انا الف، انا لفيت لفه عظيمه الصراحه. برضو لازم اقول لكم ان انا كان حظي كويس ان انا لما كنت بشتغل في فتره كبيره مصور خاص للرئيس، فطبعا كفوتوغرافر معاه كاميرا كانت نيكون دي 3 لو انا متذكر او دي 4، يعني كنت بشتغل بيها اخر حاجه. وفي الوقت ده كنت بلف العالم، وبعدين رحت كده في يوم عملت شهاده تحركات، قلت اما اشوف كده، يعني طلبوا مني عايزين شهاده تحركات في المجمع، ايام مجمع التحرير مكان هو السنتر بتاع الحكومه يعني. فرحت هناك فالراجل قال لي تمام تعالى خدها بعد 3 ايام، رحت لقيته مديني 4 اوراق فلوس كاب فيهم حوالي 54 دوله تقريبا في 10 سنين. فطبعا شفت ان انا لفيت تقريبا 40% من العالم في العشر سنين دول، فده طبعا اداني شويه برضو يعني فهم كتير قوي للشعوب، واداني تسامح شويه ان انا احس ان انا فرد من مجموعه كبيره قوي، في ناس كتير قوي افضل مننا واحسن مننا واذكى مننا، ولازم البني ادم يبقى عنده نوع من انواع التواضع ناحيه العلم وحب ان احنا نعرف الاخر ونتعامل معاه بدون اي ديسكريميشن يعني او تفرقه ما بيننا وما بين اي حد، لا بالدين ولا باللون ولا باي حاجه، احنا كلنا بشر سواسيه كده قدام ربنا، لازم يبقى عندنا النزعه بتاعه الحب دي يعني. المهم الكتاب بيتكلم عن ايه؟ الكتاب اسمه صناعه سويسريه، القصه غير المرويه لنجاح سويسرا، يعني القصه اللي ما اتقالتش عن سويسرا دي كانت ايه. طبعا في ناس النهارده تقول لي يعني مالنا ومال سويسرا، هنعرف ايه جديد؟ لا سويسرا دي يا جماعه مليانه اسرار لذيذه قوي هتعجبنا جدا. الكتاب مكتوب واحد اسمه ار جيمس برايدنج. ار جيمس برايدنج ده بيعمل ايه؟ مؤسس وصاحب شركه استثمار اسمها نيسانس كابيتال في زيورخ، وشغل مناصب اداريه كتير قوي، والراجل ده باختصار حائز على شهاده محاسب قانوني، واحد كبار مديري شركه برايس ووتر هاوس كوبرز، دي شركه ضخمه جدا، وعنده شهاده ماجستير من كليه كينيدي في هارفارد ومعهد الدولي للتنميه الاداريه. اللي انا بقوله ده في لوزان، اللي انا بقوله ده يا جماعه خلينا بس نفكر في حاجه، انه الشهادات داز ماتر. البلد اللي بتطلع شهادات على فكره بتقدر تبقى عندها قدره على الابتكار والتحريك. وانا بقول النهارده ان قفه مصر النهارده انه بسبب الضغط العصبي اللي احنا عشناه من يمكن من 25 يناير لغايه النهارده، في هجره كبيره جدا جدا لكفاءات، والهجره دي بتمشي ليه؟ لان بره بيقدر الكفاءات، بيدفع لها فلوس بتاع، بيدور على الشهاده، واحنا النهارده بنعمل مشكله مع الشهادات وبنبص على المهن اللي هي بتجيب فلوس وخلاص بغض النظر عن التعليم بتاعنا، او بندور فلوسنا تجيب ايه فبندي عيالنا على قد الفلوس وخلاص، ما بنفهمش ان يمكن ما تسيبلوش فلوس في البنك بس حط له تعليم، هو ده اكتر حاجه ممكن تبقى محتاجه مننا تركيز يعني. المهم الراجل بيقول ايه بقى في هذا الكتاب؟ بيقول ازاي لبلد صغير الحجم ساحلي، اوكي لا مش ساحلي، صغيره حجمها صغير جدا، وما عندهاش سواحل على فكره، مش بتطل على اي بحر، معزوله، وما بتتمتعش باي حاجه من الموارد الطبيعيه، كلها تلج، عامزه كاننا بنقول بلد صحراويه عندنا في الجزيره العربيه، كلها صحراء كده ما فيهاش ولا اي بتاع، وانها تبقى عندها النجاح الرهيب اللي احنا موجودين فيه النهارده، النجاح اللي احنا حاسين فيه في سويسرا النهارده في قطاعات المصارف، الصيدله، الصناعات الدقيقة زي الآلات البسيطة والساعات، العمران وصناعة الحلويات والألبان والشوكولاتة والغزل والنسيج. سويسرا بتحتل حجم مرعب، حجم مرعب، وبنيش ماركت كمان اللي هو يعني انت مش هتعرف تجيب الساعة السويسرية دي. اشتريت سويس نايف من هناك والله شايلة لغاية النهاردة، طبعا اتكمرت مندي، بنتي خدتها طبعا حطها عندها في الاوضه، بس اقصد انه في الاخر رغم ان احنا بنتسرق في بيتنا يعني، الا ان الواحد مبسوط ان هو لما بيبقى عنده حاجه سويسريه بيبقى حاسس ان هو عايز يوريها لخاله فتحي لما يجي يزورنا يعني، بنبقى عايزين اول حاجه نجري كده نقول له بص شفت التلج اللي جبناه من هناك في الصوره اهو، شفت البتاع، وعندي صور كتيره قوي كاتب اسمي بعد التلج وحاطط ازازه حاجه ساقعه في التلج بقى في البلكونه، كان التلج واصل لغايه متر تقريبا لغايه نص رجلي كده في البلكونه يعني، من كتر التلج هناك ماينس 28، هم مقلوب السعوديه يعني المعكوس بتاع السعوديه، السعوديه كل مكان مثلا او الدول العربيه كلها بيبقى فيه تكييفات في المولز وبتاع، دول عندهم تدفئه في كل مكان يعني، مقلوب التكييف بس على الدافي، من غيره هنموت حرفيا يعني، زي ما هنموت في الحر طبعا يعني. يا جماعه الحمد لله على ان احنا جونا كده، نقول حر نقول برد، احنا في حته بصراحه على ناصيه اعظم من اي حاجه في الدنيا. فالمهم ازاي رجال الاعمال السويسريين دول وصلوا للمكانه دي؟ ازاي ان هم بقى عندهم تجربه من النجاح الاقتصادي خلتهم يبعدوا عن أي نوع من أنواع الصراع. زي دي دولة عدم انحياز، زي جت في وسط آتون الحرب الرهيب ده اللي حاصل في الحرب العالمية الأولى والتانية وبتاع، قالت سلام عليكم أنا هقعد هنا على جنب أفتح كشك أبيع فيه حاجة ساقعة وشوكولاتات وحليب وحاجات لذيذة وبتاع، وبعدين أنا ملكة الشوكولاتة، أنا مش بزرع كاكاو لأن أنا أرضي ما بتطلعش كاكاو، بس أنا ملكة الشوكولاتة في العالم، الشوكولاتات السويسري أعلى شوكولاتات في العالم وأغلاها ونيش جدا برضو. إزاي راكبة كل حاجة بالمنطق ده وفي نفس الوقت هي ما كانتش وقادرة تبعد عن الحروب وقادرة تكون اللعبة دي؟ تعالوا ناخد مقدمة بسيطة نفهم كده سويسرا دي أيام ما كانت قبل ما تبقى سويسرا كانت عاملة إزاي. هي ما بدأتش لا مملكة ولا إمبراطورية، كانت تحالفات صغيرة جدا من جماعات جبلية بتحاول إن هي تكون تعمل قوة كبرى في مدن، يعني مجرد قبائل بتحاول تتلم كده تعمل جمعية، يلا بينا نعمل جمعية نقبضها ونحاول نجيب مدينة ونشتري شوية أسوار، ويعني الموضوع بسيط هذه البساطة. طيب سويسرا الحالية طبعا كانت مأهولة من القدم بقبائل اسمها الهيلفيتيون. الهيلفيتيون دول قبائل كلتية في القرن الأول قبل الميلاد، يعني 100 سنة قبل ميلاد المسيح. توسعت الحروب الغالية بقبائل الجال، اتوسعت بقيادة يوليوس قيصر. الغالية دي اللي هي القبائل اللي أو الأولية القوات الخاصة بروما، وطبعا أنا عندنا فهم خاطئ أن روما دي هي يعني نقول إيطاليا هي الدولة الرومانية، دولة رومانية كبيرة جدا، إيطاليا دي كانت جزء في النص، يعني أقصد كانت أضخم مما نتخيل، كانت واخدة البحر الأبيض المتوسط كله بينا احنا بعد كده طبعا، يعني أصبح حتى بيقولوا البحر الأبيض المتوسط كان بحيرة رومانية من كتر ما هي كانت جوه الأراضي الرومانية، البحر ده كله متخيلين الضخامة عاملة ازاي. المهم يوليوس قيصر هذا الرجل الرهيب اللي اتقتل في البرلمان الروماني، وعملت حلقة طبعا عن روما قبل كده من كام أسبوع، كلمت وياريت تراجعوا الحلقة دي لأنها فيها معلومات مهمة جدا عن الدولة الرومانية. ودخل الرومان المنطقة دي في سنة 58 قبل الميلاد، يعني قبل ميلاد المسيح بحوالي 60 سنة مثلا، وأصبحت جزء من الإمبراطورية الرومانية، عاشت فترة بالشكل ده. عملوا طرق وأسسوا مدن وزبطوا لهم الدنيا، وعملوا أهم حاجتين في الدنيا اللي هو زيوريخ وجنيف، دي المنطقتين اللي بدأوا يصنعهم. زمان يا جماعة ما كانش فيه الحدود الدولية اللي هي بالضخامة اللي احنا فيها دي، كانت بقع زي مثلا المملكة العربية السعودية، كانت نجد، الحجاز، جدة، الدمام بتاع، هي دي كانت مناطق. بعد كده بيجي تحالف كبير بقى يتلم، او زي دولة الامارات العربية تتلم تلم بقى عجمان مع دبي مع ابوظبي فتبقى دولة الامارات، ده ما كانش لسه بيبقى موجود، يمكن بدايته بدأت تظهر مع المملكة الإغريقية الأساسية الكبيرة ضخمة اللي كانت موجودة، وبعد كده خدها بعد كده الرومان بقوا يعملوا ده، وتوالت الأمور بهذا الشكل. بعد سقوط روما الشعوب الجرمانية حكمت الإقطاع ده، ففي جزء كمان روماني بدأ يبقى موجود جوه اللعبة، يعني روما وقعت كلغة إيطالية جاية من اللاتيني، وقعت روما الإيطالية كانت موجودة، دخلت الألمانية في الموضوع، وبدأت النهاردة تعمل نفوذ جامد، وأمها شعوب الفرنجة اسمهم كده فرنج، احنا طبعا بنسمي الفرنجة دي لأي حد مش عاجبنا، يعني يقولك دول من الفرنجة الكفار وبتاع، هما دول اسم شعوب على فكرة، وما كانوش وحشين أبدا، كانوا ناس عندهم قوة يعني، وبقوا من ضمن امبراطورية اسمها شارلمان. وفي العصور الوسطى ما كانش سويسرا دي دولة، كانت أراضي متوزعة بين الأمراء وكنائس وعائلات إقطاعية وحاجات زي كده، يعني عبارة عن حاجة هلهلية كده، لأن أرضها صعبة ما فيش موارد زي ما قلنا، تلج جدا، فيش بحر، فيش أي نيلة، فالناس دي عايشة في قحط، فكانوا بيحتلوه عشان يأمنوا النطاق بتاع الدولة الأمني اللي يأمن لروما قوتها. تعالوا ناخد أغنية ونرجع نكمل تاني ولادة الاتحاد السويسري ده سنة 1291 كشكل أسطورة ظهر ازاي. يلا بينا.

0: انتوا لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لما الراب يبقى في أعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فاستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026 والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت. ياسر الحريري نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
2: الفنانة جايدة منصور
3: مساء الخير لو حد ده يقولي لي
2: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
3: طب أنا بقى خليكوا تعرفوا بعض أهو.
2: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
4: ممكن الناس تكون بتشوفني متحكمة بس أنا بالنسبة لي الفرق ما بين الغلط والصح واضح وده اللي كنت بحاول أوصله لهم بس للأسف رد فعلهم كان بالنسبة لي غريب جدا. كان نفسي حد واحد بس منهم يسمعني.
2: الفنانة جايدة منصور فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: الوقت مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بدأ بعد كده في سويسرا يحصل تطور.

حكم المحلي وسيطرة النبلاء بيلموا بعض كده عشان ما حدش يدخل وسطنا يعني. المعركة دي خلت السويسريين يدخلوا في أسطورة أن سنة 1315 انتصر السويسريين في معركة مورغرتن، والمعركة دي كانت ضد قوات هابسبرغ الأكبر عددا. لأول مرة الجيش السويسري يبتدي يعلن عن أن هو القبائل دي اللي اتلمت اللي كانت بتتسيطر عليها من ألمانيا بدأت تهزم القوة الألمانية الموجودة، وعملوا اتحاد الجبال الصغيرة، يمكن ان هو نسميه كده كانه اول اتحاد زي دوله كده زي ما قلنا اتحاد مثلا الامارات اتحاد بتاع عمل هم اتحاد فيدرالي او زي امريكا، نبتدي نلم نفسنا. ومن هنا الاتحاد بدا يتوسع في القرن الرابع عشر والخمستاشر وانضم ليه مناطق جديده، واصبح ده الاتحاد السويسري اللي اصبح النهارده نواه لدوله سويسرا. يعني هي كانتش لسه دوله لغايه الوقت ده، ما كانتش دوله مركزيه، كانت بتدار برضو بنظام فيدرالي زي امريكا كده، يعني كل ولايه ليها الحته بتاعتها، بس كلنا في الاخر بنخضع لنظام واحد. وبقت محايده ازاي؟ اوروبا كانت في الوقت ده طبعا متحاطه سويسرا بكميه قوه اكبر منها بدرجه مش طبيعيه، فرنسا، نمسا، ايطاليا، المانيا، اللي هم المكونات المقادير بتاعه الحرب العالميه الاولى، اللي هم الصراع ما بينهم هو سر قوتهم. يعني هم كسروا بعض بس القوه دي طلعت سلاح اختراعات، لان هم في حاله حرب دائمه، فطبعا اصبحوا متطورين جدا. بعد تجارب الحروب دي وكل اللي حصل النهارده هزيمتهم، طبعا اتهزموا جامد قدام فرنسا في معارك جامده، وبدا يتجهوا لفكره ان انا مش عايز ادخل في الصراعات دي، انا جنبي تنانين وكلهم مطلين على بحر وقوه بحريه ويقدروا يضربوا من البحر ومن البر، وانا مش هقدر اجيب ابدا فرنسا والنمسا وايطاليا والمانيا. وده بصراحه انا شايف ان هو عنصر ناقص عندنا جدا جدا في الشخصيه العربيه. الشخصيه العربيه عندها احساس يعني انا شايفه يعني في عدم تقدير عملي للقوة الشخص اللي قدامي. انا سايق عربيتي، وقف قصادي واحد وزنه 240 كيلو ولابس درع ووقف قدامي وماسك مسدس وبتاع، او ما انا قايل والله لا اضربه علقه وكسر هيموتني. يعني اقصد هم عملوا كده، احنا ليه ساعات بنتجه الى الانتحاريات في حياتنا، ورغم ان احنا ما بنقدرش نقف لحظه ونقول ثانيه واحده تعالوا غير الاستراتيجي بس عشان ما نبقاش دايما في حاله اعاده نفس الاخطاء. هم قالوا كده، هم قالوا بدل ما احنا دخلنا قدام فرنسا في رغم ان احنا تحالف وضربنا وبتاع واتضربنا وهنحتل تاني وهتبقى مشكله، ايه رايكم ان احنا نعمل النهارده حركه عدم الانحياز، ننضم كده نبقى احنا حركه عدم الانحياز. وفي مؤتمر فيينا بعد سقوط نابليون على طول قرروا ان هم يحصل اعتراف رسمي بان احنا ما لناش دعوه يا جماعه باي حد، احنا هنفتح، انتوا اتخانقوا مع بعض ولعوا بعض كمحلات ودمروا بعض وكسروا عربيات بعض، واحنا عندنا كشك كده بنبيع فيه النودلز واللزازه والطعامه والحليب والشوكولاته وهننبسط هنا. مفيش نودلز طبعا عندهم، ده في الكشك بتاعتنا احنا، انا بتكلم على انه يعني في عندهم نوع من انواع ان انا هغذي الشعوب دي بايه؟ بالامان. طب ما تيجوا تعملوا البنوك عندي، ايه رايكم؟ حطوا كل فلوسكم عندي استثمرها لكم، اولا انا هعمل نظام قاسي صارم قانوني يحمل الحريات، ما عنديش حاجه اسمها رشوه، ما عنديش حاجه اسمها فساد، ما عنديش حاجه اسمها تحط فلوسك ما تعرفش تستعيدها، عندي ضمانه ماليه قويه جدا، عندي اقدر اديك قروض واقدر اسلفك وادلعك وكل اللي انت عايزه، بس خليك عارف ان انا بشيل لك فلوسك، انا البنك بتاعك، فانت لا هتهاجمني ولا عدوك اللي حاطط فلوسه برضه هيهاجمني، وخلوا فلوسكم عندي وانتوا روحوا اتخانقوا بقى مع بعض، لموا حالكم كده وعلقه موت موتوا بعض، واللي صاحي يجي ياخد فلوسه او اللي عايز يورث يجي ياخد وانا تحت امركم وهكذا. طبعا ذكاء شديد جدا، لان هم قاسوا كده المقاومات اللي عندهم، لان هم لا يملكوا الا نصه الشارع اللي هم قاعدين فيها دي وخلاص يا عيني، ولا بتطل على اي نيله في اي حاجه، كشك في مساكن يعني فهم قال لك طيب وتلج، والتلج ده وقتها كان يعتبر شيء متعب جدا، لان بلد بتتردم تلج طول السنه اغلب السنه يعني، فطبعا ده موصلها المنطقه كده ان هو طب هنعمل ايه، نبني على ايه، ولا الناس تيجي سياحه فين ولا بتاع. نص مشاكلنا انا اكتشفتها من كتر البحث في الكتب ان نص مشاكل احنا ماشيين على خط معين كده احنا عايزين نمشي فيه، ما بنحاولش غير استراتيجي، اولا بنكسل وبنخاف، وده صعب جدا، لازم لما تقف في حته تستك تفكر تغير المهنه خالص. يعني ايه المشكله من غير مهنه؟ ايه المشكله ما تغيرها وانت في الاربعين عادي؟ على فكره في روائيين في الستين كسروا الدنيا خدوا نوبل، هو بدأ هو عنده 60 سنه 61 62 كان بياخد نوبل على اعلى روايه عملها في الدنيا. فاقصد انه البني ادم بس بيدخل في مرحله من المعاش المبكر كده، يجي في سن كده ال30 يحس انه خلاص وانا البنك اللي انا فيه والحوافز وانا تمام، ويعيش بقى ويموت على هذا الشكل، واحنا المفروض نبقى عندنا قدرة تطور، يعني قدرة ان احنا نقفز وبعدين نفكر، لان الحياة قصيرة واحنا مش محتاجين ان احنا نعيشها بجبن وبخوف. وده اللي عملته سويسرا. 1848 سويسرا اصبحت دولة اتحادية حديثة بدستور جديد ومع حكومة مركزية محدودة

تشغل الامور والحفاظ على القوه اللي موجوده دي. ظهرت صور معروفه زي نظام ديمقراطي مباشر قوي، حياده عسكري ماليش دعوه انا عندي جيش بيحميني بس، اقتصاد ومصارف متطوره وتعدد لغات وثقافات، لان انت هناك هتلاقي الموجود في زيورخ وجنيف ودافوس بتتكلم الماني تلاقي تتكلم فرنساوي تلاقي تتكلم انجليزي تلاقي كله يا باشا خلطه كده بنت لذينه هناك. وانا كنت بتكلم لغتين من الثلاثه فكنت مبسوط جدا من التعامل. والمفارقه ان سويسرا طبعا ما عملتش قوه عسكريه او قوه توسعيه زي معظم الدول، بالعكس بدات تعمل تحالف جبلي صغير ضد الامبراطوريات، وده سر قوتها. والغريب ان انتوا لو بصيتوا على الفاتيكان هتلاقوا البابا بتاع الفاتيكان ماشي حواليه حرس سويسري، لان دول كانوا اقوى انواع الشعوب. طب ايه رايكم بقى انه بما ان الناس ما كانش عندها شعب يعمل جيش ويعمل اعداد كبيره، عملوا حاجه غريبه جدا، عملوا شيء من المرتزقه، يعني بقوا عندهم قوات خاصه صغيرة الحجم بس مواس ناس جامدة جدا. وبصوا على البابا، شوفوا بقى تخيلوا بابا الفاتيكان اللي هو منصب أكيد عليه وحصل اغتيالات اوريدي قبل كده ومحاولات للراجل ده، واللعبة بدأت بأن الراجل ده قرر يستعين بالحرس السويسري. فطبعا ده معناه أن هم بيشتغلوا على النيش ولكن بيشتغلوا بطريقة ذكية جدا. هقول لكم حكمة مهمة قوي بس في اللينكين جاي، يلا نسمع أغنية ونرجع تاني.

0: لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
2: لما الراب يبقى في أعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فاستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026 والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت. ياسر الحريري، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظير اليمني مستجدات الأوضاع بالجمهورية اليمنية.
2: وزير خارجية عمان يؤكد أن هناك مناقشات معقدة تجري حاليا لترتيب حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.
1: قصف أمريكي يستهدف جزيرتي كيش وقشم بجنوب إيران.
2: إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء بندر عباس.
1: رئيس الوزراء يستعرض خطوة إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع.
2: رئيس الوزراء يلتقي العضو المنتدب وكبير مسؤولي المعرفة بمجموعة البنك الدولي.
1: رئيس الوزراء يبحث مبادرات تحفيز العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة.
2: التأمينات تعلن إدراج فئات جديدة للاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية.
1: نائب وزير الصحة تبحث مع المدير الإقليمي للبنك الدولي تسريع تنفيذ مشروعات التغطية الصحية الشاملة.
2: التعليم تعلن إطلاق 5 مدارس تكنولوجية جديدة وبدء الدراسة بها في 2027.
1: مجلس الوزراء يقرر الخميس 23 من يوليو إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة يوليو.
2: غدا أجواء حار رطبة وشبورة ورياح ودرجة الحرارة بالقاهرة 37 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وغدا في العاشرة صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لازم أقول لكم إن ابن خالتي كان قاعد معايا من 3 أيام، وابن خالتي قال لي حاجة مهمة جدا. ابن خالتي بيشتغل ريجنال مانجر وماسك شرق أوسط وشمال أفريقيا كده لأحد أكبر شركات الأدوية في العالم، وانا بستفيد جدا منه، اصغر مني، ولكن يعني مثلا ابن خالتي ده هو اللي انا قابلته مثلا سنه 2008، وكان لسه كتكوت صغير كده، هو اصغر مني بحوالي مثلا 7 سنين ولا حاجه. وبعدين بقول له يا ابني فينك وانت بتهزر، وحسام انت وحشني جدا وبتاع. فقال لي انا بشتغل دلوقتي في شركه كذا، شركه كبيره جدا بتاع الادويه. قلت له طيب وبتعمل ايه؟ قال لي انا ميديكال ريب. قلت له ايه ميديكال ريب ده؟ يعني بيعمل ايه؟ قال لي انا شفت انت بتبقى عند الدكتور، بيدخل واحد كده ببدله كرافته وشنطه سودا كده مداخل سابقك، تبقى انت حاجز والوليه تقول لك حضرتك اللي جاي على طول، ومداخل واحد مساء الخير تسلم عليه وتضحك معاه وبتاع، فتح له باب وداخل الدكتور، فتتغاظ انت جدا، ومداخل قاعد مع الدكتور 3 دقائق ويخرج انت مش عارف ده مين، يقول لك انا هذا الشخص. قلت له طب انت بتعمل ايه بالظبط؟ قال لي انا بدخل الدكاتره اعمل دعايه الادويه، بقول له انا والله لو عايز دواء ضغط اتفضل ده عندنا، ودي عينات مجانيه، وده دواء السكر بتاعنا، وده وده، يعني عمارة عن نوع من انواع التسويق للادويه عند الاطباء. وفي الوقت ده كمان كان بيوصلوا مرحله ان هم يدخل كمان يبتدي يقول للدكتور اطلعك مؤتمر طبي بقى، اطلعك ترمي شرم الشيخ، اطلعك بتاع، بيعملوا نوع من انواع الاوفرز عشان يخلوا الدواء يرجح عند بعض الاطباء. وحكى لي هذا العالم بشكل كبير، ومن هنا بدات افكر في شخصيه طه اللي موجوده في تراب الماس مثلا، وهو حتى متصور بعد كده راح قابل الفنان آسر ياسين ومخرج مروان حامد، وقعدوا يتكلموا معاه عشان يفهموا العالم ده بيدار ازاي، وهكذا كصيدلي يفهموا منه ويسمعوا منه التون بتاعه في الكلام واسلوبه وهكذا. طيب قال لي حكمه مهمه جدا، قال لي الشركه اللي انا شغال فيها، مش عارف اقول اسماء بس عشان ما ابقاش طبعا بعمل بس كونفليكت لاي حد، بس اقصد الشركه اللي هو شغال فيها خدت اهم ادويه موجوده في السوق من شركه ثانيه بتعمل ابحاث فقط، والشركه اللي بتعمل ابحاث دي كانت من الشركات اللي عملت ادويه الكوفيد او لقاحات الكوفيد اللي موجوده في العالم، ومن اهم 3 لقاحات كان هو ده اهم واحد يمكن موجود. وبعدين بيقول لي حكمه مهمه جدا، قال لي كل ما الشركه دي تجد ان في دواء طلع له جينيريك، يعني طلع له بديل بنفس الماده، عدى سنين اكتشفوا نفس الماده فيلا نعمل زيه بس ارخص، بيمشوا بيرموه خالص، يرموه الشركه زي بتاعتنا كده، الشركه دي تاخدها هي تقعد بقى ايه تشتغل وتكمل و بس هم يروحوا يبحثوا في عالم اخر. فبيقول لك كل ما اوضه تزدحم بالناس اخرج امشي روح اوضه ثانيه على طول عشان تجد نفسك دايما السمكه الذهبيه اللي شغاله في الدنيا. فاستفدت جدا من اللي هو قاله ده بحاجه، ان لما تلاقي شيء رطرط لا يدور على مجال تاني، لازم تروح لمنطقه ثانيه او تروح لايدج ثاني محدش عمله، ما تقعدش قاعد في نفس الحاجه تنافس عشان ما تبوظش نفسك خالص. وده اللي عملته سويسرا بالظبط. بيقول لك لو انت فاكر ان سويسرا بدات بالبنوك وفكره انا البنك بتاعكم يا متخانقين في اوروبا تعالوا حطوا فلوسكم عندي، او الساعات يلا نعمل الساعه السويسريه الرهيبه والحاجات الجامده اللي موجوده، او القدره على تحويل الموارد دي كلها الى هو ده الفلوس، لا خالص. الموضوع بدا باللبن. يا نهار اسود، لبن ايه؟ بدا بالجبنه. انتوا عارفين يا جماعه ليه حصلت الجبنه في الدنيا؟ زي بالظبط كده ما ليه كان في بيره في مصر القديمه، يعني بمنتهى البساطه موارد المايه اللي النهارده بنفتح بيها الحنفيه اللي هي دي ما كانتش موجوده، يعني انك تجد ميه ده كان شيء صعب على فكره جدا، حتى لغايه 1800 في مصر عايز ميه سقه بيجي لك البيت، مفيش حنفيات، مفيش، يعني ده احنا في 1800. طب لما نرجع بقى لعصور فرعنه، نرجع او مصريين قدماء ما بحبش اقول فرعنه، لما نرجع لعصور الفرعنه تجد النهارده ان الناس بتروح تمسك الميه وتمسك بعض الشعير وتحول الاشياء الى بير عشان تعرف تخزنها. النبيت ده ليه طيب؟ ما انا لو شلت العنب ده ما هيضرب بعد بكره. فبيعملوا نبيت ليه؟ عشان يخزنه، عشان يقدر يقعد فترات طويله، كل ما يقعد ما فيش ثلاجات. انت فاهمين الناس بتلعب ازاي؟ يعني الحكمه كانت ورا شعوب ذكيه، ما كانتش شعوب عايزه تمشي تطرمخ، يعني الموضوع مش عبط، وكانوا بيستخدموه باعتدال شديد جدا، ما حدش كان عبيط غير فيما نظر، زي النهارده بالظبط نفس النسب اللي موجوده النهارده. فاللي بيحصل كالاتي، ان برضو الجبنه هي تطور طبيعي، اللي انا مش عارف احتفظ باللبن فنعمله جبنه فنشيله فاقدر اشربه، مش عارف اشربه بعد يومين اعمله جبنه واكل الحته القريش وابقى مبسوط واخد نفس الايه الحاجات وفيها الاملاح اللي ترفع من الفيتلز بتاعت الجسم وهكذا. طيب النهارده الناس دي اعتمدت على حاجه، ان هي طبعا طبيعه جبليه الزراعه صعبه، بس ممكن نعمل ايه؟ ممكن نربي ابقار، يلا نجيب بقره نربيها نطلع الزبده الجبنه، وده يتحفظ في فصل الشتاء نقدر نحفظه، واكتشفوا ان الجبنه بتعيش فترات طويله والزمن بيخلي المذاق احلى كمان، وعملوا المنتج ده وبداوا يصنعوه بجداره وبدأوا يصدروه للعالم. انتشر في أوروبا وشمال أفريقيا وأمريكا، وأصبح الجبن السويسري والزبدة السويسري هي أفضل حاجة بناكلها لغاية النهاردة، بالطبيعة بتاعتهم النقية، بالهواء النقي، بالبقرة الجميلة اللذيذة اللي هي بتاكل عشب مش بتاكل زبالة. وطبعا ده قصة تانية خالص. احنا برضو في الآخر يا جماعة سامحوني يعني لو قلت لكم من خبير كبير جدا في مجال القبض على الأغذية الفاسدة يعني، قال لي نادرا ما بيبقى فيه لحمه واكله كويس في مصر. يعني الموضوع برضو احنا عندنا لازم نركز قوي في انه احنا بناكل ايه ومن عند مين بجد، ما نقعدش ناكل اي حاجه كده لان الموضوع فعلا بيعمل امراض كبيره قوي. طيب هم عملوا ايه كمان؟ هم النهارده فكروا ان هم عشان بدات دول تانية تقلد الاجبان السويسريه، بداوا يلعبوا لعبه تانية ان هم يعملوا جوده عاليه قوي ما حدش عارف يوصل لها، عملوا مواصفات خاصه وتنوع للمنتجات يخلي النهارده ان انت عايز الاجبان السويسريه في من 400 نوع عشان ما تدورش بره. وكمان بفكروا في حاجه، قال لك طب دلوقتي في شوكولاته ودي رمز طبعا من رموز سويسرا النهارده، الشوكولاته دي مش بتتزرع عندي، فبداوا يروحوا يجيبوا كاكاو من امريكا اللاتينيه اللي هو الكوكا اللي هو الزهور او الشجر او حبات الكاكاو، وطوروه وبداوا يعملوا له فورمولا واضافوا له الحليب ووصلوه مرحله انه يبقى ناعم جدا بيسيح في البق زي ما احنا بنشوف في الاعلانات، وتلاقي البنت بتاكل الحته الشوكولاته تقوم واقعه على الارض من كتر الاخماء من الانبهار بالشوكولاته، والواد راح مرجع من كتر الجمال. يعني احنا في حته من انه قدر يبيع المنتج بطريقه مختلفه، ما خدش الكاكاو كسره وباعه وحطه في كيس نايلون وباعه، لا هو خد الكاكاو صنعه وما بقاش حد عارف يصنعه زي ما هو بيعمله. وبعدين طبعا كله قلد، بس هو بيبقى اول ما يلاقي الدنيا بتقلد يقوم رافع كواليتي بشكل كبير، ما حدش بيقدر يلعب اللعبه دي. وطبعا من الاهم الاسماء اللي طوروا الموضوع ده واحد اسمه لوي كاي او لويس كاي بالعربي، من اوائل الناس اللي صنعوا الشوكولاته. وفي فيليب سوشار ده نشر الشوكولاته بره سويسرا بشكل كبير، وفي دانيال بيتر ده ارتبط اسمه بالتطوير جوه الشوكولاته باللبن. يعني كمان عندهم ناس احمد زويل الشوكولاته يعني عندهم مجدي يعقوب الشوكولاته فاهمين. وفي طبعا رودولف ليندت اللي هو عمل او ليند اللي هو عمل الشوكولاته ليند المشهوره، ابتكر تقنيه جعل الشوكولاته ناعمه وتذوب في البق اللي هي الشوكولاته ليند اللي هي الكبيره قوي اللي بنشوفها في المطارات دي. بس السر ده مهم جدا ان احنا نفهمه، ان الناس دي كل ما تلاقي منطقه بتتكسر بيعلي كواليتي او يعمل حاجه جديده او يتركها عشان خاطر يفضل دايما في مناطق جديده ويحافظ على الارث بتاعه بالمقدرات البسيطه اللي عنده بلده. فهمنا حاجه؟ يلا ناخد اغنيه ونرجع تاني نكمل رحلتنا مع سوسو.

0: لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لما الراب يبقى في أعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فاستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026 والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت. ياسر الحريري نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت. التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
4: وبعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين.

0: البيت مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم النهاردة على سويسرا، وبكلامنا عن سويسرا في أربع دروس مهمة جدا لازم نفهمهم. إنهم الناس دي النهاردة بتقدر تحول المواد الخام لمنتجات ليها قيمة عالية، يعني ما بيكتفيش بأنه يبيع الحاجة زي ما هي، بيضيف عليها نوع من أنواع رقم اتنين الابتكار المستمر. يعني إذا عنده قدرة إن هو ياخد المواد الخام ويفكر بذكاء ويعمل لها ابتكار فيحولها إلى حاجة تالتة، ما تبقاش الشوكولاتة اللي أنتوا عارفينها، ما تبقاش الكاكاو العادي، هو شوكولاتة سويسري بيعمل حماية للجودة والسمعة بتاعته، بيحافظ على كواليتي. يعني انت عايز الكواليتي العالي قوي روح هنا، بس وده ليه سوق وغالي، وانت عارف انه غالي بس انت عارف انك مش هيضحك عليك. والاستثمار في التكنولوجي لانه طور كمان، هو من الدول المهمة جدا اللي طورت منطقة كمان التعليب والتغليف بتاعت الحاجات دي كلها، عمل لها طبعا اطار لانه بيبيع جبن وبيبيع شوكولاتات، فطبعا عنده قدرة قوية زي الدنمارك والنرويج. على فكرة عندهم برضو الدنمارك برضو فيها نفس تقريبا مايند سيت، بس مش بقوة سويسرا في الترويج لمنتجاتها. وطبعا برضو عندنا رجل مهم جدا أصله ألماني، وطبعا هم زي ما قلنا هم ثلاث ثقافات في بعض. الأصول الألمانية طبعا أتت برجل اسمه هنري نسلة، وطبعا نسلة المشهورة جاء إلى سويسرا بدأ تجارب كيميائية، ابتكر سنة 1867، بصوا احنا من سنة كم، غذاء للأطفال مصنوع من الحليب والحبوب، اوكي. وعمل بعد كده اللي هو فكره الكورن فليكس والحاجات اللي هي اللي موجوده دي، واصبح ثقه بعلامه تجاريه جزء اساسي من الشركه. ولاحقا حصل له طبعا انتقادات مرتبطه بتسويق اغذيه الاطفال في الدول الفقيره، لان هو النهارده خلق برضو جاب ومشكله، بس في الاخر هم بيقدروا يتخطوا ده. والكتاب بيقول كمان ان سويسرا بنت قوتها الاقتصاديه من حاجات زي الحليب والجبنه والشوكولاته، وعملت نوع من انواع الاستخدام الحاجات دي بطريقة تخلي بني آدم عايز يستخدمها كل يوم، يعني صناعات لا يمكن الاستغناء عنها بشكل كبير. طبعا سويسرا والساعات قصة كبيرة قوي، حرفة دقيقة، ابتكار، بناء علامة تجارية مرتبطة بالثقة والجودة، وقدرة على تغيير الاستراتيجيات بشكل كبير. عملوا الصناعات دي جوه المناطق الجبليه وفي ظروف قاسيه جدا وقله موارد، بس الناس مسكت كده العدسه المكبره وصنعت ساعه حديديه ميد ان سويس، حاجه بقى ساعه سويسريه، دي قصه كبيره قوي. ولكن مشكله كبيره حصلت لما دخل الكوارتز، ده معدن قدروا يعملوا بيه ساعات الكترونيه رخيصه خاصه في اليابان، ارخص، دقيقه جدا، يمكن ادق من الساعات السويسريه واسهل في الانتاج. ومن هنا فكرت سويسرا اعمل ايه، انا بقع، ففكروا ان هم يعملوا، طبعا فقدوا جزء من السوق، صرحوا عمال، الصناعه اقتربت من النهايه. لكن في واحد اسمه نيكولا حايك، الراجل ده لبناني، ده راجل كان موجود في سويسرا وعايش هناك، وفكر ان هو يعمل لهم هيكله لفكره الساعات السويسريه، ومن هنا نشات فكره ساعات سواتش، اللي هي طبعا قلبت الدنيا النهارده بساعه جديده، ظهرت سواتش وعملت كولاب مع ماركه تانية اكبر، وطلعوا برضو ساعه كبيره ولكن الساعة دي أرخص شوية. الساعة دي فكرتها أنها ملونة جدا، بسيطة، أسعار معقولة، وبدأت تتعامل مع الموضوع كموضة للشباب، وراح راح لجينزي وقته وبدأ يضرب فيه، فأوتوماتيك المعجزة دي راح مرجع القوة للساعات السويسرية مرة تانية، وتحولت إلى ظاهرة عالمية شبابية بيلبسها الكبير والصغير والطفل كمان، وبقت كمان ممتعة ولذيذة. وطبعا أصبح النهاردة بيبيع ده وبيبيع رولكس اللي هي بملايين الفلوس. رولكس طبعا نجحت انها باعت صورة القوة والمكانة والنجاح والنيش ماركت القوي، والناحية التانية راح حاطت منتج تاني السواتش، وقدر ان هو يبيع الاثنين. عايز عالي يا باشا ثروة، اتفضل هات هنا، عايز اقل، اتفضل هات الحاجات البسيطة. درس اقتصادي قوي ان انت النهاردة هو تمسك بالهوية، قبل التطوير وقدر يرخص المنتج بتاعه وحول الازمة لفرصة، وقدر يمزج القديم بالجديد ويشتغله عشان ما يبوظ الدنيا. الناس دي يا جماعة بتبيع الهوا والتلج حرفيا. كمان لو فكرنا كمان في سويسرا بتعمل ايه، ما عندهاش شواطئ، ما عندهاش موارد طبيعيه، الجبال والتلوج اللي موجوده والهواء النقي ده اصبحوا بيبيعوه كسياحه سويسريه. تعال اقعد عندي في عزله، انبسط، روح على عزله من الضوضاء، يعني روح على الجبال، انا عامل لك اجهزه بتحفظ الجبال من الانهيارات، وروح اعمل تزحلق وانبسط وتصور وعيش بالحيوانات اللي موجوده هناك في الجبل. وعمل صناعه كامله سياحيه شبه كده ما تروح للصحراء وتعمل كامبينج وبتاع، احنا هنعمل لك برضو الموضوع ده. وده ولاده للسياحه حديثه، عملت بعد كده فنادق نيش قويه جدا، وعملت خدمات رهيبه، وعمل قطارات وتلفريك بيطلع للجبال ويوصل، وبقى مزار سياحي غير طبيعي. ده طبعا خلاف ان القطر السويسري ده من الحاجات الرهيبه اللي اتعملت وشقت الجبال والناس بتروحها بس عشان تتصور جنبها، هو قادر يخلي كل سلع عنده حاجه بتعيش ما تمشيش. طيب سويسرا بتبيع ايه؟ سويسرا كمان بتبيع النظافه والله يا جماعه انا كنت بتمشى يعني، رحت كده بتمشى في الشوارع هناك. لا احنا ماشيين جوه فندق، يعني الشراب اللي انا لابسه همشي بيه كده، ممكن اتمشى بيه شويه ما توسخش، عادي جدا بالشراب مش بالجزمه يعني. الهدوء، الدقه، الامان. عندنا طبعا بلدنا مضطربه، انا ما بقى يعني هنعمل ايه في الجبل مقطم يعني، تمام يعني مش هنعمل حاجه قدر يعني، بس احنا محتاجين تشجير ومحتاجين العوادم تهدى ومحتاجين حاجات ممكن نعملها. برضو هم في الاخر محظوظين بطبيعه معينه نقيه، مش هنقول برضو كل حاجه، انا مش بعيب علينا ابدا يعني، انا بتكلم بس ان احنا نفهم الدوله دي بتبيع ايه. شوفوا بيحولوا كل حاجه غلط او فيها مشكله عندهم لقصه تانية خالص. وطبعا السياحه اصبحت مدرسه، السياحه السويسريه دي النهارده هي من اهم جودة السياحات اللي بيتعلم فيها سياحة العالم ازاي تتعامل مع السائح وتظبطه وتخليه متدلع وعايز يرجع لك تاني. وبيتحدى الدنيا دي كمان ان هو عنده منتجعات رخيصة ولطيفة ومليانة بمستويات كاملة، من ان اي حد يقدر يروح وينبسط وينضبط على الشكل السويسري مع الساعات السويسرية مع المواعيد الصح. مع يا جماعة انا هعمل حلقة كاملة عن مواعيدنا كمصريين بجد والله يعني، مش وفي دول أزحم مننا وبنوصل في ميعادنا، احنا عندنا أزمة كبيرة جدا هنلعبها يعني. فتعالوا ناخد أغنية ونرجع تاني نفهم أكتر عن سويسرا ونسمع شوية فاكتس غريبة جدا عن هذه الدولة.

0: أنت لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الفنانة لولا جفان في أجمد 7 ساعة 7 يوم الأربعاء مع جيهان عبدالله.

10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في مع الاف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: سائح واللي عايش في البلد بطريقه استثنائيه. عملوا ادويه وساعات والات واغذيه وخدمات ماليه كبيره، وكفايه البنوك طبعا اللي ماسكه رقبه العالم من لغلغها، وده طبعا مخلي الموضوع عندهم مختلف. السوق ده طبعا لو هنفكر صح يعني هو اكبر الشركات انها تتعامل معاه، وفكره النهارده انه السوق ده توسع لدرجه ان هم عملوا حملات زي مثلا نبيع داخل بلدنا عشان خاطر يعني ايه ازاي نقدر نحكم جوه شويه عشان مش ملحقين على الطلبات اللي بره وهكذا. الدنيا كبار ما بيقدسوش الماضي، نازل بتبص للمستقبل، مش قاعدين على طول احنا فرعنا على فكره. يا عم ايوه يا عم الحاج حاضر، انت ايه بقى؟ لا احنا اجدادنا فرعنا. حاضر ماشي، انا جدي كان فتوه، جدي كان راجل اعمال، جدي كان مسجون، ما كل واحد عنده جد. بس في الاخر انت ايه النهارده؟ هي دي اللعبه، والديمقراطيه عندهم قويه جدا، وناس بتتعامل بسلاسه وجرائم بسيطه، ما فيش يعني الناس عندهم سلاسه شديده. تعالوا نعرف ان سويسرا ما فيهاش عاصمه رسميه، هي بيرن هي العاصمه بتاعت الحكومه، بس الدستور ما اعلنهاش عاصمه لغايه النهارده. تعالوا نقول ان كل راجل سويسري تقريبا كان لحد قريب جدا عنده سلاح عسكري ببيته بعد انتهاء خدمته، رغم ان هي بلد مسالمه جدا عشان يكون جاهز في اي تعبئه، رغم ان هم بلد مسالمه جدا. في مخابئ نوويه تكفي كل سكان سويسرا بشبكة كبيرة تحت الأرض بتنقلوا جنب بعض، والحاجات دي كلها معمولة من أيام الحرب الباردة، وطبعا هم في وسط أتون الحرب كان لازم يأمنوا نفسهم. أغلى ملجأ نووي في العالم موجود في سويسرا بالمناسبة، وفي شقق فاخرة ومطاعم ومستشفيات وبيسين ودلع، يعني اضربوا نووي فجروا الكوكب احنا قاعدين في سويسرا. غزت دولة واحدة بس سنة 1515، ومن بعدها اتبنت سياسة الحياد العسكري، رغم حيادها عندها واحدة من أقوى أنظمة الدفاع في أوروبا، والجبال نفسها متصممة عسكريا، يعني الناس النهاردة مستغلينها مش مجرد بلد كده فالدنيا تمام، دي برضو عندها أموال وبقر وحاجات، فاحنا لازم إيه نخلي بالنا. جسور وأنفاق وطرق سريعة رهيبة ومطارات حربية عندهم كل ده، بجانب أن طبعا التكنولوجيا عندهم عالي جدا في منطقة الساعات والأجهزة الدقيقة والتكنولوجيا عامة. يعني عدد الأسلحة اللي في إيد المدنيين أعلى معدلات في العالم، يعني الناس رغم السكون هم عندهم أسلحة كتيرة جدا، فيها 4 لغات رسمية بيتكلموها، وفي ناس بتتكلم لهجات ما حدش بيفهمها من أوروبا. لو عندك بقرة في سويسرا ممكن يكون لها تأمين صحي وتأمين على الحياة. بعض الأبقار بتنزل من الجبال بطيارات هليكوبتر، حاجة الله أكبر يعني بصراحة. كل سنة في مهرجان لنزول الأبقار من الجبال، يا مزاجه، في ناس بتقطع شرايينها دلوقتي وبتسمعني أنا عارف. في سويسرا ممنوع فيها تربية الخنازير غينيا ابدا، ممنوع فيها خالص الموضوع ده لانه حيوان اجتماعي واعتباره وحيدا يعد اساءه للحيوان، يعني مش عايزين يربوه عشان هو وحيد مش عشان اي حاجه تانية. وبرضه ممنوع نسيب السمكه الذهبيه، الموضوع ده عجبني جدا. عارفين الجولدن فيش اللي بنجيبها في البيوت والعيال بترميها في الزباله وتطلعها تلعب بيها وتحط في عينيها القلم الجاف وبتاع، دي ممنوع خالص ان هو يتربى. تخيلوا يعني ما ينفعش السمكه الذهبيه تساب لوحدها ابدا، لازم تحطها مع سمك كتير، وما بيحبوش الأحواض المدورة لأنها بتفسد رؤيتها للعالم، يا مزاجه. شوفوا احنا فين واحنا بنتكلم، طبعا فين في الدول العربية. في قرية سويسرية اسمها زيرو مات فيها زيرو مات، دي ممنوع دخول العربيات نهائي، يعني دي مفيش أي عربية تقدر تدخل القرية دي خالص، من بره كده باشا وتتمشى على رجلك. في مفاعل عندهم على الحدود السويسرية، أكبر معمل فيزياء موجود في سويسرا يمكن في أوروبا، فيها أكتر من 1500 بحيرة ومياه صافية لدرجة انك تشرب منها باشا يعني زي ما انت عايز. لو عايز اطول نفق سكة حديد في العالم، وهي بلد هادية لكنها تحتيها نفقت انفاق ومخابئ ومنشآت عسكرية ضخمة، وفي اسلحة في البيوت، ولكنها بلد هادية جدا. حتة بلد سويسرا دي يا جماعة. بس طبعا المصري العادي الطبيعي اللي هو بياكل كشري ده لما يروح الى سويسرا هيستحملها 3 دقايق بالظبط. ليه بقى؟ لان سويسرا هادية قوي، نعم قوي، بيناموا بدري جدا، ناس بيجروا كده الصبح، والسكون السنين، فطبعا بتعد كأنك رايح مستشفى أمراض عقلية ومحبوس في غرفة عزل وانت هناك في سويسرا، بالنسبة للأدرينالين والكورتيزول اللي مسخن الشخصية المصرية والعربية. بلد حلوة، فكروا كده مش في ان احنا نسافرها او ان احنا نبص عليها كسياحة، فكروا اكتر في ان احنا نفهم الدروس، ان احنا نستغل كل حاجة وافضل حاجة وابسط حاجة عندنا ونبيعها بشكل ما. احنا لو رحنا جماعة عبينا شوية رمل حطناه في ازازه على شكل هرم وقلنا للسائح روح خد هرم رمل من جنب الهرم في مصر، هنبيعه بالملايين. ليه؟ لان احنا مصر، بس احنا مش واخدين بالنا. يا مصر بتعمليها ازاي؟ احنا بنعملها ازاي؟ يعني هو ده الكلمه الصح. يعني اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله، سلام.
1: كنتم مع التوليفه مع احمد مراد برعايه عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

لما الراب يبقى في اعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم اقوى حفلات صيف 2026 والاول مره في ليله استثنائيه. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت، ياسر الحريري، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على قناه

ناسي كل حاجة بس فاكرك بروح نفس الأماكن يمكن قبل صعب أخاف تكوني من خيالي مش قادر أرجع تاني لحياتي قبل ناسي كل حاجة بس فاكرك بروح نفس الأماكن.

عن الزرع وفي عينيكي مرسومة لكن مش واضحة. أحاول أفتكر كل الملامح وسامح نفسي على عمري ما عشتهوش، على قلبي خاف يدق طول حياته، على كل سؤال ما سألتهوش. أكتر شيء مخيف هو الخوف ذاته.

0: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: قولي انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة ان محدش يفهم حاجة.
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: انا احمد الهوان.
1: وانا يمنع.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: الناس بتسأل الحوار، هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، أنا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي جيمعاتكم مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا، واهلا بيكم في حلقه جديده من اكس او على نجوم اف ام، البرنامج اللي دايما هيكلمكم عن كل الجديد في عالم التكنولوجيا وعالم الجيمينج. واخيرا وبعد 13 سنه من الاطلاق الاصلي، لعبه البايرتس او لعبه القراصنه المفضله عند معظم الناس رجعت تاني. في ناس كتير بيقولوا ان اللعبه دي هي اقوى لعبه بايرتس او قراصنه في التاريخ، وان هي من اقوى الاجزاء في السلسله بتاعتها. طبعا احنا بنتكلم عن عودة واحدة من اقوى اجزاء سلسلة Assassin's Creed في شكل ريميك، لعبة Assassin's Creed Black Flag Resynced، نسخة جديدة تماما بجرافيكس الجيل الجديد وفيها محتوى اضافي وشخصيات جديدة كمان. Assassin's Creed Black Flag Resynced قلب الدنيا حاليا على الانترنت، وتقريبا كل الستريمرز ما بيلعبوش غيرها دلوقتي. والسؤال، هل النسخة دي فعلا تستاهل ولا لا؟ هل فعلا شركة يوبي سوفت قدمت حاجة جديدة؟ هو ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي، وممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومفأم أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. من أكتر الألعاب اللي ناس كتير كانت مستنياها خلال الفترة اللي فاتت هي طبعا Assassin's Creed Black Flag نسخة الريسينكت. اللعبة دي قدرت تبيع أكتر من 2 مليون نسخة خلال أول 24 ساعة، وكمان قربت من 100,000 لاعب متزامن على منصة ستيم في أول يوم. يعني لعبة بلاك فلاج مازال ليها مكانة خاصة جدا عند الجيمرز حتى بعد أكتر من 13 سنة على نزول النسخة الأصلية. طيب إيه الجديد في بلاك فلاج ريسينكت؟ يوبي سوفت عملت اللعبة دي من الصفر بمحرك أنفل اللي هو الانجن بتاعهم بنسخته الجديدة، وقدمت التجربة الكاملة بالشكل اللي يمشي مع أجهزة الجيل الحالي. والأهم إن يوبي سوفت قدمت اللعبة تاني بس بنفس الروح الأصلية، من غير ما القصة تتغير أو تتأثر. القصة لسه زي ما هي، البطل اسمه أدوارد كانوي، القرصان اللي كل أحلامه كانت عبارة عن الشهرة والذهب والفلوس، لكن مع الوقت رحلته بتتغير وبيصبح أساسن. شخصية أدوارد كانوي تعتبر واحدة من أحسن الشخصيات اللي قدمتها سلسلة أساسنز كريد، لأن هو من البداية مش بطل، لكن هو بيتغير مع كل موقف بيحصل له وكل خسارة بيمر بيها. بس النسخة دي من بلاك فلاج أضافت شوية مشاهد جديدة كتبها نفس كاتب اللعبة الأصلي، ورجعت كل الشخصيات، وكمان أضافت شخصيات جديدة هينضموا لطاقم السفينة أو الكرو في وسط الأحداث. وكل ده بيحصل من غير ما يحسسك إن الشخصيات دي اتفرضت على القصة، لأن اللي أضاف الشخصيات دي هو الكاتب الأصلي، وهي دي أهم تفصيلة، إن اللي عدل في اللعبة هو اللي عملها من الأول مش ناس تانية. وزي ما الناس حبوا لعبة بلاك فلاج علشان القصة، في سبب تاني مهم جدا يخلي اللعبة دي فيها سحر، والسر طبعا في البحر. أول ما تطلع على سفينة الجاك دو وتنزل الشراع وتبتدي تتحرك بالسفينة، هتفتكر على طول ليه اللعبة دي كانت مختلفة عن أي جزء تاني في Assassin's Creed. المعارك البحرية في بلاك فلاج ريسينكت بقت أجمل بكتير، والأمواج بقت واقعية أكتر لأن الفيزيكس اتعدلت، والجو العام والعواصف هيخلوك تحس إن السفينة فعلا بتصارع البحر. ده غير بقى صوت المدافع والخشب وهو عمال بيتكسر حواليك، كل الكلام ده اتعمل من جديد أو تم تطويره. والمرة دي يوبي سوفت أعادت بناء نظام القتال البحري بالكامل، وأضافت أسلحة جديدة في السفينة، وبقى فيه تحالفات وعدوات بين السفن والمجموعات المختلفة. يعني كل معركة بحرية ممكن تبقى مختلفة شوية عن اللي قبلها. وكمان أنت دلوقتي تقدر تعين 3 أفراد جداد لطاقم السفينة، وكل واحد ليه قدرات مختلفة وسلسلة مهمات خاصة بيه، وممكن تاخد معاك حيوان أليف على السفينة برضه، ودي تفصيلة جديدة متاخدة من Assassin's Creed Mirage. وأهم حاجة بقى في لعبة بلاك فلاج، الأغاني بتاعت البحارة اللي كانت واحدة من علامات اللعبة دي، الأغاني دي رجعت تاني مع إضافة 10 أغاني جديدة، وتعمل إعادة توزيع للأغاني القديمة بجودة أحسن. وكمان اللعبة دي بتدعم الصوت ثلاثي الأبعاد، فانت هتحس ان انت فعلا وسط البحر الكاريبي. طيب ولو سيبنا البحر ورحنا للبر، هنلاقي ان يوبي سوفت عالجت شويه مشاكل قديمه، يعني مثلا حركه الباركور بقت انعم بكتير، وادوارد كانوي ما بقاش بيقفز في الاتجاه الغلط كل شويه زي النسخه القديمه، وكمان اخيرا بقى في زرار لخاصيه الكراوتش علشان التخفي، وسلاح الروب دارت بقى ليه استعمالات أكتر في القتال وفي التسلل، والذكاء الاصطناعي أو الـ AI اتحسن شوية لأن الأعداء بقوا عدوانيين أكتر. بس لسه الكلام ده ما بيحصلش في كل المواقف، وممكن يوبي سوفت تعمل أبديت للموضوع ده. ولو في حاجة هتخليك تسرح وتتفرج بدل ما تلعب اللعبة فهي الجرافيكس طبعا. عالم لعبة بلاك فلاج ريسينكت في منطقة البحر الكاريبي اتبنى كله من جديد، انعكاسات الشمس على البحر، حركة الأمواج، تفاصيل المدن والجزر والأدغال والإضاءة، وكل حاجة بقى شكلها مختلف. بلاك فلاج النهاردة بقت بتشتغل بدقة 4K وبتطلع فريمات عالية، وفيها التكنولوجيز بتاعت انفيديا وAMD علشان تحسن جودة الصورة وما تضغطش على كروت الشاشة. وطبعا التنقل ما بين الجزر بقى أسرع بكتير عن زمان، وما بقاش فيه أوقات التحميل الطويلة. وزي ما بلاك فلاج ريسينكت عملت تغييرات تقنية وغيرت كل حاجة، اللعبة دي أضافت محتوى جديد في القصة وبتزود الأحداث حوالي 6 ساعات إضافية. مهمات وقصص جديدة عن الشخصيات التاريخية اللي موجودين في اللعبة زي القرصان المشهور بلاك بيرد، وفي جزر جديدة بالكامل للاستكشاف، وكمان تم إضافة نظام الفوتو مود علشان تلتقط صور، وبقى في تفاعلات أكتر على السفينة هتخلي الرحلات الطويلة ممتعة أكتر بدل ما تبقى مجرد وقت عمال يضيع في البحر وخلاص. بس طبعا مفيش لعبة كاملة، احيانا هتحس بالتكرار في بعض الانشطه الجانبيه، وكمان القتال على اليابس او الارض مش بنفس عمق ومتعه المعارك البحريه، ولسه الذكاء الاصطناعي بيغلط في اوقات كتير. يوبي سوفت حاولت تحافظ على اللعبه الاصليه وفي نفس الوقت صلحت معظم العيوب اللي كانت فيها. لو انت من الناس اللي لعبت بلاك فلاج زمان، فالنسخه دي هترجع لك نفس الاحساس القديم لكن بشكل اجمل بكتير وبتكنولوجيز جديده. ولو دي اول مره تلعب بلاك فلاج، فانت هتشوف واحده من اقوى مغامرات القراصنه او البايرتس اللي اتعملت في التاريخ، ويمكن علشان كده احنا شفنا مبيعات بالملايين من اول يوم. التقييمات بتاعت اساسن سكريد بلاك فلاج ريسينكت وصلت ل9/10، واثبتت ان بعض الالعاب مهما يعدي عليها الزمن لسه بتقدر تخطف الاضواء من جديد. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم او على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول قبل تقييم، تحديد، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
1: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumafm. انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في اكس او على نجوم اف ام. من اول ما البلاي ستيشن ظهر في التسعينات كان صوت الاسطوانه او السيديهايه وهي بتشتغل من الجهاز تعتبر جزء من التجربه او الاكسبيرينس نفسها. احنا كنا بنشتري الالعاب ونلعبها وبعدين نشيل الالعاب دي على الرف ونرجع لها وقت ما نحب، او ممكن نبيع اللعبه دي ونخسر حاجه بسيطه ونزود فلوس وبعدين نشتري لعبه جديده. لكن المرحله دي خلاص بقى فاضل لها فتره مش كبيره وتنتهي، لان شركه سوني عايزه تقلب الصفحه دي نهائيا وتخلي مستقبل بلاي ستيشن كله رقمي او ديجيتال. احنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن الموضوع ده وواضح ان شركه سوني هتكمل في الموضوع ده من غير نقاش. والسؤال هنا بقى، هل ده التطور الطبيعي للتكنولوجيا ولا الحكايه دي كلها هدفها زياده الارباح حتى لو كان على حساب الجيمرز؟ تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل ونعرف ليه الموضوع ده عامل كل الجدل ده في مجتمع الجيمينج وعلى السوشيال ميديا. ممكن تبعتوا لنا على facebook.com/nogumfm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. لما الجيمرز او الناس يبطلوا يشتروا العاب فيزيكال والسوق يبقى كله ديجيتال، هل الكلام ده في مصلحه الشركات ولا الجيمرز؟ خلال الايام الاخيره بقى في جدل وكلام كتير على السوشيال ميديا بعد التقارير الجديده اللي طلعت من شركه سوني. تقارير بتقول ان شركه سوني شايفه ان عدد اللاعبين او الجيمرز اللي بيشتروا العابهم من متجر البلاي ستيشن ستور بقى كبير جدا، لدرجه ان الاستمرار في انتاج الاقراص او السيديهات بقى مجرد تكلفه زياده وملهاش اي معنى. يعني بدل ما الشركة تطبع الاسطوانات والغلاف والكفر وتشحنها لكل دول العالم وتتعامل مع موزعين ومحلات، ليه بقى تعمل كل ده وهي تقدر تبيع نفس اللعبة بضغطة زرار وتعمل أرباح أكتر بكتير؟ لو بصينا على الأرقام هنفهم ليه شركة سوني متحمسة للفكرة دي. ألعاب الطرف الأول اللي بتكون من إنتاج استوديوهات سوني مثلاً بتتباع في المتاجر أو المحلات بحوالي $70. شركة سوني بتاخد منهم $45 بس بعد خصم تكاليف التصنيع والشحن ونسبة المتاجر. وفي ألعاب الطرف التالت أرباح سوني بتكون $35 للنسخة الفيزيكال، لكن لو نفس اللعبة دي اتباعت ديجيتال الأرباح هتبقى $49. يعني لما نفس الألعاب دي بتتباع بشكل رقمي أو ديجيتال، المبلغ أو الفلوس كلها بتروح للاستوديو اللي أنتج اللعبة والشركة اللي بتوزعها. يعني الفرق في الأرباح كبير جدا، خصوصا بقى مع ملايين النسخ اللي بتتباع كل سنة. من وجهة نظر البيزنس قرار إلغاء سيديهات الألعاب قرار منطقي وصح جدا، لكن من وجهة نظر الجيمرز الموضوع مختلف تماما. المشكلة إن الجيمرز لسه في منهم فئة كبيرة متعودة على فكرة الألعاب الفيزيكال. الناس دول لما يشتروا لعبة على اسطوانة بيحسوا إنهم امتلكوا اللعبة دي، يقدروا يحتفظوا بيها ويبيعوها ويبدلوها مع صحابهم أو يلعبوها بعد فترة. لكن مع النسخة الرقمية فأنت في الحقيقة ما بتشتريش اللعبة نفسها، أنت بتشتري ترخيص أو لايسنس يسمح لك بإنك تلعب اللعبة، والترخيص ده مرتبط بالأكاونت وبسياسة الشركة. واللي زود الإحساس بالخطر من الموضوع ده هو المشكلة الأخيرة اللي حصلت عند مشتركين بلاي ستيشن. الشركة بعتت إشعارات لعدد من المستخدمين بتقول لهم إن أكتر من 550 فيلم ومسلسل رقمي هيتشالوا من المكتبة بتاعتهم بسبب انتهاء اتفاقيات التراخيص مع الشركات المنتجة. والمفاجأة بقى إن الناس دي كانت دافعة فلوس في المحتوى ده، يعني هم اشتروا نسخ من الأفلام أو المسلسلات دي، لكن رغم كده مش هيقدروا يشوفوها تاني ومن غير أي تعويض. طبعا الأفلام دي مش ألعاب، لكن الفكرة واحدة، لو المحتوى الرقمي ممكن يختفي بالشكل ده يبقى إيه الضمان إن نفس السيناريو ما يحصلش مع الألعاب في المستقبل؟ وهو ده السؤال اللي شاغل مجتمع الجيمينج كله دلوقتي. ودي مش أول مرة يحصل موقف مشابه، لأنه قبل كده سوني أعلنت عن إزالة محتوى مشابه بس من الأفلام التسجيلية أو الدوكيمنتريز، واضطرت تراجع الموقف ده بعد غضب المستخدمين. لكن تكرار نفس الفكرة مع أفلام ومسلسلات تانية موجودة على البلاي ستيشن ستور خلى ناس كتير تبدأ تشوف إن امتلاك المحتوى الرقمي مختلف تماماً عن امتلاك نسخة فعلية موجودة عندك على الرف. علشان كده الناس قلقانة إن الألعاب ممكن تختفي في يوم من الأيام من الأكاونتات بسبب التراخيص اللي ممكن تنتهي فجأة ومن غير أي تعويضات. يعني أي حد يشتري لعبة أو فيلم أو أي محتوى على بلاي ستيشن ستور ممكن فجأة يلاقي المحتوى ده مش موجود ومن غير أي إنذار. عرفتوا بقى ليه الناس قلقانة من كلام سوني لما قالت إنهم هيبطلوا إنتاج السيديهات في 2028؟ في استطلاع رأي جديد عمله موقع اسمه بوش سكوير، شارك فيه أكتر من 6500 لاعب، والنتيجة كانت ملفتة جداً. لأنه حوالي 45% من الناس اللي شاركوا في الاستطلاع ده قالوا إنهم بيفكروا بجدية إنهم ينتقلوا للبي سي أو الكمبيوتر الشخصي ويسيبوا البلاي ستيشن، والنسبة الأقل قالوا إنهم هيفضلوا متمسكين بالبلاي ستيشن مهما حصل. طيب ليه البي سي بالتحديد؟ لأن الكمبيوتر أو البي سي بيدي الجيمر حرية أكبر، تقدر تشتري من ستورز ومتاجر مختلفة وتستفيد من تخفيضات كتير وتطور جهازك حتة حتة لو انت عايز، بدل ما تستنى جيل جديد بالكامل ينزل كل 7 سنين. طيب هل معنى كده ان شركة سوني في خطر؟ مش بالضرورة طبعا، لانه البلاي ستيشن لسه عنده جمهور كبير وألعابه الحصرية ما زالت من اهم اسباب نجاح الجهاز، لكن في نفس الوقت تجاهل غضب المستخدمين لفترة طويلة ممكن يخلي جزء منهم يبدأ يفكر في بدائل تانية، خصوصا لو جمهور بلاي ستيشن بقى حاسس ان القرارات كلها بقت بتتاخد لصالح الارباح فقط. المحللين شايفين ان شركة سوني مش هترجع في القرار بتاعها حتى لو استمرت الانتقادات، وبيقولوا ان الشركة مقتنعة بان التحول الكامل للنسخ الرقمية مجرد مسألة وقت، وان الغضب الحالي اللي موجود عند بعض الجيمرز هيبتدي يهدى مع مرور السنين، خصوصا ان نسبة شراء الالعاب الرقمية بتزيد كل سنة. النسخ الرقمية معناها تكلفة أقل وأرباح أعلى وتحكم كامل في الأسعار وفي العروض وفي دورة بيع الألعاب كلها. وبعد كام سنة إحنا هنبص ورا ونفتكر إن سيديهات الألعاب بقت زي شرايط الكاسيت أو السيديهات العادية. الحاجات دي كلها كانت أساسية في وقتها، لكن التكنولوجي قدرت تتخطى كل الكلام ده. طيب لما كل حاجة تبقى رقمية أو ديجيتال، هل الجيمر هيكون لسه هو اللي بيمتلك اللعبة، ولا اللعبة هي اللي بقت مملوكة للشركة وممكن تروح في أي وقت؟ هي دي المشكلة الحقيقية. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة FM أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلام.
0: انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجومة FM،
1: ولسه موجودين معاكم في XO على نجومة FM، وبنتكلم دايما عن التكنولوجي وعن الجيمينج. لما شركة زي روك ستار تعلن عن لعبة جديدة زي جي تي اي 6 أو حتى تنزل صورة واحدة من اللعبة دي، كل الناس بتتكلم وبيحللوا كل التفاصيل، وده مش لأن الشركة بتنزل ألعاب كتير، لكن بالعكس روك ستار من الشركات القليلة اللي مستعدة تضحي بالوقت علشان تطلع لعبة بأعلى جودة ممكنة. والدليل جي تي اي 6 اللي بتتعمل بقالها 13 سنة. اللعبة دي اتأجلت أكتر من مرة لحد ما الشركة ثبتت ميعاد الإصدار النهائي. طيب هل التأجيلات المستمرة كانت جزء من خطة مدروسة مثلا؟ وليه كل شوية نسمع ان جي تي اي 6 اتغيرت او ان الجرافيكس بتاعتها انخفضت او انه اتعملها داون جريد؟ الحقيقة ان اللي بيحصل ورا الكواليس مختلف تماما عن اللي ناس كتير ممكن تكون متخيلاه. تعالوا نحاول نشوف القصة الكاملة ونعرف شوية تفاصيل من داخل شركة روك ستار. هنسمع كلام مهم جدا من واحد كان بيشتغل في شركة روك ستار على ألعاب مهمة جدا زي جي تي اي 4 وريد ديد ريدمشن. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة FM أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. في واحد من المنتجين أو البروديوسرز اللي كانوا بيشتغلوا في روك ستار اتكلم في بودكاست وكشف تفاصيل مثيرة عن الطريقة اللي الاستوديو بيشتغل بيها من الداخل. الراجل ده اسمه جون ريتشيو، وهو قال ان اي لعبة في روك ستار عمرها ما بتكون خلصت قبل الاطلاق بوقت طويل، لان التطوير ممكن يستمر لاخر لحظة تقريبا، وكل حاجة ممكن تتغير حتى لو الفريق شغال عليها من سنين. اي مهمة، اي شخصية، اي حركة، او حتى التفاصيل الصغيرة في العالم المفتوح، كل ده ممكن يتراجع ويتعدل لو الفريق حس ان اي حاجة لسه مش بالمستوى المطلوب. الفكرة دي معروفة داخل صناعة الألعاب باسم إتريشن أو التطوير المستمر، يعني تطوير اللعبة ما بيتمش مرة واحدة، لكن هو بيدخل في دوائر متكررة من التعديل والتجربة وإعادة التصميم لحد ما يوصلوا لأحسن نتيجة. وفي شركة روك ستار تحديداً قيادات الشركة بنفسهم كانوا بيجربوا النسخ الداخلية باستمرار، ولو في عنصر واحد في أي لعبة حسوا إنه محتاج يتحسن كان بيتغير، حتى لو ده معناه إنه المشروع كله هيتأخر. علشان كده في ألعاب كتير عند روك ستار اتأجلت أكتر من مرة قبل الإصدار، زي جي تي اي 5 أو ريد ديد ريدمشن 2 أو جي تي اي 6. التأجيلات بالنسبة للشركة مش معناها إن في مشكلة، لكن هي جزء من فلسفة التطوير نفسها. الناس بتوع روك ستار ببساطة ما بيحبوش يطلعوا لعبة من عندهم ويقولوا بعدها كان ممكن تبقى أحسن. روك ستار ما عندهاش العقلية دي، هم يا إما يعملوا الحاجة صح يا ما يعملوهاش من أساسه. لكن طبعا الجودة الرهيبة دي لها تمن، المنتج السابق في روك ستار جون ريتشيو قال ان الضغط اللي بيحصل داخل الشركة كان ضخم جدا، وانه شاف بنفسه ناس اشتغلت لساعات طويلة قوي لدرجة ان بعضهم اتأثر صحيا، وفي النهاية هو نفسه قرر يسيب الشركة بعد سنين طويلة لانه ما كانش قادر يوازن ضغط الشغل مع حياته الشخصية. الموضوع ده يخلينا نسأل سؤال، هل الجيمر مستعد انه يستنى سنين زيادة علشان ياخد لعبة افضل، ولا الاحسن ان الشركات تنزل الالعاب في ميعادها وبعدين تكمل تطوير اللعبة دي بالتحديثات والابديتس؟ في شركات كتير دلوقتي بيمشوا على الطريقة التانية، ينزلوا اللعبة بسرعة وبعدها يقضوا شهور او حتى سنين يصلحوا الاخطاء ويعملوا ابديتس، لكن روكستار ما عندهاش الكلام ده ولسه متمسكة بفكرة ان النسخة الاساسية من اي لعبة لازم تكون قوية من اول يوم. علشان كده التوقعات حوالين جي تي اي 6 غير مسبوقة، اللعبة دي كمشروع هتكون أكبر من أي لعبة اشتغلت عليها شركة روكستار قبل كده، سواء من ناحية حجم العالم أو كمية التفاصيل أو الميزانية الضخمة اللي توفرت بعد النجاح الخرافي لجي تي اي أونلاين. جي تي اي 6 اتكلفت 2 مليار دولار، وكل ده معناه إن عملية التطوير بقت معقدة جداً. شركة روكستار لما فتحت الطلبات المسبقة أو البري أوردرز نشرت أكتر من 60 صورة جديدة من جي تي اي 6، وفي بعض الناس شافوا إن الجرافيكس في الصور دي أقل شوية في الجودة عن اللي احنا شفناه في التريلر التاني، وبدأ بقى ينتشر كلام إن شركة روكستار قللت جودة الجرافيكس مع قرب نزول اللعبة. طبعاً التخوفات اللي عند بعض الجيمرز أو جمهور روكستار مفهومة، لأنه في صناعة الألعاب إحنا كلنا شفنا قبل كده ألعاب كتيرة جداً اتعرضت بشكل مبهر في البداية وبعد كده النسخة النهائية بتطلع بجودة أقل بكتير، وخير مثال على الكلام ده لعبة واتش دوجز الأصلية، التريلر بتاعها بجد كان خطير لكن اللعبة النهائية كانت فقيرة جداً. علشان كده أي اختلاف بسيط في الصور عن الفيديوهات قبل ما اللعبة تنزل بيخلي الجيمرز على طول يدخلوا في حالة شك، خصوصا بقى مع لعبة بالحجم ده. لكن لما نبص للموضوع من الناحية التقنية هنفهم ايه السبب. الصور التسويقية اللي بتنشرها روكستار مش بتتاخد من جيم بلاي عادي، لكن هي عبارة عن لقطات متحضرة بعناية في الانجن او في محرك اللعبة. الكاميرا بيكون لها زوايا محددة والاضاءة بتتعمل بشكل سينمائي، وبيتم استعمال مؤثرات بصرية زي الدبث اوف فيلد وانعكاسات الاضاءة وتأثيرات العدسات، وكل الكلام ده بيخلي صورة شكلها مختلف عن اللي الجيمر هيشوفه وهو بيتحكم في الشخصية. وكمان محركات الألعاب الجديدة بتشتغل بطريقة ذكية جدا، لما اللعبة تعرض صورة ثابتة تقدر تركز كل قوة الجهاز على المشهد ده، لأن مفيش عربيات بتتحرك ولا في ذكاء اصطناعي بيحسب تصرفات مئات الشخصيات والان بي سيز، ومفيش عالم مفتوح بالكامل بيشتغل في نفس اللحظة، وبالتالي طبيعي جدا ان شكل الصورة الثابتة يختلف عن المشاهد في وقت الجيم بلاي، ممكن يبقى أحسن وممكن يبقى أقل بسبب الإفكتس، وده مش معناه إطلاقا إن الجودة انخفضت أو إن اللعبة عملها داون جريد. وأنا هنا طبعا بتكلم عن جي تي اي 6، لكن لو أي شركة تانية توقع إن الكلام ده يحصل عادي. ولو رجعنا لتاريخ روكستار هنلاقي إن الشركة عمرها ما خيبت التوقعات، وجي تي اي 5 وقتها لما نزلت كانت قريبة جدا من اللي اتعرض قبل الإطلاق وبعدين بقت أقوى بكتير، وريد ديد ريدمشن 2 هي كمان طلعت بجودة أبهرت كل الناس. الصور اللي نزلت لوحدها من جي تي اي 6 مش دليل على أي تخفيض في الجودة، لأن مفيش مقارنة ما بين صورة ثابتة وما بين تريلر في حركة، والأهم من الاتنين هو الجيم بلاي الكامل اللي هيوضح شكل اللعبة وهي شغالة، وهو ده اللي احنا مستنيينه، التريلر التالت وفيديوهات الجيم بلاي بتاع جي تي اي 6. شركة روكستار ما بتقللش الجرافيكس لكن بتحسنها بطريقة تعدي كل التوقعات. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع بعض، يلا بينا.

وخطره.

0: الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في XO على نجوم FM. لو في منصة تجارية قدرت تغير شكل شراء ألعاب الكمبيوتر بالكامل فهي بدون شك طبعا منصة أو متجر ستيم. من أكتر من 20 سنة وستيم اتحول من مجرد برنامج صغير بينزل التحديثات والأبديتس للألعاب بتاعت شركة فالف لأكبر متجر ألعاب رقمية على الكمبيوتر في العالم. ملايين الجيمرز بيدخلوا على متجر ستيم كل يوم سواء علشان يشتروا أحدث الألعاب أو علشان يستفيدوا من التخفيضات الكبيرة وممكن يتواصلوا مع أصدقائهم ويكتشفوا ألعاب جديدة. والنجاح الكبير ده خلى ستيم يتحول من مجرد متجر وبقى المعيار لكل منصات أو متاجر بيع ألعاب البي سي. وأي تغيير بيحصل في ستيم ممكن يأثر على صناعة الألعاب كلها، رغم أن المنافسة في سوق ألعاب البي سي بقت أقوى من الأوقات اللي فاتت، لأن في أبيك جيم ستور وفي كمان جي أو جي وحتى متجر مايكروسوفت، كل دول منافسين، لكن ستيم لسه محافظ على مكانته كأكبر متجر ألعاب في العالم. وده مش مجرد انطباع عند الجيمرز، لكن الكلام ده بقى واضح كمان في الأرقام. تعالوا نعرف إيه الجديد في متجر ستيم، لأن الأرقام اللي طالعة أرقام كبيرة جداً وما حصلتش في تاريخ الألعاب من فترة طويلة. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumfm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. في تقرير جديد كشف أن منصة ستيم عملت إيرادات بحوالي 11.1 مليار دولار خلال أول 6 شهور من 2026. الكلام ده معناه أن ستيم مش بس محافظ على نجاحه، لكن هو كمان مستمر في النمو سنة بعد سنة. طب إيه السر؟ وإزاي منصة عمرها أكتر من 20 سنة لسه قادرة تتفوق على منافسين ظهروا بعدها بسنين وبإمكانيات ضخمة؟ أصل الرقم اللي اتقال ده كبير جداً. التقرير بيقول إن إيرادات ستيم ارتفعت بحوالي 14.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة اللي فاتت، وكمان زادت عن النص الثاني من 2025 بنسبة 8%، رغم إن النص الثاني من كل سنة بيكون فيه موسم الأعياد والتخفيضات الكبيرة وعادة بيبقى فيه مبيعات كبيرة في الوقت ده. وده معناه إن النمو اللي حصل مؤشر بيقول إن منصة ستيم كبرت جدا وعدد المستخدمين بقى بيزيد باستمرار. والغريب انه مش لعبة واحدة هي اللي كسرت الدنيا ومفيش مثلا اصدار ضخم قلب السوق، لكن التقرير بيقول ان نجاح ستيم في الفترة الاخيرة اعتمد على كذا سبب في نفس الوقت مش على الالعاب الكبيرة. واول سبب هو النمو المستمر في السوق الصيني اللي بقى واحد من اكبر اسواق الالعاب والجيمينج في العالم. كل سنة بيكون فيه عدد أكبر من الجيمرز في الصين بيبدأ يعتمد على ستيم، وده طبعا بينعكس بشكل مباشر على أرقام المبيعات وعدد المستخدمين. والسبب التاني هو إن الألعاب القديمة لسه بتبيع بشكل ممتاز. زمان كان عمر اللعبة التجاري بيكون سنة أو سنتين وبعدها تختفي من السوق تقريبا، لكن على ستيم الموضوع مختلف. في ألعاب نزلت من 5 سنين أو من 10 سنين لسه بتدخل قوائم الألعاب الأكتر مبيعا وقت التخفيضات، وده راجع لفكرة بسيطة جدا، مكتبة ستيم ضخمة بشكل يخلي أي حد يلاقي اللعبة اللي هو بيدور عليها سواء كانت اللعبة دي جديدة أو قديمة. ومع التخفيضات المستمرة اللعبة اللي كانت بتتباع ب$60 ممكن تلاقيها ب$10 أو ب$5، فده بيخلي ناس كتير تقرر تشتري اللعبة دي حتى لو اللعبة دي قديمة ونزلت من سنين طويلة. والسبب التالت هو إن في عدد كبير من الجيمرز بقوا بينقلوا من الكونسول للبي سي لأن أسعار الألعاب بتزيد وأسعار الأجهزة كمان، وفي المقابل البي سي بيدي الجيمر مرونة أكبر، يقدر يشتري من أكتر من متجر ويستفيد من عروض مختلفة

انزل تلقائيا، ومحدش كان متخيل انه بعد كام سنة هيبقى اكبر متجر العاب على البي سي. نقطة التحول الحقيقية في متجر ستيم حصلت في سنة 2004 لما نزلوا هاف لايف 2، لان وقتها شركة فالف اشترطت ان اي حد يشتري اللعبة لازم يثبت ستيم او يحمله علشان يقدر يشغلها. القرار وقتها اتعرض لانتقادات كبيرة جدا، لان الجيمرز ما كانوش متعودين على فكرة انه اللعبة تشتغل من خلال برنامج او لونشر ولازم يكون متصل بالانترنت. لكن مع مرور الوقت نفس القرار ده بقى هو السبب في ان ملايين الجيمرز بقوا بيعملوا حسابات واكاونتس على منصة ستيم، ومن هنا بدأت رحلة النمو الحقيقي للمتجر ده. وبعد كده شركة فالف بدأت تضيف مميزات واحدة ورا التانية، ومع مرور الوقت ستيم ما بقاش مجرد متجر ألعاب، وبقى عندك مكتبة بتنظم كل الألعاب بتاعتك في مكان واحد وبتنزل لك الأبديتس تلقائيا، وبقى فيه قائمة أصدقاء، وبقى فيه تشاتنج وإنك تبعت رسائل لأصحابك، ونظام أتشيفمنتس، وكمان حفظ للتقدم على الكلاود، يعني تقدر تكمل اللعبة اللي انت بتلعبها من أي جهاز بمجرد ما تعمل ساين إن. الكلام ده من أكتر من 20 سنة كان نقلة كبيرة جدا لعالم البي سي، ومن أهم الأسباب اللي خلت ستيم ينجح ميزة اسمها ستيم وركشوب. الإضافة دي سمحت للجيمرز إن هم ينزلوا مودز وإضافات بسهولة، وخلت ألعاب كتير تعيش سنين طويلة قوي بفضل المحتوى اللي بيقدمه مجتمع الجيمينج، وخلقت علاقة قوية ما بين الجيمرز والمنصة. وشركة فالف اهتمت كمان بمطورين الألعاب المستقل، وقدمت لهم أدوات سهلة تساعدهم في أنهم ينشروا ألعابهم ويوصلوا الملايين الجيمرز بمنتهى السهولة. وطبعاً ما ينفعش نتكلم عن ستيم من غير التخفيضات الموسمية اللي بقت حدث بيستنى الجيمرز كل سنة، لدرجة أنه في ناس كتير بقت تستنى الخصومات بدل ما يشتروا اللعبة في وقت الإصدار، ودي بقت عادة عند ناس كتير جداً. منصة ستيم بيوصل عدد مستخدميها الناشطين لحوالي 200 مليون مستخدم شهرياً، فده بيوضح لك ان سر نجاح ستيم عمره ما كان بيع الألعاب بس، لكن الفكرة ان شركة فالف بنت منظومة متكاملة بتخلي الجيمر عايز يرجع لها كل يوم، وهو ده اللي حافظ على نجاح ستيم من 2003 لحد النهاردة. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومفأم او على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلام، يلا بينا.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا ما أعرف.
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
2: ولسه موجودين معاكم في اكس او على نجوم اف ام وبنتكلم دايما عن التكنولوجي والجيمينج ووصلنا لاخر لينك في حلقتنا. بما اننا اتكلمنا عن متجر ستيم، هل انتوا عارفين ان الاكس بوكس اللي جاي هيدعم نظام ستيم بالكامل زي ما في اجهزه ستيم داك وستيم ماشين وزي ما في اجهزه محموله بنفس فكره الاجهزه دي من شركات تانية؟ مايكروسوفت عايزه تطبق نفس الفكره في الاكس بوكس اللي جاي بحيث ان الجهاز ده يكون كونسول قادر يشغل العاب الاكس بوكس ويشغل نفس الالعاب دي بس نسخ البي سي من على متجر ستيم. فاحنا كده مش عارفين هل الاكس بوكس اللي جاي هيكون بنظام ويندوز ولا بنظام تاني ولا ايه بالظبط؟ تعالوا نحاول نجاوب على السؤال ده ونعرف الاكس بوكس اللي جاي ممكن يكون عامل ازاي. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. لو كل التسريبات اللي احنا بنسمعها حاليا طلعت صحيحة، يبقى مايكروسوفت بتجهز لاكبر تغيير في تاريخ الاكس بوكس من وقت اطلاق الاكس بوكس الاصلي في سنة 2001. الجهاز الجديد ليه اسم كودي او كود نيم واسمه بروجكت هيليكس، ومايكروسوفت بتقول ان الكونسول ده هيكون جهاز اقوى بكتير من كل الاجهزه اللي فاتت، وممكن يغير مفهوم او فكره الكونسول ويقربه من عالم البي سي اكتر من قبل كده. المعلومات الرسميه لسه محدوده، لكن مايكروسوفت اكدت ان الجهاز بيتطور بالتعاون مع AMD وهيعتمد على جيل جديد من المعالجات وتقنيات الجرافيكس. وفي نفس الوقت بروجكت هيليكس او الاكس بوكس القادم هيحافظ على دعم مكتبة العاب اكس بوكس الحالية كلها بالالعاب الجديدة والقديمة، والهدف هو انهم يقدموا جهاز يجمع ما بين سهولة الكونسول والمرونة اللي موجودة في البي سي، بحيث الجيمر يقدر يستفيد من مميزات الكونسول والبي سي في منصة واحدة زي ما الستيم ماشين بيحاول يعمل. لكن طبعا الاكس بوكس المفروض انه هيكون بامكانيات اقوى بكتير ومفيش مقارنة اصلا بينه وبين الستيم ماشين. واكبر مفاجاه في الموضوع ان بروجكت هيليكس ممكن يدعم متاجر العاب البي سي، ولو ده حصل دي هتبقى اول مره لاعب الاكس بوكس يقدر يدخل على مكتبه ستيم الخاصه بيه ويشغل العابه من على الكونسول بدل ما تعتمد فقط على متجر الاكس بوكس، وده بقى هيغير طريقه استعمال اجهزه الكونسول بشكل كبير. طيب وبالنسبه للاوبريتنج سيستم، جهاز بروجكت هيليكس او الاكس بوكس اللي جاي هيعتمد على نسخه خاصه من ويندوز لكن بواجهه اكس بوكس مخصصه للالعاب، يعني شكله هيبقى حاجه شبه الاكس بوكس مود اللي موجوده على البي سي بس بطريقه مخصصه اكتر. يعني المستخدم مش هيبقى شايف قدامه نظام الويندوز التقليدي، لكن هيستفيد من نفس البنيه او نفس السيستم اللي بيشغل العاب البي سي في الخلفيه او في الباك جراوند، وده طبعا بيفتح الباب لدعم المتاجر والتطبيقات المختلفة بمنتهى السهولة. يعني ممكن الكونسول يبقى ليه استعمالات تانية مش عارفين. ومن الحاجات المهمة اللي أكدت عليها مايكروسوفت هي فكرة استمرار دعم خاصية الباكوردز كومباتيبيليتي علشان الألعاب القديمة كلها تشتغل على الجهاز الجديد. ومن ناحية القوة، التقارير بقى أو التسريبات بتتكلم عن قفزة كبيرة في الأداء، وهيكون في دعم للتقنيات الجديدة بتاعت AMD زي تتبع الأشعة والذكاء الاصطناعي، يعني هيقدم حاجة زي DLSS بس مش بنفس القوة. طبعا الأكس بوكس اللي جاي هيقدم حاجة مشابهة للPSSR اللي على البلايستيشن 5 أو الFSR اللي موجود على البي سي، لكن بنسخة متطورة طبعا لأنه هيتعمل بمعالج AMD بمعمارية جديدة تماما، وأكيد هيدعم الفريم جينيريشن علشان الجهاز يقدر يقدم تجربة تقدر تنافس وتستحمل قوة الألعاب الجديدة. ورغم أن احنا ما نعرفش حاجة عن ميعاد الإطلاق بشكل رسمي، إلا أن أغلب التسريبات بتقول أن الأكس بوكس الجديد ممكن ينزل في سنة 2027. الإشاعات بتقول إنه نسخته الأساسية هتكون من غير مشغل أقراص، والتركيز هيكون بشكل أكبر على المبيعات الرقمية، وما نعرفش لو هينزل منه نسخة فيها CD درايف ولا لا، بس أنا ما أعتقدش لأنه اتجاه الشركات دلوقتي كله رايح ناحية الديجيتال طبعا. وبالنسبة لخدمة الجيم باس هتفضل جزء أساسي من تجربة الأكس بوكس، لكن الجديد بقى إن الجيمر هيكون عنده حرية أكبر في اختيار مصدر ألعابه سواء من متجر الأكس بوكس أو من ستيم أو من أي متجر تاني. لو الرؤية دي اتحققت فاحنا كده قدام أكبر تغيير في هوية الأكس بوكس من أكتر من 20 سنة. وفي وسط بقى كل التسريبات والأخبار دي طلعت بقى الأستاذة آشا شارما الرئيسة التنفيذية الجديدة لمنصة أكس بوكس، وقالت تصريحات كشفت فيها عن رؤية مختلفة تماما لمستقبل العلامة التجارية دي. آشا شارما قالت إن هدف أكس بوكس مش إنه يبيع أجهزة أكتر، لكن إن هو يوصل لأكتر من مليار شخص يوميا حول العالم، وده معناه ان الشركة ما بقتش شايفة نفسها مجرد منصة ألعاب لكنها عايزة تتحول لمنظومة ترفيه كاملة. وكمان رئيسة الشركة وضحت أن نجاح الأكس بوكس هيعتمد على وجوده على أكبر عدد من المنصات، سواء من خلال الألعاب السحابية أو الأجهزة المختلفة، مع التركيز على توسيع مفهوم المنصة بحيث أنه يشمل مجالات ترفيه تانية مش الألعاب بس. بس للأسف الطموحات دي كلها جاية في وقت صعب جدا، لأن أكس بوكس كمنصة أو ككونسول ألعاب بيواجه انخفاض حاد جدا في مبيعات الأجهزة وارتفاع في تكاليف التشغيل، وبسبب كده رفعوا أسعار الأجهزة. وكل الكلام ده دفع شركة مايكروسوفت للإعلان عن أكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخ قطاع الأكس بوكس. الشركة أعلنت عن تسريح حوالي 8% من موظفين أكس بوكس في المرحلة الأولى، وعندهم خطة أنهم يرفعوا النسبة دي لحوالي 15% قبل نهاية السنة. يعني من الآخر كده مايكروسوفت عايزة تستغنى عن خدمات أكتر من 3200 موظف من شركة أكس بوكس، ودي هتكون واحدة من أكبر عمليات تسريح الموظفين في صناعة الجيمينج في الفترة الأخيرة. الخطوات دي بالنسبة لناس كتير كانت متوقعة، لأن مايكروسوفت عملت استحواذات ضخمة على شركات كبيرة زي أكتيفيجن بليزرد وبيثيزدا، والاستحواذات دي كلفت مايكروسوفت مليارات الدولارات وما قدروش يحققوا عوائد كبيرة تعوض الأرقام دي. فأكس بوكس حاليا بيقف عند أهم نقطة تحول في تاريخه، في جهاز جديد ممكن يغير مفهوم الكونسول بالكامل ويجمع ما بين الأكس بوكس والبي سي لأول مرة. ومن ناحية تانية في إعادة هيكلة ضخمة للشركة كلها بكل استوديوهاتها. فالواضح كده إن الجيل اللي جاي من أجهزة الكونسولز مش هيكون مجرد منافسة ما بين الأجهزة الأقوى، لكن هيكون منافسة ما بين رؤيتين مختلفتين تماما لمستقبل صناعة الألعاب، رؤية بلاي ستيشن ورؤية أكس بوكس. والوقت بيعدي بسرعة جدا، ودي كانت حلقتنا الليلاتي. مستمعينا أتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، واستنوني الحلقة اللي جاية من برنامج أكس أو في نفس الميعاد على 100.6 نجوم أف أم. سلام.
1: كنتم مع أكس أو مع شريف جويفل على

0: دلوقتي جه معاكم مع أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير على نجوم أفهام. نجوم أفهام على كيفك.
1: بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل، والمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك. معكم على الهوى أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أفهم. الحب المكبوت لا يغير مجرى الحياة فحسب، بل يعلم القلب أن يحمل أثقل المشاعر دون أن يشتكي. مستمعينا أهلا بكم وحلقة جديدة من أنا ونجوم هواك. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن الحب المكبوت. لو قعدنا نفكر بالعقل كده نقول لأ، في حاجات كتير جدا ما يصحش ولازم تفر من طبعا لازم تفر من نفسك، ولازم توقف نفسك، ولازم تقول لأ ما ينفعش. بس ممكن جدا تفرمل تصرفاتك، تفرمل افعالك، ولكن هتقدر تفرمل مشاعرك؟ هي دي القضية، وهو ده الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة. الحب المكبوت، الحب المكبوت ده هو حب صاحبه قدر يفرمل مشاعر، يقدر يفرمل تصرفاته، يفرمل افعاله، يفرمل يعني تعبيره عن حبه، لكن مش قادر يفرمل مشاعره. كتير جدا بنقع في حب اشخاص لا يجوز ان احنا نقع في حبه. كتير جدا بيظهر اعجاب علينا تجاه اشخاص، وما ينفعش بكل المقاييس اللي في الدنيا وكل الاعراف ما ينفعش، فبتفضل المشاعر جوه قلوبنا، ولكن بنفرمل تصرفاتنا، بنفرمل كلامنا، بنفرمل كل شيء ممكن يعبر عن الحب ده. وده لأسباب كتير جدا، لأن العلاقة قد تكون يعني غلط بنسبة 100%، أو المشاعر تجاه الشخص ده غلط. قد يكون قريب، صديق، العلاقة اللي بيني وبينها علاقة صداقة بحتة، وأنا عارف ومتأكد إن هي مش بتحبني مثلا، أو على علاقة بحد تاني، أو بتحب حد تاني، ومشاعري اتحركت ناحيتها، فأنا مش قادر أتكلم، لأني عارف ومدرك تماما إن مش هيحصل حاجة، ولكن هتجرح، فبفضل كابت نفس المشاعر دي جواي. لما نيجي نتكلم على يعني امثله كتير جدا للموضوع ده، في حاجات كتير جدا ممكن ما نقدرش نتكلم فيها، يعني احاسيس تجاه بعض اشخاص ما ينفعش نتكلم فيها، حتى ما ينفعش نتكلم فيها في البرنامج، انما بتبقى احاسيس موجوده، ولكن مش قادر تتكلم ومش قادره تعبر، ولكن بيبان في عينين الناس، بيبان في لهفة البني آدم، بيبان في نبرة صوته وهو بيتكلم، بيبان في ابتسامته، في فيها اللي بتدل على فرحة وجود الشخص ده حواليك وانت موجود، ولكن بيفضل الحب ده مكبوت جواك ما تقدرش تطلعه، بتفضل الأحزان جواك ما بتقدرش تعبر عنها، بتفضل الحسرة جواك وانت مش قادر تنطق، ولكن مشاعرك شغالة. قضية الحب المكبوت قضية كبيرة جدا، والقضية الكبيرة فيها ان الحب المكبوت ده كلما كبت كلما زاد جوه الانسان، كل ما الحب اتكبت واتمنع الانسان عنه، بالاخص لو الانسان نفسه هو اللي مانع نفسه عنه، بيفضل موجود جوه الانسان. طيب هل الحب المكبوت ده بيعيش العمر كله؟ في بعض الأحيان بيعيش العمر كله، بتفضل الحالة موجودة جوه الإنسان مش قادر يعبر عنها. أيا كان بقى، حب تجاه حد ما ينفعش تحبه، حب كان قديم في حياتك وحصل موقف معين والعلاقة انتهت وانت كرامتك مش سامحالك انك تعبر عنه او انك تحييه من اول وجديد او انك تقول حتى لنفسك انك لسه بتحب الشخص ده. في ناس كتير جدا خرجت من علاقات حب وخرجت بمشاكل وخرجت بحكايات ولكن بعد مرور سنين طويلة الحب ده مكبوت وموجود، هو نفس الإنسان رافض يعبر لنفسه أو يواجه نفسه بأن الحب ده لسه مكبوت جواه ما خرجش. يخرج إزاي الحب المكبوت؟ يخرج الحب المكبوت أو تخف ألامه لما الإنسان يصارح نفسه بيه. إن شاء الله يقعد مع نفسه يكلم نفسه بصوت عالي، هو أنا بحبها ولا ده إعجاب ولا طب يعني طب ما هي الإنسانة دي لا يجوز أن تكون لي في يوم من الأيام، طب أنا هعمل إيه؟ هعيش كاتم في نفسي؟ طيب هستفيد إيه من المشاعر اللي جوايا دي غير الألم والتعب والحزن؟ طيب هي عايشة حياتها بشكل ما أو هو عايش حياته بشكل ما، خلاص الموضوع ده لازم ينتهي. وكل ما بعدنا الطرفين عن بعض كل ما بدأت الحدوتة تهدى بالتدريج. على فكرة الإنسان شخصية مركبة جدا ومعقدة جدا، ومشاعر الإنسان دي بالذات حاجة يعني لو كتب فيها كتب محتاجة مئات الألوف من الكتب، ولكن احنا على قد ما بنقدر كده بنحاول يعني زي ما بيقولوا كده نغوص في حتت معينة ونفكر فيها ونفتحها معاكم. الحب المكبوت ده موضوع حلقتنا النهاردة. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155 955 1006.

0: ليس أقصى من أن ترى من تحب كل يوم وتتصرف كأن قلبك لا يعرفه. مستمعينا، لسه بنتكلم في الحب، وحلقتنا النهاردة عن الحب المكبوت. تليفوناتنا 38350022 والواتساب على 0155955106. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. مفيش حد هيجي بعد سنين علشان يشكرك على تنازلك عن شيء يخصك أو حق من حقوقك لأجله. تنازلاتك هتتحسب بعد فترة من الزمن على أنها اختياراتك الشخصية، ففكر كويس قبل ما تقدم أي تنازل. وحيدة كالقمر. مش كل اللي سكت كان ما عندوش كلام يقوله، في ناس سكتت لأن الكلام جه متأخر أو للشخص الغلط وفي الوقت اللي ما بقاش ينفع فيه الكلام. في اعترافات لو اتقالت بدري كانت هتغير خط سير العمر كله، ولو اتقالت متأخر كانت هتوجع أكتر ما تفرح. محمد جاد، والله محمد ليك ألف حق. صباح الخير يا أستاذ أسامة، أنا أحمد حسين، مسيلي على محمود خضرة وعلى أبو سيد، وعايزين نسمع حاجة لعمرو دياب. حاضر، عينيا بإذن الله، يعني الحلقة لسه طويلة. يأتي الليل ليثبت لك أن الضجيج بداخلك وليس من حولك. كابتن محمد عبد الباسط. والله يا أبو كباتن، أسوأ حاجة الضجيج لما بيكون جواك أنت، لما يكون في زحمة المشاعر، لما يكون في خناقة جواك، حالة من القلق والتوتر والخوف والتفكير وقرارات مش عارف تاخدها وقرارات خدتها غلط، وتبقى انت عايش في نكد ما بعده نكد جوه نفسك، وعندك قناعة انك متضايق من صوت العالي اللي حواليك، مع ان مفيش اساسا صوت عالي حواليك. عنوان الحلقة: انا اتبهدلت وعصابي تعبت بجد، داخلين على شهرين ونص ومش عارف انام بالليل، وعندي الغدة الصماء وجسمي بيصوت من التعب. عاوز اغنيه بهاء سلطان، يا قلبك يا حول الله. احمد ابو بكر ميت غمر. حاضر يا ابو حميد، عينيا. طمنا عنك يا اسامه، النهارده عامل ايه وصحتك عامله ايه؟ سلمني على بابا وهو قاعد بيسمعك دلوقتي. من رغده سيف. انا يا رغده الحمد لله تمام، نشكر ربنا على كل حال في نعمه كبيره، وتحياتي لوالدك اللي قاعد بيسمعنا دلوقتي، وبتمنى له كل الخير والسعاده، وبشكره انه قاعد بيسمعنا. مساء الخير يا دكتور أسامة، بمسي عليك وعلى كل سواقين النقل التقيل. عنوكشة. تحياتي لكل سواقين النقل اللي صارين يسمعونا ومتابعيننا في الطريق يا حبيبي، وشكرا على الرسالة. خليك دايما، خليك على مبدأ راح الشر حتى لو اللي راح غالي. بسيمة رمضان. بصي يا بسيمة، ده هي قناعة كده لطيفة جدا، ان ربنا ما يعني بيشيل عننا شرور كتير جدا، واحنا ساعات بنزعل على حاجات والحاجات دي بتبقى كان فيها شر لينا فعلا. يعني صباح الخير والسعادة على المحترم بزيادة صديقي الجميل أسامة منير. ثانيا عايز اقول لسه عشمان فيك يا رب، عمري ما اتعشم في غيرك، مهما مر بألف كرب برضو انا غرقان في خيرك. قد ايه انك كريم، مهما كون تعبان وخايف بيك بحس اني سليم. ذكر اسمك وقت ضعفي قد ايه احساس عظيم، لما تبقى جنب مني خف حمل الدنيا عني قد ايه انك رحيم. خالص تحياتي. شاعر محمد ابو راشد العرباوي. حلوان. حلوه محمد، انا اعتقد سمعتها منك قبل كده، بس هي جميله يعني. صباح الخير يا استاذ اسامه، الحب المكبوت هو اخفاء المشاعر الحقيقيه او كتمانها بسبب الخوف من الرفض او الشعور بالضعف. خليني أزود برضو يا مصطفى، يعني مصطفى العشماوي. بص، أنت بتقول بسبب الخوف من الرفض أو الشعور بالضعف، طيب أنت ناسي خالص أنه ممكن يكون بسبب إن العلاقة مرفوضة، أو إن العلاقة مقفولة، أو إن العلاقة انتهت بطريقة سيئة جدا، فأنت مش قادر تعبر عن مشاعرك. خلاص يعني انت كرامتك منعك في مليون الف سبب على فكرة. بيرجع يقول عايز اشكر الدكتور مصطفى ربيع احمد عبد الله على موقفه معايا واقول له الحمد لله عملنا الاشعه وطلعت كويسه وربنا يوفقك دايما يا نجم الهلال. وتحياتي ليك يا اسامه، انا مصطفى من المنصوره. تحياتي يا مصطفى والف سلامه عليك او على اللي كان بيعمل الاشعه والحمد لله بخير يعني. طب نقول ايه لو حد حبيته من كل قلبك واوقات بتحس ان لسه عنده فضول مع الماضي بجد، حاجه توجع قوي ما يحسش بيها غير اللي بيحب من كل قلبه، وقدم كل اللي يقدر عليه بدون ذكر اسمي. عايز اقول بلاش تخسر حبيب، مش هتلاقي قلب حبك زيه. حاضر. يا ذات النقاب يكفيك شرفا وفخرا انك تسيري على نهج الاوائل، نهج الطهارة والفضائل، اغار ان ترى الشمس وجها لك وكل محب لمن يحب غيور. أنت أجمل وأعظم وأحسن اختياراتي كلها، ربنا يخليك ليا ويقدرني أسعدك. إلى حبيبتي فاطمة، بحبك، حسام من حلوان. مهدي محمد، مهدي بيقول لي تحياتي لشخصك الكريم. أنا اللي تحياتي لشخصك الكريم يا محمد، وبشكرك جدا. عندي رسائل كتير يعني، لسه والله عندي رسائل كتير وهقراها بإذن الله كلها على قد ما أقدر، ولكن خلونا نبدأ بحلقتنا النهاردة بأول اتصال تليفوني ونقول ألو. الو
1: الو.
0: ايوه
1: حضرتك،
0: عامل ايه؟ ازيك، عامله ايه؟
1: ازي حضرتك؟
0: الحمد لله تمام. تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا احب عادي. نوره.
0: كم سنه يا نوره؟
1: 37.
0: مرتبطه؟
1: متجوزه بقالي 16 سنه.
0: عندك اولاد؟
1: 3.
0: ربنا يخليهم لك يا رب. وليه يا نوره متجوزه، عن حب ولا جواز تقليدي؟
1: عن حب.
0: عن حب. طيب جميل، احكي لي ايه الموضوع.
1: انا بقالي 16 سنه متجوزه عن حب، وكانت علاقتنا كويسه جدا. في الفتره دي كان ممكن كان بيحصل خيانات، بس مش خيانات كامله يعني، اللي هو ممكن يكلم حد حاجات كده يعني، كنت بعرفها هو كان بيراضيني وانا كنت بصراحه بعدي عشان انا عشان هو بيحبني. بس من اسبوع بالظبط حصل معايا موقف خيانه برضو، بس بجد ما قدرتش صراحه ان انا يعني اعدي.
0: ليه؟ اشمعنى ده اللي ما قدرتيش تعدي؟
1: يعني كان الموضوع مختلف عن كل مره وغريب.
0: كان مختلف يعني ازاي؟ احكي لي.
1: ما فيش، لقيته يعني اكتشفت بالصدفه يعني ان هو بيكلم واحده بس واحده كبيره يعني اكبر منه بكتير، يعني ست كبيرة. وطبعا انا هو ما قاليش، ما اعترفليش على طول. انا يعني حاولت ان انا اعرف مين ديت، والموضوع كان هيكبر، كان مشكلة كبيرة. فلما لقى الموضوع هيكبر فحكى لي بصراحة وقال لي ان هي واحدة سنها كبير وهو جواز عايز يتجوزها، بس جواز مصلحة عشان احنا حصل لنا في حياتنا يعني دروب مد يعني حياتنا اتلخبطت خالص. فقال هي عارفه وموافقه وهي غنيه جدا وانا هدير شركتها واعملها وهتجوزها يعني. فانا صراحه ما قبلتش، قلت له انا ما اشتكيتش ولا قلت ان انا محتاجه فلوس ولا عايزه فلوس ولا ما ولا متضايقه من عيشتي. انا راضيه معاك، راضيه معاكش برضه راضيه الحمد ربنا، ومش عايزه عايزه حاجه زي دي. وانا ما اضمنش ما اقبلش يعني، ممكن تكون صدق حرام يعني، دي حاجه تخش علينا اكيد يعني مش حلال يعني، اللي هو هنضحك على حد. فلو انا مش هقدر احط يعني في رؤية لو جنيه واحد حرام حتى، قال لي ما فيهوش حرمانيه ولا حاجه، انا هشغل فلوسها وانا هشتغل معاها ودوت هيبقى طبيعي ان انا يعني.
0: وهو شرط اساسي ان هو عشان يشتغل معاها ان هو يتجوزها؟
1: هو لو سمع، انا والله كنت اول مره اسمع حاجه زي كده. هو في برنامج كده على التليجرام حاجه كده، هو بيقعدوا ينزلوا يعني اعلانات جواز وكده، كنت اول مره اسمعها في حياتي، كنت اعرف حاجه زي كده. ودخلت وقعدت ادور ايه دوت، لقيت فعلا في حاجه زي كده يعني، يقعدوا يعرضوا نفسهم واعمارهم كبيره
0: يعني هي تعمل لها كام سنه؟
1: انا بصراحه عمرها بالظبط ما اعرفش، بس هي على كلامه ان هي كبيره يعني مش
0: يعني
1: صغيره،
0: 60 سنة مثلا؟
1: ممكن اه حاجه و50 60 اللي هو اكيد مش اكتر من كده، عشان هو مش كبير قوي للدرجه يعني، هو 41 او 42 فاللي هو اكيد مش اكتر من كده. بس فعلا الموضوع ده بقى اللي عمل شخص في حياتي جامد، اللي هو مش قادره يعني اللي فات كله عديته، لكن دي ومش قادره اعديها. ومن ساعتها بقى ما بقيت مش عارفة، حاسة أنا مش عارفة أرجع زي الأول، ومش عارفة يعني هو عمال يحاول يقنعني وأنا طبعا رفضت.
0: يعني هو لسه مصر إنه يقنعك؟
1: أقنعني، عمال يحاول يقنعني بس أنا رفضت. بس لما لقاني خلاص الموضوع خلاص يعني، فقال لي خلاص أنت الموضوع، وعمل لها بلوك ومسح البرنامج ده خالص، وقال لي مفيش حاجة. بس أنا بقيت على طول شاكة فيه وحاسة إن الموضوع هيرجع تاني، هيرجع.
0: بصي بصي، هي الحدوتة مش، تعالي نفكر فيها بشكل تاني، ولكن الشكل التاني برضو وحش برضو، يعني ما هو مش حاجة حلوة. يعني هنقول ان هو مش بيخونك علشان عرف ست عليك وعايز يخونك، لا، هنقول ان هو عايز يطلع من الأزمة اللي هو فيها فلقى الحل في ده، فهماني؟ ولكن كون ان هو فكر ان ده الحل، ده حاجة وحشة. يعني ما تقلش عن الخيانة. أنا يعني الخيانة شيء وحش جدا، إنه يحب عليكي واحدة ده يجرح القلب قوي ويوجع، إنما هو في أزمة مادية وقال أنا مش هلاقي حل يخرجني من الأزمة المادية إلا ده، فده تفكير وحش وطريقة وحشة جدا للتفكير، وإن دلت على شيء تدل على إن الشيطان لعب في دماغه واستجاب له، وهو استجاب للشيطان واستجاب للفكرة، أنت فاهماني؟ فده غلط في حد ذاته. هو مش الخيانة اللي هي اللي الستات بتضايق منها، ان هو عايز معجب بالست وعايز يعمل معها علاقة او بيحبها ومش بيحب مراته، لا هي مش كده، انما هي انت ليه بتوصل بيك الطريقة انك تفكر بالاسلوب المتدني ده؟ يعني ليه كده؟ يعني واحنا من امتى بنفكر بالطريقة الوحشة دي، ومن امتى بنعتمد على حاجة زي كده؟ طب ما في ربنا سبحانه وتعالى كلنا عارفين قد ايه هو هيبقى واقف معانا ومش هيسيبنا، مهما زي ما انت قلتي هعيش معاك على المره، هعيش معاك على لقمه بجبنه، مش فارقه معايا، بس نعيش من غير ما نتعامل بالطريقه دي ولا نفكر بالطريقه دي.
1: طب هو لو رجع تاني وكرر مره تاني وصمم بقى، اللي هو مصمم على حاجه زي كده، انا اعمل ايه؟
0: ولا حاجه، قولي له انت دي طريقه بتاعت ناس محبطه وبتدور على اي سكه يخرجوا بيها من الازمه الماليه اللي هم فيها، فعايز تعمل كده، وده لا يليق بيك ولا يليق بيا، ده يعملوه ناس يعني اخلاقها واطيه جدا، اللي يتجوز واحده عشان فلوسها علشان هتديله فلوس. انت لو قابل على نفسك كده انت هتقل من نظري بشكل لا تتخيله، يعني بعيدا عن الخيانه او انك هتتجوز، لا، انت لو قابل انك تتجوز واحدة عشان فلوسها، يبقى الحب ده كله، يبقى الانسان اللي انا حبيته كله ده مش هو ده اللي انا حبيته، انت قلت في نظري خالص ووقعت. عايز تقع من نظري اقع، ولكن عايز اقولك حاجة، لو وقعت مش هتطلع تاني، الموضوع كده هيعتبر خلصان تماما، فما اعتقدش. وانت برضو حاولي تفهميه واحدة واحدة كده ان التصرف اللي انت او الطريقة اللي انت فكرت بيها دي طريقة لا تناسب أخلاقنا ولا تناسب طبعنا ولا تناسب حياتنا، ومش إحنا الناس دي، الناس اللي بتفكر بالطريقة دي هم الناس الواطية، مش الناس اللي عندها كرامة وعندها شرف.

قد يستطيع الإنسان إخفاء ملامحه، لكنه يعجز عن إخفاء الارتباك الذي يصنعه الحب المكبوت في عينيه. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن الحب المكبوت. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وسفيان على 106.10 نجوم اف ام. صباح الخير والورد يا أستاذ أسامة، أنا متابع حضرتك من زمان جدا وبحب نصيحتك قوي، ربنا يديك طول العمر. أنا متجوزة بقالي سنة من ابن خالتي، متجوزة عن حب وخطوبة سنتين. حاليا يا أستاذ أسامة مش طايقين بعض بسبب أنه مقتنع جدا بكلام أمه ومش بيحب يسمع حرف عنها، وهي للأسف بوشين وعمايلها سودة معايا وبتتريق على أكلي وكل حاجة بعملها مش عاجباها، هي وبنتها كمان. وأقول له كده يقول لي أمي بتعاملك أحسن معاملة وبتشتمني وصوتها عالي على طول، وأقول له كده مش مصدق. أنا حاليا بعدت عنها من سكات وكلامي على القد خالص علشان عاوزة أقعد وحدي، وفعلا عملت كده حاليا، بس نفسي نرجع زي الأول، نزعل نتصالح ما نتخانقش زي الأول خالص، مش عارفة أعمل إيه، قول لي أعمل إيه علشان أرجع أكسب قلبه زي الأول. بص يا ستي، أمه دي خالتك، فأنت أكيد يعني من زمان ومن طفولتك عارفة خالتك وعارفة طبعها، وخالتك دي يعني المفروض زي أمك، يعني دي خالتك، يعني بتبقى أقرب واحدة للبنت خالتها أكتر يمكن من عمتها. ولكن تعالي نقول إن أنت صح، إن هي بتتريق عليكي وهي بتخبط فيكي وهي بتقول حاجات مش كويسة فيكي. طيب انت النهاردة علاقتك بجوزك لازم تكون مربوطة بعلاقتك بخالتك لان همه، فانت كده كده بكل الوسائل والطرق لازم تتعاملي مع عمه، ما فيش مفر من ده، فلازم تلاقي طريقة للتعامل مع عمه. اوكي، تاني حاجة ما تنسيش انها امه. اي انسان في الدنيا، اي حد مهما كان قريب ليه، لام على أمه، مش هقول غلط في أمه، بس لام على أمه مش هيقبل، وبالذات بقى احنا في مجتمعاتنا الشرقية دي الأم عندنا متوجة، حتى لو كان فيها العبر هو مش شايف ان أمه فيها العبر، هو شايف ان أمه دي أمه أحسن ست في الدنيا. فهتقولي له أمك بوشين هيكرهك، هتقولي له أمك بتعمل وبتعمل وشوف عملت ايه، هيبقى هو واقع ما بين سلاحين بيتبحوا في بعض، اكنك فتحة مقص وحطاه في النص وبتدوسوا عليه، انت من ناحية امه من ناحية، مين اللي هيكسب؟ امه، حتى لو كان بيحبك. انا بقولك مش هيقدر، لو عرف ان امه غلطانة مش هيقدر يعترف ان امه غلطانة قدامك عشان ما يغلطهاش. فخلينا بالعقل كده نحسب الامور. المثل بيقول شيل ده عنده ارتاح ده من ده، انما دي خالتك وامه، فما ينفعش نشيل ده عنده ارتاح ده من ده قوي، لانك هتبقي كده بعتيه عن اهله، وهيبقى في فرصه كبيره جدا ان هو يروح عند اهله ويرجع مشحون وشايل، لان اهله عارفين ان انت السبب في بعده عنهم، فامه مش هتسيبك. فالحل الوحيد كتير جدا لما يكون لينا اعداء، يعني مع ان انا ارفض كلمه اعداء دي، يبقى انسب يعني وسيلة لان انا اتفادى الاعداء دي او ان انا اعرف الاعداء دي بتعمل ايه، ان انا اقرب منهم مش ابعد عنهم في بعض الاحيان، لاني لو بعدت انا مش عارف يقولوا يعني، انما انا لو في وسط الاعداء دول قاعد معاهم هبقى عارف تصرفاتهم وبيعملوا ايه. مبدئيا ما تلوميش امه تاني خالص. اوكي، اتريقت عليكي خدي الامور بهزار، خديها بضحك. يا طنط، طب اعمل ايه بقى، ما انتوا بقى، طب علميني انتي، خديها كده بضحك، انتي ده طبيخ ده، انتي ما بتعرفيش تعملي اي. يا طنط طيب، ما انا لسه في البدايه، قولي لي طيب انتي الباميه يعني عيشي بقى في الحدوته دي معاها شويه كده، هتكسبي قلبه. لما احس ان انا عايش في امان وامي ومراتي على وفاق واختي كمان بتحبها وهي بتحب اختي والدنيا ماشيه تمام، انا عايش مستريح.
انما هعيش في جبهتين دول بيطحنوا في دول ودول بيطحنوا في دول وانا في النص، عمري ما هعيش مستريح. ممكن ما يقدرش يقفل في وش امه انما يقدر يقفل في وشك انت. فعايزه منك الحدوته شويه عقل تحافظي بيها على الحب اللي بينكم. طيب حاضر. الامر يبدا عند ربك وينتهي عند ربك، فلا تقف عند الخلق كثيرا. كابتن محمد عبد الباسط. لا تطارد الفراشه مهما اشتد جمالها، اصلح حديقتك وستاتي وحدها. يا سيدي على المعنى. مريم او مصطفى. يا سيدي على المعنى. قد ايه المعنى جميل. لا تطارد الفراشه مهما اشتد جمالها، اصلح حديقتك وستاتي وحدها. صباح الخير يا استاذ اسامه. والله بدات اكره الحب لانه خالص ما بقاش في حاجه اسمها حب، كله بيقول يلا مصلحتي وخلص وما بقاش في حب. اسلام ابو علي. فوفا بتقول لي فعلا. محمد ابو راشد بيقول لي انا فعلا بعتها لك قبل كده بس هي جميله. اولا ثانيا قلت ابعتها لك تاني اشوف عندك الذاكره شغاله كويس ولا. انت بتختبرني يا محمد؟ لا الذاكره الحمد لله شغاله كويس، نشكر ربنا. انت عارف يا محمد

0: طيبه وعقبال مليون سنه وربنا يفرحك دايما. البرنامج بتاعك جميل جدا، ويا ريت تقول لسماح اني كل يوم بحبها اكتر من الاول، ونفسي اعيش معاها بقيه حياتي دايما. واحلى حاجه في الحب فعلا انك تتحب قوي من حجازي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباحك ورد ويومك كله خير وبركه ورزق. ربنا يخليك يا حاجه، الدعوه دي غاليه عليا قوي. من الله على حضرتك واسرتك وكل حبايبك ومتابعينك المحترمين. عايز ارسل سلامي لابني هاني زلط واقول له اني واخواته وولادهم كلنا الحمد لله بخير وبيسلموا عليكم، مش ناقصنا غير وجودك معانا قريب باذنك يا رب. وكنا جايين لك بس انت بعت الجواب وهنجي لك زي ما قلت. علشان خاطر يا ابني خلي بالك من نفسك وصحتك، ربنا يفرج عليك انت واللي زيك وكل اللي زيك. انا بشكرك يا حاج ام وائل على الرساله ورب تكون واصله له. صباح الحب يا اسامه، موضوع جميل جدا. اولا بقدم بخالص التعازي في قصه امير الغناء العربي الفنان الكبير، انسان محترم والخلوق اللي قلبه مليان طيبه وحنيه، الفنان الكبير هاني شاكر. خسرنا اكبر فنان مطرب، يا رب يصبر مدام نهله ومن نهله توفيق والاستاذ شريف، ربنا يصبركم على فراقه. انا عارف انه اصعب حاجه الفراق، لما تحب حد فجاه ما تلاقيهوش امامك يبقى موقف على الواحد. انا بكيت عليه قوي، من مين عاطف عايز اسمع الا دموعك انت. حاضر يا مين. في رابط مشترك بين الحب من طرف واحد وبين الحب المكبوت. طبعا، ما هو الحب من طرف واحد ده حب مكبوت، ده واضح وصريح. يعني الاتنين اشبه بعملية استئصال عضو بدون مخدر من محمد جاد. طيب خلونا نستقبل بقى اتصال تليفوني ونقول الو. الو الو طيب يا سيدي، ايش يا عم ميدو؟ مساء الخير على احلى اسامه في الدنيا، واقصد بالخير وجودك، ربنا يخليك. لو سمحت يا اسامه عايز ابارك لبنتي وروح قلبي علياء عبد الله بمناسبه نجاحها وتفوقها في الشهاده الاعداديه بتقدير امتياز وعقبال الجامعه ان شاء الله، يا احلى واجمل بنت في الدنيا. وعايز اوصل سلامي لاولادي وحبايبي ندى وشيكو من بابا عبده عبد الله ابو غزاله، يا رب يكونوا سامعين الرساله يا استاذ عبد الله، والف مبروك ويا رب دايما يكتب لها كل الخير والسعاده. مساء الخير، ازيك يا استاذ اسامه؟ من وعد حماده. ازيك يا ابو وعد، اخبارك ايه؟ وحشني قوي يا روح قلبي، وربنا يخليك ليا يا حبيبي ونفضل لاخر العمر. يا قلبي انا بحبك قوي يا عشره العمر. وعد ومكه بيسلموا عليك قوي، سمر هتجيلك يوم السبت. حماده فرحات. حاضر. معنى كده يا أس يا صاحبي لو قابلتني تاني بعد فترة هتنساني ولا إيه؟ لا وأنت تتنسي يا أبو راشد؟ لا لا لا اوعى تقول كده. اوعى أبو راشد. ما أصعبها تلك المرأة التي تعيش مع رجل يتفنن في إحراق مشاعرها ثم يجيد إحراقها أمام الجميع. كانت جميلة قبل الزواج لأنها والآن محطمة نفسيا، كانت تحب الحياة والآن لا ترى الحياة، كانت تحلم بالأبيض والآن لا ترى غير السواد، كانت امرأة تحلم بالسعادة والآن استوطن الحزن قلبها. يوجد بعض من الرجال أعدموا نساءهم وهم على قيد الحياة، وأسفا على امرأة تنزف حزنا كل ليلة بسبب رجل بدون إحساس رفقا بالقوارير. المرأة هي الحياة. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ازي حضرتك أستاذ سامي؟
0: الحمد لله تمام الحمد لله.
1: الله يخليك يا فندم.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: أحب أقول يا بنتي مثلا.
0: طيب يا بنتي.
1: تلا.
0: طيب احكي لي بقى، قولي لي عندك كم سنة؟
1: أنا عندي 45.
0: جميل. مرتبطة؟
1: والله حاليا
0: حاليا. طيب جميل. قبل كده كان في ارتباط؟ يعني انت متزوجه ولا ارتباط عاطفي؟
1: متجوزه ومخلفه يعني الحياه كانت

0: قاسية قوي.
1: الحياة كانت قاسية. طب احكي لي الحكاية.
0: والله شفت قسوة كتير من كل الناس. من اخواتي ومن اهلي.
1: ومن والدتك ومن والدك.
0: اللي كنت بتمناه ان هو يكون سند.
1: اللي هو جوزك حاليا.
0: لا. حاليا ده بقى يعني ايه. اقدر اقول العوام.
1: طيب حلو حلو الحمد لله.
0: فرقتنا الظروف. وان شاء الله نتجمع تاني. هو حد كويس قوي. بس للاسف الدنيا جاي علينا قوي.
1: طيب خليني اقول لك فرقتنا الظروف دي انا وصلها لي بمعنى معين ان هو دلوقتي مقيد الحريه مش كده؟ لانك بتقولي انا متجوزه وفرقتنا الظروف ويعني هو انسان مقيد الحريه. طيب قدامه قد ايه علشان يعود تاني للحياه الطبيعيه؟
0: 4 شهور.
1: طيب يا ستي ده صغيرين جدا. 4 شهور
0: صعبين قوي.
1: ايه؟
0: صعبين قوي.
1: صعبين قوي بس هيعدوا. هو فات عليه قد ايه؟
0: 1265 يوم.
1: يا يعني داخل في 3 سنين.
0: 3 سنين و5 شهور.
1: وفاضل 4 شهور ويطلع لك بالسلامة
0: يا رب.
1: طيب يعني هو مش خلاص قضى الفترة بتاعته وهيخرج بإذن الله ولا لسه في حاجات معلقة؟
0: لا ان شاء الله.
1: ان شاء الله خلاص كده
0: ان شاء الله.
1: طيب بإذن الله يخرج لك بالسلامة وربنا سبحانه وتعالى يعوضكوا كل خير على كل الايام اللي مرت وحشه عليكوا. ومعلش هي التجارب لما بتعدي على الانسان ساعات بتبقى قاسيه جدا ولكن قسوه التجارب دي بتخلينا نقدر كل ما هو جميل ونحافظ عليه ونحاول نستمتع بيه على قد ما نقدر. طيب قولي لي انت
0: هو بيسمعك دلوقتي.
1: هو بيسمعك دلوقتي.
0: طيب دلوقتي بيسمعك. وانا عايزه اقول لك حاجه. عايزه اقول لك اتمنى انك تحبني نفس ما بحبك. اتمنى انك تبقى لي السند والضمان.
1: يا رب يكون واصله له الرساله وباذن الله يخرج بالسلامه وهو عارف قد ايه ان في ناس منتظره بره بتحبه وناس.
0: لا هو بحبه دي قليله. بجد.
1: ربنا يخرجوا لك بسلامة ويفرحوا بيكي ويفرحك بيه
0: يا رب.
1: ويرجع تاني وبيتكو يتملي خير وبركة
0: يا رب. يا رب.
1: وسعادة وبإذن الله تكلمينا تاني تقولي ان الحياة مظبوطة وان هو رجع لبيته بخير وبسعادة وانت كمان تكوني عايشة مطمنة وكل حاجة تمام.
0: يا

0: الحب المكبوت لا يطلب لقاء دائم، بل يكتفي بأن يبقى من يحب بخير ولو من بعيد. لسه بنتكلم في الحب، وحلقتنا النهاردة عن الحب المكبوت. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. السلام عليكم، اسمي عادل صلاح. أمي ماتت في حادثة ومش عارف أنساها، بالله عليك قولي أعمل إيه. مبدئيا يا عادل، البقاء لله، الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويغفر لها ويصبر قلبك. الموت يا عادل هو كاس داير على كل الناس. زي ما اتولدت مكتوب لها أيام معينة على الأرض، عدد معدود من الأيام محدش فينا عارفه غير ربنا سبحانه وتعالى. والفراق ليه بدال الطريقة ألفات الطرق، في اللي بيفارق بمرض، وفي اللي بيفارق بحادثة، وفي اللي بيفارق فجأة، وفي أحداث كتير جدا، وبيبقى كاتبه ربنا بشكل معين ومحسوب من أوله لآخره. فإحنا لا في إيدينا حاجة في الميلاد، ولا في إيدينا حاجة في الوفاة. أوكي، والموت ده حق، يعني ده حق. هو بعد بيقول لي والله العظيم أنا بموت كل يوم، أنا حاسس بيك وعارف الوجع بيبقى عامل إزاي، ومتأكد تماما تماما إنك عمرك ما هتنساه، بالأخص لو كانت أمك دي ست طيبة وست جميلة وقريبة من قلبك، وأنا عارف مش هتتنسي. ولكن اللي أنا عايز أقوله لك إن مع الزمن الوجع بالتدريج بيخف، وبنفتكر الحلو، بنفتكر الحلو في الناس اللي فارقونا، ونقول الله يرحمها كانت ست طيبة، دي كانت بتقول لي، وكانت بتبقى فيه ابتسامة على وشك. تأكد أنا مريت بالتجربة بتاعتك دي في والدي وفي والدتي، وعارف اللي أنا بقوله لك ده عن تجربة. كل شيء هيخف بالتدريج. الحزن بيتولد كبير جدا وبيصغر مع الزمن. فأول حاجة ادعي لها بالرحمة، واطلب لها الرحمة دايما، وافتكرها دايما بالرحمة، وافتكرها بالخير، ودايما ذكراها تبقى في لسانك ذكرى عطرة وذكرى جميلة، وربنا يصبر قلبك. هو بيقول بس ربنا كرمني بزوجة اسمها منى حسن، ممكن تشكرها. ربنا يكرمك ويكرمها والأستاذة منى، يعني بنوجه لها تحية من البرنامج. لم أتغير مع أحد، لكنني أصبحت أوظف مشاعري في مكانها الصحيح، فلا أقدم لطفا وكلمات عاطفية إلا مع أشخاص يبادلونني ويقدمون نفس اللطف والود. لا أضحي إلا حين أجد الطرف الآخر يمكنه التضحية لأجلي، ولا أبالغ في وصف مشاعر الاشتياق إلا مع شخص يعبر عن اشتياقه وأنا أعلم أنه يشتاق للقائي. لم أتغير، لكنني أصبحت أرى الناس بأفعالهم وتصرفاتهم بعيدا عن نظراتي العاطفية لهم. فبعدما كنت أغفر وأتجاوز الأخطاء التي ارتكبت في حقي حفاظا على مكانة الشخص في قلبي، أصبحت أكثر عقلانية، فحفاظا على ما تبقى مني أصبحت أسأل نفسي أولا، هل بإمكانك التسامح وتجاوز؟ لم تعد مكانة الناس مؤثرة في قراراتي، لم يعد أحد فوق الاعتبارات. رسالة طويلة قوي، ولكن أنا عجبني قوي الفكرة، يعني من عبد الله أكرم. مساء الخير يا أستاذ أسامة، أبعت إهداء لأختي هنوش وبقول لها ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبة قلب أختك من جرحوك يا قلبي، يا رب تكون وصل لها الرسالة. كي لا تموت مرتين لا تعود لمن خذلك، أبنوب أيوب. لا، هو مع الوقت بيتلاشى أصلا. غادة البنا، غادة بتعلق على الحب المكبوت لا يطلب لقاء. هو فعلا ممكن يا غادة، ودي حاجة ما قلناهاش في بداية البرنامج، ممكن الحب المكبوت ده مع الزمن يتلاشى، وممكن لا، ممكن يظل إعجاب، ممكن يحصل فراق ما بين الناس دي ما يشوفوش بعض لفترة، ولما يعودوا يشوفوا بعض تاني يبتدوا يشوفوا بعض أو يشوفها أو تشوفوا بشكل تاني، مش هو ده اللي حبيته ولا هي دي اللي هو حبها، يشوف تصرف، يشوف حاجة تخليه يقفل منها، وفعلا في المرحلة دي بيبتدي الحب يتلاشى. عايز أقول لخطيبي مصطفى يا رب ترجع بألف سلامة وعودك كل خير وتفرح وتعمل كل حاجة بتحبها وتحافظ عليا زي ما أنا عايشة، وهعيش عمري كله بحافظ عليك من بندقة. أخبار حضرتك إيه؟ يا ريت ما تقولش الاسم التاني. عرفت إنسانة بريئة كويسة جدا، بس مش عارف أنا بحبها ولا لا، مش عارف أنا عايز ولا مش عايزها، هي لسه صغيرة وبتحبني جدا. من أحمد. بص يا أحمد، لازم تميز أنت بتحبها، حابب أنها حباك، ولا أنت حاببها وحابب وجودها في حياتك، ولا بتحبها في رومانسية في قلبك بيرفرف كده لما تشوفها. أنت اللي هتقرر على فكرة، يعني ده قرارك، وقرارك ده هيبقى مبني على اللي أنت شايفه قدامك. الحب المكبوت يخف مع مرور الوقت. من مصطفى السعيد. قليل البخت أو قليل البخت يلاقي الدمعة في الضحكة. محمد جاد، والله محمد ليك حق، قليل البخت يلاقي الدمعة في الضحكة. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ازاي حضرتك؟
0: الحمد لله تمام، ازيك؟
1: تمام الحمد لله. عشان متوتر شوية بس أنا.
0: ليه خالص، احنا بنقعد ندردش وهنهزر وهنضحك وكل حاجة هتبقى لذيذة. قولي لي طيب، عند اسمك ايه؟ ولا مش حابه تقولي اسمك؟
1: اسمي منى.
0: منى. منى كام سنه؟
1: 24.
0: مرتبطه منى؟
1: لا.
0: طيب احكي لي، عايزه تقولي ايه؟ انا معاكي وان شاء الله لاخر الحلقه يا ستي.
1: شكرا. بص، انا اتصلت بحضرتك عشان انا ما عنديش حد احكي له. يعني انا بعتبر حضرتك زي بابايا يعني.
0: يا حبيبتي ده دي حاجه غاليه عليا، وانك حطاني في المكانه دي حاجه تفرحني جدا،
1: اشكرك
0: عليها.
1: انا اولا انا مامتي وبابايا يعني ناس صعبين جدا، بالذات مامتي. انا ليا اخت واحده وحيده، اختي دي يعني كان اي حد يقول لها جمله حب كانت خلاص، اللي هي خلاص هو بيحبني، عشان هي كان عندها يعني كان بابا على طول بيضرب، على طول بيبهدل بيهين، وماما نفس الحوار. فالمهم احنا كبرنا، اختي وقعت في اي جوازة والسلام، قعدت سنين معايا تشتغل وتطلع حفلات وي وفي الاخر راح اتجوز عليها. فالمهم اختي كانت في حته معينه نازله ما يعلم بها ربنا. طبعا هي خلفت، هو اتجوز عليها بعد ما خلفت بعد 8 سنين.
0: طيب انت قلتي بتطلع حفلات معاها، هي اختك فنانه؟
1: لا مش فنانه، هي كانت شغلها اللي هي تعمل حفلات، يعني مثلا تجيب عربيه فشار، عربيه زلابيا،
0: تنظيم حفلات يعني.
1: بس فالمهم يعني هو اللي بيعمل الشغل، يعني كان الناس بتيجي على اساس هو بس، هي اللي كانت بتخلص كل حاجه، هو كان بيقبض بس يعني. يعني لا انا هقبض قدام الناس كبريني، وفي الاخر ما كانش بيديها حاجه. فالمهم اختي لما عرفت اللي هو اتجوز عليها ومش عارفه ايه، واللي اتجوز عليها دي كمان كانت هي بتساعدها، يعني هي كانت
0: واحده من المساعدين.
1: لا هي كانت الست دي متجوزه، هي اكبر منه اصلا، كانت متجوزة واحد بيضرب يعني مخدراته كده، فباع العفس اللي عندها كله. فلما اتطلقت منه أو خلعته، فأختي تعاطفت معاها. فالمهم بقت بتجيب لها عفش وتجيب لها عندنا حاجات قديمة هاتيها ومش عارفة إيه وكده، وفي الآخر يعني إيه جوزها اتجوزها عليها عرفي وكده، وهي من ساعتها متبهدلة وما بيصرفش على بنته جنيه اللي هي جت بعد 8 سنين. وحاجة آخر يعني ما يعلم بلا ربنا. فالمهم نزلت تشتغل، قعدنا ندور لها على شغل كتير، فكانت في الجيم اللي أنا بتمرن فيه كانوا عايزين واحدة هاوس. فقلت لها هو أنت هترضي تشتغلي هاوس؟ قالت لي مش حلال عادي.
0: اه طبعا.
1: رحت قلت لها تمام، رحت كلمت صاحبتي. صاحبتي دي انا عارفاها داخله في 3 سنين. انا كنت بعتبر صاحبتي دي انها بنتي مع انها اكبر مني، يعني هي عندها 31 سنه هتمهم، انا 24، فكنت بعتبرها بنتي. فالمهم قالت لي تمام مش عارفه ايه كده هاتيها. فالمهم بدا الحوار اللي هو صاحبتي بقت كل حاجه تعملها عليها. طب ما في واحده ثانيه تقول لها طب في شفتين تانيين، لا هو عليكوا انتوا. وطب الثانيه تكبر دماغها او الثانيه بيعدلها البنت الثانيه علشان هي معاها قديمه وكمان يعني بتخدم مرات صاحب الجيم فوق. طب انا ذنبي ايه ان هي اختي كده؟ فالمهم دخلوني في حوارات ما بينهم. فهي قعدت صاحبتي دي يوم 18 اللي فات قالت لي دي اختك عملت 1 2 3. قلت لها طب على فكره انا غلطت اختي في حاجه واحده، ان هي قالت لك انا هرجع للبنت اللي هي نزلتني اللي هي صاحبتها. قلت لها انت كده تعملي مشاكل، وغير كده وكده انت شغلك ده عملتيه قبل كده الجمعه اللي فاتت لما البنت اللي كانت معاكي وقعت كانت هتتكسر، فخدت بعضيها على المستشفى وهي خلصت شغلها وشغل البنت الثانيه.
0: يعني شو اختك شغاله قارصين عليها في الشغل بيفتروا عليها يعني؟
1: اه. فانا قلت لها المفروض ما كنتش تعملي كده. فلقيت صاحبتي دي قالت لي لا المفروض اختك كانت تعتذر. قلت لها انا اختي ما بتعرفش تعتذر، واحنا العيله عندنا ما بيعرفوش يعتذروا، ما فيش الا انا اللي بعتذر حتى لو انا مش غلطانه، بعتذر عشان اكبر دماغي. راحت قالت لي جمله يا استاذ اسامه، انا حسيت ان انا اتذبحت. انا البنت دي كنت بعتبرها دي اسراري وحكيت لها كل حاجه، ولقيتها قالت لي طب انت مريضه نفسيا انت واختك، انا ما عداش عليا الناس دي، وبتتكلم بقى بتناكه، انا ما عداش عليا الناس دي، انت مريضه انت واختك نفسيا، روحوا لكم شوفوا دكتور يعالجكم انتوا الاثنين. فانا قلت لها انت شايفه كده؟ قالت لي اه. رحت قلت لها طب خلاص، فقفلت. فبعت لها رساله، انا من النوع اللي بنسى جدا، فانا قلت هبعت رساله. قلت لها طب شكرا ان انت قلت الجملتين دول، انا بعت بس عشان افتكر كل ما اشوف الشات افتكر ان انت قلتي الجملتين دول. بس قبليها باسبوع انت كنت قايله لي قد ايه ان انا واحده سويه نفسيا، عشان كانت بتسالني اسئله معينه وبقول انت بتسالني اسئله دي ليه؟ قالت لي انا باخد مشوره كورس مشوره وعايزه اعرف انت سويه نفسيا ولا لا. قلت لها خلاص. قالت لي انت قد ايه سويه نفسيا ومش عارفه ايه وكده. والله ده حصل يا استاذ اسامه. فالمهم لقيتها اتصلت بيا وانا ببعت لها رساله. لقيت ماما قالت لي مين اللي بيرن؟ قلت لها فلانه. قالت لي طب ردي. فانا رديت غصب عني علشان ماما ما تعايرنيش بيها، عشان امي كانت دايما تقول يا رب تقلبوا على امي، اي حد تقول يا رب تقلبي على اختك، يا رب تقلبي على صاحبتك.
0: ما علينا. امك انت قلت لي في البدايه ان والدتك ناشفه شويه.
1: فالمهم رديت عليها قالت لي على فكره انا مش قصدي عليكي انت بس المريضه نفسيا، انا قصدي على اختك انت مش مريضه نفسيا. قلت لها انا الجمله اللي وجعتني اللي هي جت على اختي اللي هي قالت لي الجمله دي، انا عادي مش مهم، انا بسمع كلام زي الزفت من بابا وبابا اللي هو ببقى خلاص يعني الكلام لما بيجي من القريب خلاص. قلت لها طب قعدت اعيط يعني مش ما عيطتش معايا، عيطت مع صديق تاني، قعدت اقول له هي تعرف اختي منين عدت بايه في حياتها عشان تقول عليها مريضه نفسيه؟ هي بعديها اتقمصت في نفس اليوم ده استاذ اسامه، البنت اللي هي مع اختي في الشغل الصبح انا قبليها بيوم عامله لها عيد ميلادها، جايبه لها هديه في الجيم، اقسم بالله عملت لها عيد ميلادها وجبت لها هديه، وكنت بقولها انت اختي وبرضه هي اكبر مني عندها 40 سنه.
0: طيب اختك ما كانش ممكن تلاقي وظيفه تانية غير كده؟
1: مش لاقيه يا استاذ اسامه يعني هي اصلا الوظيفه مش مثلا بتطلع لها مرتب كويس، لا هي بتطلع لها 3000 جنيه منهم بتدفع 1200 حضانه و1000 مواصلات، فاللي هو هي كمان شايله الدنيا، هو بس جوزها اللي عليه يدفع الايجار شهر وشهرين او شهر لا ويعني، فاللي هو الدنيا تقول لي انا لو لقيت حاجه احسن هسيب.
0: طيب بصي ما تزعليش قوي لو سمعتي من حد تقييم ليكي والتقييم ده مش صح، لان التقييم ده ما هوش ورقه بوسطة يعني، كل انسان بيقيم من وجهه نظره، وبرضه في حاجه تانية بتحكم التقييمات دي، ان انا قيم الانسان اللي قدامي حالتي النفسيه وظروفي والتجارب اللي مريت بيها في حياتي، الضغوط اللي انا بمر بيها، يعني في حاجات كتير قوي. فمش اي حد يقول عليكي حاجه تزعلك حتى لو كان قريب. لو حد
1: أنا
0: قال لك انت عندك نفسيه
1: هي. انا زعلت اللي هي قالت على اختي كده. انا قبليها برضو كانت هي متعصبه ومتضايقه وتعبانه، قلت لها جمله انا حسيت اللي هي استغلتها، قلت لها طلعي غلبك فيا لو ده هيريحك اتكلمي. برضو كانت انا عندي صديق ليا انا عرفته برضو، كانت تقولي ابعدي عنه ابعدي عنه. طب ابعد عنه ليه؟ ابعدي عنه. فانا رحت قلت له طب انا باذيك في حاجه؟ انا قال لي لا. قلت له طب هي ليه كل شويه تقولي ابعدي عنك؟ وهو بني ادم محترم جدا جدا جدا، يعني مثلا لو قعدت معاه اتكلم معاه في الكافيه يقول لي يلا علشان ما حد، عشان انا خايف عليكي كده. فالمهم البنت التانية دي اللي هي صاحبة اختي في الشغل، في نفس اليوم برضه اللي هي صاحبتي قالت لي الجملتين دول الصبح، مسكتني هزقتني مسحت بكرامتي الارض. كل ده عشان بقول لاختي انت كل شويه تقولي انا هرجع للي نزلاني، اللي هي يعني واحدة تانية غير صاحبتي، دي كده هتعملي مشاكل. انت فاكراها اللي هي طيبة، ده هي قلبت على فلانة، فلانة دي اللي هي البنت اللي هي التانية، وانا بقول الكلمتين دول قدامها ماشي، قلبت عليها قبل كده. وهي البنت دي لما بتقلب خلاص هي مش هتقف معاكي كل الوقت. هل انا كده غلط؟
0: بصي يا بنت الناس، بصي معلش،
1: مسكتني استاذ اسامة مسحت بكرامة الارض،
0: التدخلات
1: وقولتني كلام ما قلتوش.
0: بصي ما هي
1: اصلا بنسى،
0: دي المشكلة. تعالي اقول لك، العلاقات داخل العمل بتبقى علاقات متشابكة، وبيبقى فيها ناس مختلفين عنك وناس شبهك وناس نفسياتهم كويسة وناس نفسياتهم مش كويسة، وبالتالي التشابك ده بيؤدي إلى أن بيبقى فيه قال وعاد وذات كتير جدا. أنا من أنصار أني جوه الشغل أكون بروح أشوف شغلي وبس، ما أخشش في مهاترات مع حد ولا أتكلم مع حد ولا يبقى فيه قال وعاد وزاد، وتبقى علاقتي بكل زمايلي في الشغل علاقة طيبة جدا، اللي هو ازيك اخبارك ايه وحشني عامل انت كويس انت تمام زي الفل خلاص خلصت شغلي مشيت. بس كل ما زادت وتشابكت العلاقات ما بين الزمايل في الشغل كل ما حصلت مشاكل. في فرق كبير جدا ما بين اصدقائي وحبايبي وزمايلي في الشغل وجيراني، يعني العلاقات ليها أشكال وألوان. لما إحنا بنتعامل مع أي علاقة يعني مع كل العلاقات بنفس الطريقة، إحنا كده بنخش في مشاكل وبنتسبب لنفسنا في مشاكل. فالمفروض أنت أول حاجة ما تتدخليش في علاقة أختك في الشغل، ممكن من على جنب كده منك وبينها لو هي بتشتكي لك تنصحيها، إنما هي كمان مش مفروض تتداخل قوي مع هي بتعمل شغلها وتتكل على الله. طول ما هي بتخش في قال وعاد وزاد، ودي قالت ودي عملت ودي نفسية ودي مش عارف ايه ودي جحيم ودي كويسة ودي طيبة، العلاقات عمرها ما هتكون مظبوطة وهي نفسها مش تبقى سعيدة في شغلها.

0: كم من قلب أحب بصدق ثم اختار الكتمان، لأن الوفاء كان عنده أعظم من الرغبة. لسه بنتكلم في الحب، وحلقتنا النهاردة عن الحب المكبوت. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. حلقة جميلة دكتور أسامة، منور الدنيا كلها مع حضرتك يا بسيد من فيوم، 37 سنة وهفضل فخورة بمتابعتي من 19 سنة لحضرتك. بستنى كل يوم ثلاث مع كوباية نسكافيه واسمع حضرتك. حلقة حضرتك هي اللي بتديني طاقة الأسبوع كله. شكرا لوجود حضرتك بكلامك ونصائحك الجميلة بمناسبة حلقة النهاردة. حب أقول كنت أريد أن أخبرك بأن الجميع قد خذلني وأصبحت أخاف من الجميع إلا أنت، ولكنك خذلتني قبل أن أخبرك. عاوز أعرف كمان إزاي أتعامل مع والدتي الشديدة معايا في أسلوبها وبتفرق بيني وبين إخواتي من سنين على كده. أنا متدمرة حرفيا. عمليها بحب، ما تزعليش، ممكن تكون مفاهيمها خطأ، ممكن تكون ثقافتها تعلمها حاجات كتيرة جدا. انت اديها بس حب، يعني ما بنقابلش الشر بالشر. وعندي امك، لا قابليها بحب يعني. ولما تقولك ولا حاضر يا ماما، حاضر عناي، انت عملي حاضر، وهي هتحس في يوم من الايام صدقيني، ومع الزمن الامور بتتغير. وانا بشكرك طبعا على الثقة الغالية، وبشكرك على الرسالة الجميلة، وبتمنى لك يا رب حياة سعيدة هبة. كلنا مجانين، حتى ذلك الطبيب مجنون ايضا ينصحني بالاقلاع عن التدخين كي اموت بصحة جيدة. فكرتني بمقولة راجل بيقول جلست ادخن سيجارتي على قبر الطبيب الذي نصحني بالامتناع عن التدخين. طبعا يا قصة يا صاحبي، لانك ابن اصول وكلك ذوق وصاحب صاحبك وانسان، ربنا يخليك يا حبيبي. يقول يا بخت اللي يعرفك ويصاحبك ويقابلك ويقعد معاك. انا والله ازددت شرف، ده انا اللي ازددت شرف يا ابو راشد، ويعني قريب جدا هنتقابل، وهبقى سعيد برضو ان احنا يعني اشوفك تاني. ادركت مؤخرا ان راحة القلب والبال في ترك كل انسان لاختياره، بمعنى انت تحبني، تحبني خد وردة وانا اصلا اتحب، انت بتكرهني خد الباب وغور ما عندكش ذوق. وبس كده، وكل انسان يعيش رايق. من بسيمة رمضان. والله وجهة نظرة بسيمة يعني. ارجو الرد، صاحبتي خطوبتها بكرة، ولكن تعرف واحد كان مصحاب خلتني اكلمه اعزمه، قال لي ما ظنش لو جيت هي هتنبسط، مش عارفة تنساه، وانا عارفة انه عك، بس معنى كلامه انه حاسس انه ظالمها، ولا ايه يا استاذ اسامة؟ من نرمين. بص يا نرمين، هو عك زي ما انت بتقولي، ما ينفعش تعزم حد كانت تعرفه على خطوبتها، حاجة مش لطيفة ولا ليها، ولا احترام لخطيبها، ولا احترام لنفسها، ولا احترام للشخص ده. والشخص ده كويس ان هو قال ان انا ما اعتقدش ان انا اقدر اجي، وانت المفروض ما كنتيش خدتي الخطوة دي، كان المفروض تقولي لها لا مش هينفع نعمل كده، واللي انت بتعمليه ده حاجة مش مظبوطة، وكنت توجهيها، لان فعلا اللي هي عملته ده حاجة مش مظبوطة. انت عارف اني بحبك كتير يا مدير. احلى مسا، احلى اسامة منير، من كابتن محمد عبد الباسط. ربنا يخليك ابو كباتن، عايشت حبيبي، ربنا يخليك. قد تؤذي كلمة اكثر مما يؤذي الف جرح. من ملوك صلاح. طبعا، وعلى حسب الكلمة دي اتقالت فين ومن مين وامتى، لان كلمة تسمعها وانت وسط عزوتك واهلك وناسك، غير لما تسمعها في الغربة. كلمة تسمعها من حبيب، غير لما تسمعها من صديق، غير لما تسمعها من واحد معرفة. فهي ليها يعني مليون شكل زي ما بيقولوا كده. أشرف حسني بيقول لي بالتوفيق إن شاء الله دايما. ربنا يخليك أشرف، مرسي لي خالص. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: الو،
0: ايوه
1: ازي حضرتك؟
0: الحمد لله الحمد لله تمام. ازيك؟
1: عايزه احكي عن موضوع كده.
0: طيب قولي لي الاول، تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا بلاش.
0: طيب كم سنه؟
1: 20.
0: 20 سنه. مرتبطه؟
1: اه.
0: طيب احكي لي الحكايه.
1: كنت مرتبطه، يعني كان حب مراهقه والكلام دوت زمان. فاللي هو الشخص ده كان مؤذي جدا جدا جدا، وكان فظيع، كان خاين، وكان بيعمل حركات غريبة. أنا بابايا مش موجود، فهو كان بيعطيني أمان، وكان بيعطيني حاجات كتير. فاللي هو أنا كنت متعلقة بالشخص ده جدا، وكنت يعتبر طفلة. فهو جه وقال إن أنا أخويا عارف وكده، فهو قال أنا هتقدم وكده. فبعد كده هو أخوه موزع عقد احتراف برا مصر، فهو قال لما ينزل هاجي يتقدم لي وكده بقى. فهو بقى كل بقى بيتهرب، وهو أذاني كتير. أنا كنت مأمنه، كان حب ساذج، كنت بكلمه، وكنت مثلا كان ما يرضاش يكلمني، وكان بيكلم واحدة.
0: حصل بينكو حاجة، علاقة أو حاجة؟
1: لا لا.
0: طيب الحمد لله. يعني هو اذاكي نفسيا بس، ان هو يعني
1: نفسيا اول ما عرفت اللي هو انا كنت في سن برضو فظيع، فاخدت برشام ورحت المستشفى، وكان انتحار وكده. وكان بقى هو اذاني في كده بقى، اذاني اللي هو انا مرضت نفسي وكده بسببه. وانا بعدها اتخطبت، حاليا مخطوبه، حد كويس وبيعاملني كويس جدا، بيجيب اللي انا نفسي فيه ومن غير ما اطلب. كمان بيعاملني كويس، وان هو كمان دخل البيت، ان احنا برضه عندناش اللي هو البنات تكلم ولاد بقى والكلام دوت، فاللي هو دخل البيت واحترم الرجاله اللي في البيت وقعد معاهم. فالشخص دوت حصل ما بيني انا وخطيبي مشاكل، وكنا هنسيب بعض. فهو عرف اللي هو كان هو حب يرجع لي قبل خطوبتي بثلاث ايام. انا قلت لا ورفضت، ما حبيتش ان انا ارجع. وهو كان على طول ارجع، يعني يخون وارجع، يعمل حاجات كتير وارجع. وكان برضك بيرجع لنفس النقطه برضك، وكان يرجع للبنت اللي مش كويسه ديت. فانا ما رضيتش اسامحه، قلت لا خلاص على كده، واشوف دنيتي واشوف بقى حياتي الجديده اللي هو مطلوب بقى العوض وكده. حصل مشاكل ما بيني انا واهله، والشخص اللي كان في حياتي الاول ده عرف، وقال ان هو بقى عايز يرجع وعايز يتكلم. واخوه نزل، المفروض اخوه ده كان متجوز ومطلق، فرحه بقى المفروض قريب الفتره دي يعني وكده. فهو قال لما اخويا يتجوز انا هاجي اتقدم. بس للاسف بقى يعني بعد ما عرف ان انا سبت خطيبي بقى بيعمل محاولات وكده مع اهلي ان هو يرجع تاني. وخطيبي بيعاملني كويس جدا، بس انا كل مشاكلي ما بينه انا واهله، هو ملهوش ذنب. بس
0: ايه المشاكل اللي بينك وبين اهل خطيبك؟
1: المشاكل ان هم شايفيني اني انا بمشي كلامي عليه، واني انا بقى ان انا فاهم انت حضرتك اللي انا بقى انا اللي همشي الدنيا بعد كده.
0: طب ما يمكن صح.
1: ما يمكن صح ازاي؟
0: ان انت بتمشي كلامك عليه، وان انت اللي سايقاه، واهله متضايقين من الوضع ده.
1: لا لا لا، هو مثلا انا وهو يعني مش فكره كده، فكره لو هو واحده وخطيبها بيزعلوا عادي. هو بابا بيسخن في دماغه ويكبر في دماغه، لا هي اللي تيجي تعتذر لك، وهي اللي تسجل لي كورد ويبقى عايز يسمعه لبابا ان هي اعتذرت لي.
0: ده على حسب مين زعل مين. لو انت اللي زعلتيه ولا هو اللي زعلك؟ ما هو مش لازم يكون هو اللي مزعلك. يعني هو لو مزعلك يجي يعتذر.
1: ايوه، ده هو كان الفترة دي كنا في العيد، وكنت عايزاه يجي زي ما اي حد بيجي لخطيبته عادي. ورفض ان هو يجي، مرضيش. فانا ازاي بقى ان انت ما تجيش وكده، وده اول عيد لنا سوا وما ينفعش ومش عارفة ايه. فبابا بيقول له لا، هي كده اللي غلطانة، وهي ومفروض بقى تعتذر. لكن انا قلت له براحتك، مش عايز تيجي ما تجيش اصلا. ده اللي انا قلته له، ده كان رد عليه. بابا قال له لا، ودي كده هتمشيك، ودي كده هتعملك، ولازم برضو ان هي تتأسف. اتأسفت له في الفون، لا عايزنا ابعت له المسج واقول له فين اسفه وقد ايه ان انا غلطانه وانا ما غلطتش في حاجه.
0: طب ايه اللي وصل ان ابوي يتدخل قوي في حاجه زي كده؟ يعني ما دي تفاصيل، يعني انا لو ابني مش هبقى تافه كده انا اقول له يعني ايه اعتذرت لك خلاص لو واجهتك يا لي، اقول له خلاص يا ابني ماشي الامور، مش هقول له خليها تبعت لك رساله وخلينا نشوف الرساله. ايه اللي مدخله قوي كده في الحدوته؟ يعني
1: هو يعني خطيبي المفروض هو اللي مدخله قوي في الموضوع وبيحكي له كل حاجه، المفروض ان هو ما يحكيلهوش اصلا. وقبل كده قلنا كتير ما ندخلش حد ما بيننا، لكن انا بتكلم ان هو كشخص هو كويس جدا، لكن بقى المشاكل مع اهله وكده لما اهلي عرفوا وهم في مشاكل اخرى تانية مش هنتكلم عليها، اما قالوا نعمل قعده ونتكلم بقى وكده. بس فمفروض بقى ان هم قالوا خلاص تمام هنرجع، بس بعد 3 شهور لو ما تزودوش مع بعض خلاص كل واحد يروح لحاله.
0: بعد 3 شهور لو ما اختلفوش، يعني لو ما اتخانقتوش؟
1: ايوه لو ما حصلش ما بيننا مشاكل. هو بقى كويس وبقى بيكلمني كويس وبقى بيعملني كويس، ما بقاش في مشاكل زي الاول. بس الشخص بقى ده لما عرف هو بقى عايز يرجع اللي هو الاولاني اللي هو اصلا كان ممرمطني وكان
0: لا ده ما ده خلاص ده ما انا قلبت الحوار وبكلمك في خطيبك ليه؟ ايه اللي خلاني اكلمك في خطيبك؟ ان ده خلاص ده بابه اتقفل. ده يعني واحد بيلعب بديله وخاين وبيعك ويستني لما اخويا يجي واخويا عامل عقد احتراف ولما اخويا يتجوز ابقى اتجوزك. ايش دخل اخوه في الموضوع؟ هو اخوه اللي هيجوزه؟
1: لا
0: هو اللي اخوه اللي بيصرف عليه؟
1: لا.
0: امال ايه علاقه اخوه بيكي يعني؟
1: اه بيقول لي اخويا بس عشان اخوك كبير بقى وكده.
0: طب وماله؟ ايه القضيه ان هو يقول لك طيب انا هاجي اتجوزك او اكلم مع ابوكي وامك واتفق بس على الاقل في البدايه، ايه القضيه في دي؟ ايه دخل اخوه في القصه يعني؟
1: بيقول لي انا مش هاجي لوحدي، قلت له هات عمامك، قال لي لا انا مش هجيب عمامي انا هجيب اخويا ومش عارف ايه وكده. قلت له تمام ماشي.
0: واخوه مش قادر ياخد تاكسي ويجي؟
1: عرفش بقى.
0: ما يعني ما بص يا بنت الناس، هو شافك هتتجوزي او اتخطبتي فولع، فهماني؟ لو ما كنتيش اتخطبتي ما كانش يفكر يجي لك يقول لك انا عايز اتجوزك، اهو اي حاجه وخلاص. السكك دي ملهاش لازمه. ده نخلص منه، خلينا في خطيبك. لو الامور ماشيه تمام نمشي تمام. حسيتي فعلا ان ابوه متدخل والامور زايده قوي عن حدها والموضوع كده هيبقى دمه تقيل؟ يبقى لا ده ولا ده ولا حماده ولا توتو، ونقفل الباب خالص. انت لسه صغيره وباذن الله ربنا يبعت لك انسان كويس ونعيش حياه كويسه. لان البني ادم اللي بيجيب لنفسه الهم والغم اوكي هو اللي بيشيل الهم والغم، انما البني ادم الشاطر الناصح بيبتدي يفهم السكه دي تصلح له ولا لا تصلح له.

الحب الذي يكبت احتراما للظروف يظل أنبل من حب يجرح الآخرين في سبيل نفسه. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن الحب المكبوت. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. عندي إهداء من إيمان لمحمد عمارة. أنا مش بس بحبك، أنا لقيت نفسي فيك كل لحظة. بنا علمتني يعني إيه حد يبقى كل دنيتك من غير ما يطلب. أنت الحلم اللي بعيشه والواقع المتمسكة بيه. يا رب تكون وصلت له الرسالة وربنا يسعدكم. أسامة، أنا عندي مشكلة ومش عارف أعمل إيه. أنا مرتبط وخاطب بقالي 4 سنين ومش مرتاح خالص في العلاقة بيني وبينها. كل شوية مشاكل يوميا. يا أسامة تعبت ومش لاقي سبب للمشكلة دي خالص، كلها أسباب تافهة وعايز أبعد وصعبان عليا، وبرضو عقلي بيقول لي امشي لأن مش هنرتاح مع بعض. عايزاني قبل ما أعمل أي حاجة أقول لها، وقبل ما أتحرك أقول لها أنا رايح فين ومع مين، وما قلتش يبقى نكد 4 أيام وكل شوية تمسك تليفوني وتفضل تخش أكاونتاتي وتقلب، ولو لقيتني عامل لايك لأي بنت تيك توك أو إنستجرام تقوم الدنيا. أنا تعبت ومش عارف أعمل إيه. حتى الكلمة الحلوة بسمعها منها بالعافية بعد مطلب، ومش حاسس من ناحيتها بأي تقدير ليا ولا أي حاجة بعملها علشانها. وكل ما باجي أخد خطوة للجواز ألاقي الدنيا بتقف. أنا بسمعك دلوقتي علشان خاطري يرد علي. بص يا باشا، الجواز معمول علشان نعمل أسرة، نعمل عيلة، نبني حياة. إنما لما نبتديها كده إحنا كده مش بنبني حياة، إحنا كده بنهد الحياة خالص. أول حاجة حالة النرجسية دي والسيطرة دي على البني آدم اللي قدامها دي حاجة مش كويسة. والراجل ما بيحبش برضو يحس إن هو مقيد، يحس إن هو مذلول، يحس إن هو مخنوق محبوس. فكون ان هي متابعك خطوه بخطوه، راح فين وجاي منين وبتابع اكونتاتك وتشوف انت دوست لايك لمين وكلمت مين وقعد مع مين، كلمني دلوقتي. دي يعني لو ام عندها هسهس مش هتعمل كده. طيب هنقول ان هي غيوره ومجنونه بحبك وخلافه، يبقى المفروض تسمعك بقى كلام حب بدوب في دباديبك، انا بموت فيك، يعني اي حاجه تعوض ده.

0: انما شكل العيشه دي من خلال خبرتي في تجارب كتير شفتها في حياتي مع ناس منهم غرب ومنهم قرب ممكن تنتهي بالطلاق بعد الجواز او حياتك هتبقى نكد طول العمر. فيا تقرص قرصة تفهمها ان انا مش كده وهو ده نظامي وهتلوشي هتزني هتخشي في اكونتاتي هننهي العلاقة. وش جمد قلبك بقى. هو ده الكلام. انا مش هديكي تقرير عن حياتي ورايح فين وجاي منين وقاعد مع مين وقلنا ايه ومعملناش ايه، مش موضوعك، ما تسأليش فيه. هتسأليني هحطك في موقف محرج. انتي خطبتي على عيني وعلى راسي، ليكي عندي ان انا اكون انسان وفي، انسان كويس، بحبك، بصونك، شايلك في عينيا، اوكي. اكتر من كده انا راجل وما بحبش الحياة بالشكل ده بنت الناس. والله عندك استعداد تتقبلي الوضع ده؟ اهلا وسهلا. ما عندك استعداد تتقبلي الوضع ده؟ كل واحد فينا يروح في حاله، وما اللي يصعب عليك يفقرك، ما اصلا مش تصعب عليك هتدمر لك حياتك، اوكي. ويعني ايه تخلى تقلب في الاكونتات بتاعتك وتقلب في تليفونك ودوست اللايك لمين وتنكد ليه؟ هي الحياه مستاهله النكد ده كله عشان نعيشها مغمومين ومهمومين بالشكل ده؟ لا يا ابن الناس، انا رايي بقولها لك بمنتهى كده، العقل ما ينفعش، يا هي تتعدل يا كل حد يروح لحاله. طيب معنا تليفون يا ميرو، خلينا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. ايوه الحمد لله تمام. انت صوتك بعيد خالص، ممكن تقربي صوتك بس من التليفون شويه؟
1: ايوه
0: ايوه ايوه كده. تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا بلاش.
0: طيب كم سنة؟
1: 27.
0: مرتبطة؟
1: انا كلمتك قبل كده قلت لك جوزي قلت كلام حلو وكده، بس طلع يعني دي حاجة تانية، يعني دي مشكلة تانية خلاص عندي.
0: ايه بقى المشكلة؟
1: اللي هو يعني عندي عيل ولد تعبان شوية عايز يروح لدكتور، وهو مش عايز يوديه في حتة.
0: ابنك عنده ايه؟
1: عنده توحد.
0: ما بيتكلمش. وهو مش عايز يوديه الدكتور يتعالج.
1: مش عايز يوديه.
0: ليه؟
1: الحاجة التانية اللي انا اقول له مثلا انا عايز اروح مثلا عند اهلي، في حاجة عند اهلي في ماء او كده، عايز اروح اشوف اهلي اشوفهم ايه يرضوه.
0: ليه؟
1: عايز مثلا اروح مثلا مامتي عايزاني في حاجه عايز اروح لها انا اروح. اهلي زعلانين منه.
0: انت زعلانه منه؟
1: هو اهلي اللي زعلانه منه، اهلي اللي زعلانين منه.
0: اهله زعلانين منك؟
1: أهلي أنا
0: زعلانين
1: منه هو.
0: طبعا. طيب حصل مثلا موقف زعلهم أهلك أو حاجة زي كده ولا؟
1: كتير. أبقى مثلا مامتي عاوزة تقول لي مثلا سيب العيال مع جوزك وتعالي مثلا هاتي الحاجة اللي عندك وتمشي على طول. لا مش راضي، يقول لي عايزة تروحي وخدي الولاد معاكي الاثنين.
0: طيب ما تاخدي الولاد معاكي وتروحي. إيه القضية يعني؟
1: انا عايزه اروح لوحدي، اروح واجي على طول.
0: وتروحي لوحدك ليه؟
1: انا بقول لك انا نروح سوا، مش قادر.
0: طيب خلاص هو مش قادر، خدي ولادك وروحي.
1: قالت لي لا خلي الولاد مع جوزك.
0: ليه قالت لي خلي الولاد مع جوزك؟
1: عارفين ان هم صغيرين وقت اروح بيهم واجي، هم صغيرين.
0: يا ستي قولي لها يا ماما انا اقدر اروح بيهم واجي. انت عندك كام عيل؟
1: عندي اثنين ولد وبنت.
0: حلو، تقدري تروحي بيهم وتيجي، ايه القضية يعني؟ يعني مش هو ده اللي ممكن يبوظ الدنيا، أنا المشكلة عندي دلوقتي مش في ده. أنا المشكلة عندي إن ابنك ده محتاج علاج.
1: ابن
0: لازم يتعمل له علاج، وابنك ده لازم ياخد جلسات كده تخاطب وجلسات علاج حركي وعلاج لغوي، ولازم يبقى في حاجه، ولازم دكتور، ممكن دكتور يظبط له الدنيا، يبقى في ادويه محتاجها. ما ينفعش تسيبوا الولد كده. يعني انا النهاردة هقولها لك بمنتهى الامانة، ابنك ده مسؤول منك ومنه، وربنا سبحانه وتعالى هيسألكوا عليه. انا عارف ان القصة دي بتبقى متعبة جدا ومرهقة ومش سهلة، انما هو ربنا اداكوا ملاك في البيت محتاج يروح يتعالج، فيعني ما ينفعش تهملوا في ابنكوا. ويعني لا مؤاخذة عذريني، يعني القضية لها قضية امك ولا قضية عيلتك ولا قضية اهلك دلوقتي، القضية الاولى في كل حاجة هي ابنك اللي محتاج اهتمام وعلاج. اما بقى امك تقولك هاتي الولاد ما تجيبيش الولاد، مش موضوعها امك، ممكن هو الراجل مش هيعرف يقعد بالولاد، مش هيعرف يتصرف مع الولد ده في الظروف اللي هي فيه اللي هو فيها، بس لازم تقعدي معاه تقولي له لا لازم نودي الولد لدكتور يشوفه. صدقيني يا بنت الناس ما تهمليش في ابنك، حرام غلط. انا يعني بستعجب لما تكون هي دي المشكلة. لا مش هي دي المشكلة، في مشكلة تانية اهم كتير من المشكلة اللي انت حكيتيها لي، ان انت عندك ولد عنده توحد وابوه مش عايز يوديه الدكتور. انا مش عارف الناس قلبها بيبقى جاحد ازاي كده على عيالها. هو البني ادم عنده اغلى من عياله اساسا؟ شيء عجيب يعني. عموما وقتنا جري، وبشكركم جدا على وجودكم معايا على مدار الساعتين، وعلى امل نتقابل وحلقه جديده وموضوع جديد. كان معكم على الهواء اسامه منير وابو سفيان على 106.10 نجوم FM في انا والنجوم وهواك.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل هنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
3: تابعونا على facebook.com/نجوم FM.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم FM.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك.